0: الكرام مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين الكرام أينما كانوا أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم سبت من الآن حتى إلى الساعة السادسة مساء. اليوم هو يوم السبت 11 صفر 1448 الموافق ل 25 جويلية 2026. هذا برنامج عنده فوق 10 سنوات والحمد لله متواصل في كثير عديد من الجوائز. الحمد لله الأسبوع الماضي بعثنا الجوائز فوق 80 جائزة، وصلت الحمد لله، ثم شكون وصلت، ثم شكون إن شاء الله توصف الطريق والناس فرحانين. وكذلك الكتاب الناطق نسخ تقريبا 10 نسخ من المصحف الناطق، كذلك وصل لهم عليهم في نسخ جميلة جدا. كذلك كتب السيرة، كتاب الشفاء، هذا الحبيب يا محب نور اليقين، عديد من الجوائز اللي برنامج مشاوير قاعد يوصل فيها للناس الكل. خليني أقول بداية هذا البرنامج تحية كبيرة برشا للمحسنين، للناس اللي قاعد يدعموا فينا بهذه الجوائز، ونحن نحب المطالعة، نحب الناس كل تطالع، نحب الناس كل تتعرف على هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن الهدف من هذا البرنامج أننا نحبب الناس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك نقرب الناس باش تقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك نحب الناس المطالعة. لو أفضل حاجة الإنسان يمتاز بها في هذه الحياة الدنيا هي المطالعة، هي الثقافة، هي قراءة القرآن، تلاوة القرآن، وبعد ذلك دراسة السيرة المحمدية، باش هكاك يتخذ هذه السيرة منهج حياة، والقرآن كذلك هو دستور حياة الإنسان. في بداية هذا البرنامج تحية موصول زهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك تحية موصولة الكريم عتيق في التنسيق وهي تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم مباشر. للتواصل معنا 71 130 000 71 130 000. هذا البرنامج نطرح فيه سؤال واللي يجيب على السؤال عنده مسابقة تتمثل في كتاب السيرة. كذلك البرنامج نبدأ به في ركن صغير نفسر فيه معاني كلمات بيت من أبيات البردة المديح للإمام البوصيري رحمه الله. خلينا نرحبوا بالأستاذ الدكتور الشيخ عبد الباقي المغراوي. الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي بشير، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم داخل أرض الوطن وخارجه. نرجو من الله العزيز الحكيم أن يوفقنا لقضاء أمسية طيبة في رحاب السيرة النبوية المطهرة.
0: دمت متألقا يا عبد الباقي في هذا البرنامج.
1: عيشك، بارك الله فيك.
0: برشان السلام عليك. بارك الناس يسلم عليك يا عبد الباقي،
1: ربي يجزيهم خيرا ان
0: شاء الله. تحيه لك وتحيه لمحبي هذا البرنامج، برنامج مشاوير. كذلك التحيه كذلك نعودها مره اخرى لسي زهير اللي رافقنا كل يوم سبت معنا، كذلك التحيه الكريمه عتيق اللي اكثر حصص رافقنا في هذا البرنامج، برنامج مشاوير. تحيه للجميع، تحيه للناس اللي دعموا فينا، نعودها مره اخرى، بارك الله فيكم يا اللي دعموا فينا بهذه الجوائز بهذه الكتب. لو الناس كلها يدعو لكم بخير. والله شيخ البارح ونعرف شيء البارح اليوم كلمتني أخت وصلتها الجائزة، قالت لي أول مرة نفرح بهدية بالطريقة هذه.
1: ربي إن شاء الله يفرح الجميع إن شاء الله.
0: قالت لي أول مرة وصورت الكتاب وبعثته لي،
1: يا سبحان الله.
0: قالت لي أول مرة نفرح بهدية بالطريقة هذه، سبحان الله. اللي عندهم إذاعة الزيتونة عندهم حاجة مقدسة، عندهم
1: رمزية خاصة معناها في قلوبهم، الناس يحسوها أنه تربط الماضي بالحاضر نتاعهم، يحس بالأصول نتاع الإنسان نتاعهم، لأنه شئنا ما بينا احنا أصلنا هو الزيتون، أصل نتاعنا نعم. هو جامع الزيتون 50 سنة 79 للهجرة،
0: سبحان الله.
1: شوف العراق الموجودة، معناها كل إنسان يحن إلى هي، معناها هي السند الذهبي اللي يربطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك
0: نعم.
1: تم خيط رفيع وخيط معناها رابط قوي جدا، تقول له الزيتونة أي واحد في قسنطينة، في عنابة، في الجزائر، في بنغازي، في طرابلس، في موريتانيا، في المغرب، في كذا، يحس بحنين عجيب جدا، يقول هذا أقرب سند لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 79 للهجرة. يعني تربطنا بالسند المحمدي من
0: سبحان الله
1: صلى الله عليه وسلم من أول البلدان العربية تقريبا على الإطلاق اللي تربطت مباشرة. أول الناس تربطت بسند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أي واحد عنده حنين بدرجة كبيرة وقت يسمعوا صوت الزيتونة يسمعوا كأنهم يرجعوا إلى المعين العذب، إلى الأصل. الناس كل تحن له، مهما تكبر ومهما تكسب من علوم تبقى ديما تحن إلى الأصل نتاعك اللي هو الزيتونة. شوف أي واحد، شجرة الزيتونة في حد ذاتها في بلادنا مقدسة، مقدسة. إذا جات في مكان يقولك ما عاش نبني فيه المكان هذا، خليها. شوف أول ما يبنوا جامع أول شجرة يزرعوها ديما في أي مسجد أي مكان زيتون
0: مبارك،
1: لأنه تصرف لا يعني تصرف لا واعي لا شعوري أنه يحس روحه لابد أن يربط بالأصل.
0: صدقني أنا أكبر برنامج عم نقضي فيه عديد من البرامج، أكبر برنامج محبوب القلبي وأكبر برنامج نتفرد فيه هو برنامج مشاوير. صدقني نحس روحي فرحان على الأخ نقدم في هذا البرنامج عشان يكون خالص لله
1: إن شاء الله،
0: وإن شاء الله يا ربي نحن نوصل هذه الجوائز إن شاء الله. نقول كل دار كل بيت تصلها جائزة، وكل واحد يتصل علينا ما يرجعش خايب، حتى مشتو مرة الجاية العام الجاي شهر الجاي قدرة ربينا الجائزة إن شاء الله.
1: ما الدين نتاعنا فيه زوز حاجات ماهوش موجودين في بقية الشرائع الكل،
0: نعم.
1: اللي هي إحياء الروح وإحياء الجسد في نفس الوقت يمشوا مع بعض. يلقى إنسان توازن الحقيقي، يلقى إنسان ضمانة أنه قدام الهزات والاضطرابات والاكتئاب والحالة والتوترات وده، يلقى في الدين معينه وطلبه وراء وغايته، لأنه فيه إحياء للروح. وإحياء للروح إيش معناه؟ هو أن تتصل روحيا بهذا الأصل، معناها أجمل ما يوجد. سئل أحد الصالحين فقال ما أجمل ما يوجد في الجنة؟ قال أن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس كل رأي عنده، حتى اللي ما يصليش ربي إن شاء الله يهدي الناس كل إلى طريق
0: نعم.
1: الصواب. راه وقت تذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف ويظل في حالة يعني في حالة سكر، وقت اللي يطيح يقول يا رسول الله صلى الله على سيدنا محمد. يعني شفتها بعيني كيفاش ناس لا علاقة لها لا بصلاة ولا حد شيء، خاصة في الليل تجاه يذكر كثير من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعتبر حبل نجاة. وهذا تقريبا مش يتحدث فيه اليوم الإمام المصري
0: رحمه الله.
1: نعم. النجاة
0: نعم، سيد رسول الله هو حبل النجاة، هو شفيعنا يوم القيامة، هو الطريق السبيل الوحيد اللي بيوصلنا للخلاص، يوصلنا لبر الأمان، هو حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه دعوة من هذا البرنامج، الناس كل تصلي على النبي، الناس كل تحب رسول الله. لك على قد ما تحب النبي صلى الله عليه وسلم على قد ما تعيش حياة سعيدة بإذن الله، وحياة منورة كذلك بكلها تتعدل كيمان ونور، وخاصة كي تغلث مع القرآن سيرة القرآن تدفر هذا الكيكة. خليني نذكر محاور شيخ قبل ما نمشي للمحور الأول في هذا البرنامج. المحاور: الثمار العاجلة للتربية المحمدية في حياة الصحابة. الثمار العاجلة للتربية المحمدية في حياة الصحابة. كذلك مفهوم القوة من المنظور الإسلامي، مفهوم القوة من المنظور الإسلامي. كذلك ما هو سر استعداد الصحابة للتضحية بأنفسهم، ما هو سر استعداد الصحابة للتضحية بأنفسهم. كذلك السؤال هنا يتطرح: ما هو سر استعداد كل واحد منا للتضحية لأجل هذا الوطن العزيز، هذا الوطن الحبيب؟ هذه المحاور إن شاء الله باش نتحدث فيها اليوم. كذلك السؤال يقول: من هو الصحابي الجليل الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ربح البيع، ونزل فيه قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد؟ من هو الصحابي الجليل الذي قال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربح البيع، ونزل فيه قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد؟ شيخ ننتقل مباشرة إلى الركن الأول في هذا البرنامج. نعم
1: بل الركن سيدي، نعم. تذكرت مسألة هامة بالنسبة للجواز. راهي الناس حتى اللي ما عندوش راهو يقول لك ماذا بيا ان نساهم انه نعطي جائزه ما دام فيها سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحيل باش تلقى واحد وقاعد عنده فلوس ولا ما عندوش فقير ولا غني ماذا به يساهم في هذا
0: الجواز.
1: الناس كل يعني سبحان الله
0: خذ من عندي جائزه في هذا البرنامج. بعد مده كلمتني قالت الشيخ انا نحب نجيب زوج جوائز للبرنامج وتبعثها. سبحان الله
1: ثم شكون معناها احواله والله تعبه يعني
0: خليني نقول
1: ان شاء الله يوفقوا.
0: لا الجوائز تتمثل الجوائز تتمثل دائما في كتاب السيره ولا مصحف القران. نحن هذا الهدف نتاعنا. الهدف نتاعنا نحب الناس في القران وننشر القران. والهدف نتاعنا كذلك من هذا البرامج هو محبه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نقرب الناس باش تحب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نقرب الناس باش تقرا السيره باش تفهم السيره باش نفهم ما معنى السيره. عندما نقول سيره النبي نفهم ما معنى سيرة النبي. إذا أنا ما نقرأ هذه السيرة العظيمة هذه السيرة الكريمة هذه السيرة الطيبة النورانية ما نفهم شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما نفهم شيء على الصحابة كذلك. نعم. لأن السيرة هي اللي بتعرفنا على الرسول صلى الله عليه وسلم وتعرفنا كذلك على الصحابة والأتباع والأطهار والتابعين. نعم.
1: وليس من باب الرفاهية راه. نعم. ما تنجم تفهم حقيقة هذا الدين حتى تشوف تطبيقاته في الواقع. تطبيقاته في الواقع هي شنو؟ هي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة. لأنهم ورثوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا أموال ولا دنيا ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة ليهودي عند يهودي مش حاجة. هو في سكرات الموت يقول يا عائشة هل تصدقتي بالسبع دراهم وتغشش درجة كبيرة وغضب عندما قلت له رأنا احنا لهين في موتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مش التصدق. لا قالها يلزمك تتصدق بهم لأنه لم يترك. سيدنا أبو هريرة في يوم من الأيام وقت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة يعني لما رأى الناس انغمسوا في التجارة وكل شيء مع وقت الضحى بدأ رفع صوته بالنداء يا قوم يا قوم يا قوم. بعد ما انتبهوا له كل قالهم ايجوا راه ميراث النبوة يقسم في المسجد. فالناس كل خلت التجارة نتاعهم وماشيين يجروا في بالهم مش يلقوا معناها أموال ويلقوا خيرات ويلقوا جواهر ويلقوا كذا كانت مخفية عليهم وتو جبدت وماشي ياخذوا نصيبا فيه. إذا بهم يلقوا حلقات نتاع علم وحلقات ذكر وكل شيء. فأين الميراث؟ الميراث هو ما تركه الميت معناها يعني التركة اللي ترك. أين نعم. الميراث هذا؟ فقال هذا ميراث النبوة. إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا علما. وأحسن ميراث يورثه الإنسان لأبنائه ولأهله وللناس اللي يحبوه هو ميراث العلم. علاش؟ لأن ميراث المال ينتهي.
0: نعم.
1: قديش أنت خليت لهم 5-6-10 مليارات مش يوفوا وقت عندهم زمن مش يقفوا فيه. بينما من ورث علما ظلت الحسنات تلتحق به إلى يوم القيامة لأن العلم يتوارث.
0: نعم.
1: يتوارث ويبقى ديما من جيل إلى جيل. وبالتالي أن الميراث الحقيقي هو ميراث العلم. راه كي نقرأ السيرة مش من باب الرفاهية.
0: نعم.
1: راه السيرة واجب وفرض عين خاصة في وقعنا تو فرض عين على كل واحد يقرأ السيرة.
0: نعم.
1: باش يفهم بها القرآن ويفهم بها الحديث ويفهم بها السنة ويفهم بها منهاج الحياة كيفاش يحيى وكيفاش يعيش.
0: شكرا شيخ بارك الله فيك. نعيد السؤال قبل الفاصل. من هو الصحابي الجليل الذي قال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربح البيع ونزل فيه قول الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم. للتواصل معنا 71 30 00 00 فاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب، تحية لكل أحبابنا، لكل محبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكل محبي هذا البرنامج. كذلك خلينا ما ننسوش الجالية تاعنا خارج تونس قاعد تتبع فينا. هناك من يقول بالرغم اللي أنا نعيش البرة، لكن نجاة بالذات تقول أنا نعيش البرة لكن هذا البرنامج نخصص له وقت بالذات، وقت مقدس عندي، وقت توقيت هذا البرنامج باش نسمعها. نقول لها يا نزات كي تجي لتونس كلمينا نعطوك جايزة، ثم حتى مشكل نعطوك جايزة من برنامج مشاوير في سيرة هذه البشير محمد صلى الله عليه وسلم، باش تقراها وتقري أولادك زادة في هذه السيرة، وكذلك صحباتك توصل لهم هذه المعلومات القيمة في هذا البرنامج. تحية لكل الناس يحبوا هذا البرنامج. نعيد السؤال، يقول من هو الصحابي الجليل الذي قال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربح البيع ونزل فيه قول الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. عندنا ثلاثة جوائز ينتظروا فينا، شكون شوفوهم اليوم بإذن الله، شكون باش تحصل على جائزة. خلينا شيخ نبدأ على بركة الله في الركن الأول اللي هو البيت. نعم، الركن الأول اللي هو تفسير معاني كلمات هذا البيت. نعم، بيت المديح للإمام البوصيري رحمه الله. تفضل شيخ.
1: نعم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله، وارضي اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. البيت يقول فيه الإمام البوصيري رحمه الله وللتمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلمي.
0: نعم.
1: وللتمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلمي.
0: نعم.
1: شرح المفردات، التمست فعل مزيد من التمس بمعنى الطلب من باب التلطف. غنى، الغنى هو عكس الفقر، ومعناه في هذا البيت الكفاية في الدنيا والسلامة في الآخرة. فمن استغنى أغناه الله، بمعنى لا يجعل الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه، وإنما يأخذ ما يكفيه ويعف عن سؤال الناس. وقد ورد في حديث جبريل عليه السلام واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس.
0: نعم.
1: معناها الدنيا ليست مبلغ العلم تاعنا ولا أكبر همنا ولا حد شيء، ولكن نأخذ منها ما يعفنا ويغنينا عن سؤال الناس. يده، ليس المقصود بها الجارحة اليد المادية، وإنما معناها المجازي بمعنى النعمة بكسر النون، والنعمة بكسر النون من الإنعام وهو التفضل، والنعمة بفتحها في القرآن استعملت هذوم الاثنين، استعملت مرتين، والنعمة بفتحها بمعنى إنكارها، يعني النعمة بمعنى التفضل والإنعام، والنعمة ونعمة كانوا فيها فاكهين. هم كانوا في نعمة ولكنهم أنكروها. إذا وهذه من بلاغة القرآن الكريم أنه حركة واحدة من الكسرة إلى الفتحة ينقلب المعنى تماما. وسميت النعمة يدا لأن الرجل إذا أعطى الآخر شيئا ناوله إياه بيده.
0: نعم.
1: فكنوا عن النعمة باليد وتجمع أيادي. استلمت أصله لمس، لمس الحجر باليد يعني أخذت. خير مستلم اسم مفعول من فعل استلم، والمقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم. الندى هو العطاء والكرم والجود، رجل ندي بمعنى رجل كريم. معاني هذا البيت، كل مسلم يرجو من الله الوصول إلى الاستغناء عن الناس في الدنيا ويطلب السلامة في الآخرة، بمعنى ينجو من الوقوف للحساب لأداء حقوق الناس. فكلما يعني كثر المال تعددت الحقوق فيه، مثل حق الزكاة وحق الفقير وحق المحتاج وحق أصحاب النفقات المفروضة. وقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ليدل الخلق على مولاهم ويدخلهم من باب الرجاء ويهديهم إليه عن طريق تبيان الطريق المستقيم. فمن أراد خيري الدنيا اللي يحب الاثنين مع بعضهم يجمعهم.
0: نعم.
1: فليقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم نهلا من سنته وغرفا من معين علمه واتباعا لمنهج سلوكه في العبادة والمعاملة، فهو الطريق القويم الذي ينال به خيري الدنيا والآخر مع بعضهم. مش كان الدنيا بركة راك تأخذ خير الدنيا والآخر. لذلك قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى طريق النجاة وهو الاستغفار والإنابة إلى الله والرجوع إليه، أقسم العزيز الحليم بأن الوصول إلى درجة الإيمان الحق لا تتحقق إلا بالتسليم لأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي في جوهرها أحكام الله، فهو الكفيل وحده بفهم مراد الله من الآية. وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية قصة تبين مدى ما يمكن أن يحصل عليه المؤمن من مغفرة إذا توجه إلى الله تعالى بصدق مستشفعا بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي قال: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عربي فقال: السلام عليك يا رسول الله، يعني يخاطب في رسول الله كأنه حي قدامه. هذا وهذه من علامات الاستفاقة ومن علامات صدق الإيمان، أنك عندما تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبه كأنه حي وهو موجود أمامك. ومن حسن الأدب أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب كبير وكأنه حي ينظر إليه. سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف الأعربي فغلبتني هذه العتبية ويقول فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عتبي ألحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. يعني أنشأ جاب صدق وقف قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنشأ هذه البيتين من الشعر، لكنها نبعت من قلب خالص ومن قلب مفعم بالإيمان. فقال: يا عتبي ألحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. إن شاء الله ربي يغفر لنا جميعا. فالإمام البصيري يطرح بطريقة متفردة مسائل العقيدة. هذه مسألة، هذه البيت هذا فيه عقيدة، فيه عقيدة للناس ما يخسر شعمل من قوة الإمام البصيري أنه يمر عليكم شيء على السنة على القرآن على العقيدة على المسائل الفقهية أحيانا مسائل العقيدة، ولكن بمنهج مبسط. فالعطاء من الله، مثلا هذه مسألة العطاء من عند شكون يجي، من عند ربي ولا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالعطاء من الله وحده ولا يملكه غيره، ولكن الدخول على الله، ولكن الدخول على الله لنيل عطاءاته يكون من باب الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الباب لا يحرم صاحبه. ولا يعتقد أن النبي الوصيري لا يعتقد أن النبي يمتلك تصريف الأمور. ومن هنا اتهم البصيري رحمه الله من أصحاب قصور في الفهم لبعض الناقدين له، فاتهموه بأنه يجعل بينه وبين الله واسطة، وهو من هذا الفهم براء كل البراءة. هو لكنه هو ما يجعلش واسطة بينه وبين ربي، ولكنه يدخل من أي باب تدخل. الطرق كثيرة الدخول على الله طرق كثيرة، ولكن أي باب يضمن وكفيل أن يضمن لك الإجابة؟ أنا هو الباب، هو الباب الذي تدخل من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش في حال يقول
0: كل طريق؟
1: نعم،
0: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ربي العزة
1: فوعزتي وجلالي، وهو أعظم قسم على الإطلاق. هذا عند الفقهاء الكل يقول: فوعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا حبيبي يا رسول الله.
0: سبحان الله،
1: وش معناه أن الإمام البصيري شو مسألة العقيدة اللي طرحت في البيت هذا؟ هو هل العطاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أم العطاء من الله؟ يحسم المسألة ويقول: رأوا العطاء لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، والذي يملك تصريف الأمور وإدارته هو ربي. ولكن كيف ندخل؟ من أي باب ندخل؟ ادخل من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تضمن الإجابة وتضمن القبول بإذن الله تعالى.
0: اللي ظن أنه العطاء يكون لأحد غير الله سبحانه وتعالى يراجع نفسه.
1: هذه عقيدة فاسدة.
0: عقيدة
1: فاسدة.
0: مستحيل أن أنا الإمام البصيري رحمه الله. مستحيل أن الإمام البصيري رحمه الله يظن أن العطاء من النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة من المستحيلات السبع.
1: لا يوجد دليل على ذلك أبدا.
0: نعم.
1: ولكن البيت هذا يتهم فيه. ولكن يتهفوا لأن عنده قصور في الفهم. كيجي يقول لك واحد مسكين ما قراش علوم القرآن الكل، لا قرأ الناسخ والمنسوخ، ولا قرأ أسباب النزول، ولا قرأ ما أنا عنده شهادة في التفسير، ولا قرأ يعني بيان القرآن، ولا قرأ العلوم القرآن الكل، تقريبا 8 علوم ما قرأش بكل. وبعد يقول لك أنا أتدبر القرآن. وإيش تدبر القرآن؟ هراه التدبر وش معناه التدبر؟ تدبر القرآن بمعنى تنزيل النص القرآني أو الحديثي على الواقع نتاعك. هذا يتطلب منك فهما عميقا للدين، وفهما باللغة العربية، وإلماما بالأساليب البلاغية والبيانية في القرآن. ويلزمك تعرف على الأقل 14 علم من علوم العربية باش نزل، لأن التدبر وإن تنزيل النص فيه ضوابط علمية أكاديمية لا بد من تلقيها من أصحاب الفهم السديد ومن أصحاب العلم. العلم في هذا أم يقولك والله ها ربي قال أفلا يتدبر القرآن؟ راه تدبره ليك أنت باش تشحن به الإيمان نتاعك، باش تقوي به الإيمان نتاعك، باش تحيي به قلبك، باش تزرع فيه الإيمان في قلبك، باش توسع فيه دائرة الإيمان في قلبك، باش توسع دائرة الحب لله وللرسول. أما لا يجوز لك إطلاقا، وهذا ما بين العلماء كل، أن تحدث بتدبرك القرآن هذا اللي وصلت له تحدث به زوجتك، أو تحدث به ابنك، أو تحدث به ابنتك، أو أقرب الناس إليك. عليه
0: نعم.
1: لأن هذا يعتبر تطفل على علم العلماء، لأنك أنت لا تملك ولا يشهد لك إنسان عالم كفء لأنك أهل أن تستنتج من القرآن
0: فعلاً.
1: أنت لا مالش نعم نشد معناها محمد طاهر العاشور، ونشد البيهقي، ونشد ابن كثير، ونشد السيوطي والزمخشري والرازي ونطيشوا له المكتوب نتاعها باعتبار أن كل واحد قادر باش يتدبر القرآن وينزله على الوحي. وهذه
0: نعم.
1: أكبر غلطة أن واحد يوهم نفسه راك تاقع تحت طائلة الآية اللي تقول وأظله الله على علم، يعتقد الله. أنه هو على علم ولكنه في الحقيقة ليس على. وهذا ريت السيرة إيش معناه؟
0: نعم.
1: السيرة تصوب الإيمان، تخليه الإيمان يمشي في الطريق الصحيح. السيرة تعرفك طريقة التعامل مع القرآن. السيرة تعلمك طريقة التعامل مع السنة. السيرة تعلمك طريقة الفهم، كيفاش تفهم القرآن. السيرة تحدد لك يعني مجالات التحرك نتاعك انت باش
0: نعم.
1: ما تدخلش في الضلال، باش ما تدخلش في إضلال الناس وفي تضييع الناس وفي متاهات كبيرة. هاو السيرة عليه، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شعمل يعني علم الناس كيف يدخلون على الله وكيف يفهمون القرآن وبأي طريقة وبأي منهج يفهمون القرآن. ولذلك الصحابة لم يكونوا جميعا فقهاء، كان القليل منهم. علاش اختار بالذات معاذ بن جبل؟
0: نعم.
1: وقالهم قدام معاذ بن جبل أعلم الناس، إيش معنى أعلم القوم وأعلم الناس في روايات مختلفة بالحلال والحرام.
0: حرام.
1: لأنه هذه دعوة مش معناها يعني إشهار لمعاذ، حاشا لله، بل هذه دعوة للصحابة، أي باش حتى واحد ما يتجرع على الإفتاء في الحلال والحرام، لأن الحلال والحرام هو حق الله، فلا يجوز لك أن تحلل ما تحلل ما حرمه الله أو أن تحرم ما حلله الله. لذلك الفقهاء الكل يقولوا الحلال والحرام حق الله وحده.
0: نعم.
1: فمن تجرأ على إحلال حرام أو تحريم حلال فقد يعني ظلم نفسه وتجاوز حقه ودخل في حق ربي سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: هذا ما معناها السيرة أنك تقرأ. ولذلك سيدنا ابن عباس يقول أنا أعلم أين نزلت كل آية ليلا أو نهار وفي
0: نعم.
1: أي مكان
0: الله.
1: ومفهومة وكذا. علاش رجعوا له كل واعتبروه حبر الأمة باش ياخذوا منه العلم الصحيح، حتى كل واحد باش ينجي نفسه من الأفهام نتاع الأهواء نتاعك انت، لأنه أحيانا فهمك هذا يغلب عليه الهوى لأنك أنت ما وصلتش إلى مرحلة التزكية العامة وخذت هذا العلم علما وممارسة وتربية وسلوكا.
0: نعم، العلم طبعا بدون أخلاق وبدون مبادئ وبدون صلاح لا خير فيه. العلم نعم. هو سلاح ذو حدين، يكون ولك أم يكون عليك. شكرا شيخ عبد الباقي. أحبابنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: أحباب الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم مازلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة هذا البشير محمد صلى الله عليه وسلم. نعيد السؤال لهذا اليوم: من هو الصحابي الجليل الذي قال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربح البيع، ونزل فيه قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد؟ خلينا نذكر الناس اللي عنده جائزة حتى ولو قديمة، عندها عام، عندها 4 شهور، 5 شهور، 6 شهور، لأن نحن اتصلنا به وما هز الهاتف نتاع، وإلا اتصلنا به تليفونه مغلق، لأن نحن ما تحملوش المسؤولية. طبعا نذكر اسم، خلينا نقول نذكر اسم من توزر على ما أظن، أنا نطلب فيه ما يسعي التليفون ونطلب فيه نلقى مشغول، وبعدين يبعث لي رسالة يقول لي شكون معايا، وأنا نطلب فيك باش نقول لك أعطيني العنوان تاعك وأعطيني رقمك ونثبت من جهازك. ولهذا لو اللي أنا نطلبه برشا مرات وميز التليفون، لأن أنا متحملش نولي نلقاش واحد قديم طلبته قبل وميز التليفون، نحاول نتصل عليه، إذا هز علي نعوضه بالاسم اللي مخدش الجهاز. ولهذا اللي عنده جائزة ومنه في المستقبل اللي يربح معنا جائزة، إذا باش يبدل الرقم نتاعه وهو مازال يحب عينه الجائزة، ما في مشكلة، يتصل بينا ويقول بربي لو الرقم هذا مرة جاية كي تتصلوا بي باش تعطوني الجائزة اطلبوني على الرقم هذا، مش هو عنده رقم يتصل يربح به جائزة وبعدين يبدل الرقم، لأني أنا متحمس المسؤولية. وإلا الشركة اللي تهز الجوائز تتصل به ما تحصلش عليه، لأني أنا متحمس المسؤولية نتاعه. فمن تنتهموا بعضنا وربي يبارك لكم. شيخ، نعم. الثمار العاجلة للتربية، نعم. المحمدية في حياة الصحابة،
1: نعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من نجاح المنهج هو أن يعطي ثمار،
0: نعم.
1: يعني نجاح المنهج أن المنهج نتاعك صحيح والطريق نتاعك هو أن تجني ثمارا عاجلة وآجلة، لأن نعم. في الدين الثمار أنواع، زوز أنواع، ما ثماش ثلاثة ما بينها، ثم ثمار عاجلة في الدنيا وثم ثمار آجلة في الآخرة، واثنين مربوطين ببعضهم، ما تلقاش واحد معناها هذا ماشي للشرق والأخر ماشي للغرب، راهو طريق الله طريق واحد،
0: نعم.
1: مش 20 طريق، هذه سبيلي طريق مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، طريق واحد ما عندوش، ليس صاحب الوجهين عند الله وجهاء، اللي وجه واحد
0: يكون عند الله وجه،
1: ما ثماش، لازم يكون ثم وجه واحد، وجه جسمه هو الحق المبين والسير على الطريق المستقيم، وما تمشي على الطريق المستقيم إلا لما تمشي على صاحب بينها هذا الطريق، بينها صاحب الرسالة الصادق الأمين،
0: نعم.
1: هو اللي وراه رب سبحانه، لأنه اللي علمه لم يجعل لأحد، اللي يقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لأحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا أبدا،
0: نعم.
1: وإنما اختص الله بعلمه، اختصه ربي سبحانه بعلمه، هو اللي مشي علمه وما علمهوش فوق الأرض بركة، علمه في السماوات السبع، يعني في مكان لم يصل إليه واحد من العالمين أبدا،
0: نعم.
1: وزيد وصلوا إلى مكان لم تصل إليه حتى الملائكة المقربون ما وصلوش ليه. فعندما ناخذ راهي مسلمات من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها واش نشوفوا كيفاش انه طريقه هذه نجحت وعطت ثمارها،
0: نعم.
1: ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال حيا، واكبر دليل على ذلك هو اخر ابتسامه ابتسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف وانا هي اخر ابتسامه، وهي ابتسامه الرضا عما وراها ربي، هاو المجهود نتاعك الكل اللي 23 سنة وانت تخدم عليها، هاو مش لخصها لك، لخصها له ربي في موقف واحد وهو في ساعات الاحتضار،
0: نعم. سبحان الله،
1: أمر يعني سيدنا أبا بكر الصديق أن يصلي بالناس، ورفض سيدنا أبا بكر الصديق، مش هو رفض، السيدة أمنا عائشة قالت لا يا رسول الله، راهو أبا بكر لا يكاد الناس يتميزون الحروف من خلفي، لأنه كان إنسان بكاء، كان إنسان سخي الدمع، كان إنسان في سعة ما يتأثر، يتفاعل مع القرآن تفاعل عجيب جدا، الصحابة كل يتفاعلوا مع القرآن، لكن هو عنده زيادة على التفاعل أكثر منهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم شد صحيح وقال لهم إن كنا صويحبات يوسف، هذه لا شد صحيح بسيب باش يعمل في الاخر، وقت اللي قامت الصلاة شعمل يعني اطلب من الناس اللي موجودين بحذها باش يقوموه، فلما قام سحب بيده الشريفة ذلك الستار في النافذة الصغيرة التي تطل من حجرة السيدة عائشة على المسجد، فلما رأى الناس قد اصطفوا جميعا وراء أبا بكر ودخلوا في الصلاة، ابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتسامة الرضا، وكانت آخر ابتسامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يبتسم بأنهم كسبوا يعني أموال رهيبة وأنهم فتحوا البلاد وأنهم
0: صار. هذا موقف شيخ بشو يوري لك، ورسالة بشو يوري لك أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال للأمة في الوقت ذلك بأكملها سيروا وراء أبي بكر الصديق.
1: نعم، هذاك يجيك واحد يقول لك كيفاش هذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إيحاءات، ثم نعم. العلم، العلم غير المنطوق. علاش احنا نرجع، علاش العلم الإسلامي كل بالتلقي؟ لأنه فيه أشياء تنقل، لا تنقل عن طريق الكتابة، مش مكتوبة، ثم حاجات عن طريق التواتر وعن طريق الشفوي وعن طريق المشافة وعن طريق المجالسة وعن طريق التلقي،
0: تكون أبلغ يا شيخ.
1: نعم،
0: توصل تكون أبلغ.
1: ثم حاجات روحية يعني تدخل، معناها تنقل من صاحب العلم ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يراعي شعور المخطئ، كي واحد يخطئ مش ايش يضفحه قدام العباد، ويتوخى طريقة التعميم والتوجيه. نعم. معناه لا يحدد الشخص المخطئ يقول راه فلان اخطأها وكيفاش يصلح، لا، حتى لا يوجه أنظار الناس إلى الشخص، بل ايش يعمل، بل إلى طريقة حل المشكلات. هو مهتم مش بالشخص في حد ذاته، لأنه الشخص هذاك ستجد آلاف من الناس وملايين من الناس تخطئ مثله، لكن العاقل وصاحب العقل هو اللي يهتم بطريقة حل المشكلات. نعم. مثل ما فعل مع الصحابي الجليل عبد الله بن اللاتبية، هذا يشبيه، هذا استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقات، على الزكاة. منين؟ من بني سليم. فقيل وقت اللي جاء ايش عمل؟ فقبل الهدايا.
0: نعم.
1: من المتصدقين، قال ضم الناس اللي يدفعوا في الزكاة أعطوه هدايا. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش ماشي عالج، قال هذا مالكم وهذا هدية.
0: نعم.
1: جاء قدام الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هذا يا راهو الفلوس هذه راهي نتاع الصدقات، وهذه راهي نتاعي أنا أعطوها لهدية. فبماذا رد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هاو بداية محاربة الفساد والقضاء عليه في المهد.
0: نعم.
1: فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك، أبيك أو أمك؟
0: نعم.
1: حتى تأتيك هديتك إن كنت صادق. قالوا وقعد في دارك، في دار أبوك ولا في دار أمك، وخل جيك الهدية نتاعك إذا كنت صادق. ثم خطب صلى الله عليه وسلم في الناس، ما قالش رأوا الصحابي هذا عبد الله هو لا، فقال فإني أستعمل الرجل في العموم في المطلق منكم على العمل مما ولاني الله، فليأتي فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقى الله يحمله يوم القيامة.
0: طيب
1: يعطي الحكم العام في طريقة التعامل، شو معنى الحكم العام؟ فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغى. قالهم راو يأتي يوم القيامة.
0: نعم.
1: اللي خذيه بعير يجي يوم القيامة وهزه على كتافه وله رغى، يعني البعير يشهد عليه.
0: نعم.
1: يتكلم يقول راو هذا أخذني بغير حق، أو بقرة لها خوار، البقرة ذا اللي هزها فوق كتافه. تصور واحد يهز في بقرة يهزوها عشرات العباد ومش يهزها وحده فوق كتفه وهي لها خوار، وش معناه؟ يعني تتكلم وتشهد عليه، تقول راو أخذني بغير حق.
0: ولا واحد، ولا واحد هز بنك وراه.
1: نعم.
0: ولا واحد هز دولة وراه. ولا واحد هز مجتمع وراه. ولا واحد هز قسم فيه 30 ولا 20 طالب قاعد يعلم فيهم، قاعد يغش فيهم،
1: قاعد يغش فيهم. بالضبط.
0: نعم.
1: يجوا كلهم هم راكبين فوق كتافه. تصورها معناها واحد هز 40 تلميذ ولا 40 طالب ولا 30 طالب وهازم الكل فوق كتافه. تصور حاله كيف سيكون يوم القيامة، وكلهم يقولوا يا ربي لقد غشنا، يا ربي لقد لم يؤدي أمانتك فينا.
0: نعم.
1: يا ربي لو كذا أو شاتا تثغو وكذلك طيعوا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا، إيش معناه تثغو؟ يعني تشهد تقول يا ربي لقد أخذني بغير حق. ثم رفع يديه حتى رؤيا بياض إبطه وهو يقول اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت.
0: سبحان الله.
1: يعني ورد بالك،
0: ثم واحد حتى واحد عنده حجة معناه،
1: رد بالك أراه كل حاجة خذيتها في الدنيا هذه بغير حق ستأتي يوم القيامة تحملها فوقها فوق كتفك على عنقك وهي تنادي بين الخلق جميعا يا ربي لو أخذني بغير حق. أي فضيحة هذه؟
0: نعم.
1: اللهم لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد لا في الدنيا ولا في الآخر، لأنه مشكلة كبيرة. تأخذ شبر واحد، شبر نتاع أرض، فتهبط 70 الأراضي السبع، سبع أراضين، سبع أراضين وتهزها الكل على كتفك، شكون ينجم يعمل هذا؟
0: هذه رسالة لك الناس اللي يتركوا لهم والدينهم الورثة،
1: يعطيك الصح،
0: ويأخذوا الورثة،
1: أي نعم،
0: ويحرموا أخواتهم من الإرث،
1: نعم،
0: بدون حق،
1: بدون حق.
0: عنده أخته ما يعطيهاش من الإرث،
1: يقول لك عندنا
0: ولا واحد، يدور على العائلة كل يلم لم لم واللي ثم ويخلي العائلة كلها،
1: واللي يجيبوه في نعم. في مرض إماماته ويهزوا العدل الإشهاد ويعمل له هيبة في الواحد الكل،
0: والعياذ بالله.
1: يعني وبعد
0: كان هذا شبر، قالك شبر الطوق بيوم القيامة، شبر
1: ويخليه باش يعمل، خليهم حتى تفوت 6 شهور 7 شهور ويجي مش يقسم، يقول له مش تقسم، ما عادش عندكم ما تقسم، راي كلها باسمي. تصورش معناها أي واحد، العلماء شو يقول؟
0: نعم.
1: يقول أي واحد يأخذ ميراث واحد من إخوته، معناها ذكورا أو إناثا، فكأنما يشتري ماذا؟ يشرع في جهنم أماكن، يشتري
0: بالله.
1: أماكن في جهنم، يعني راهي معناها مخزية بدرجة كبيرة ياسر. وزيد حاجة أخرى، شوف أي واحد بالتجربة أخذ استولى على ميراث إخوته،
0: نعم،
1: عمره في الحياة دي ما يعيش سعيد، عمره يعيش سعيد،
0: متأكد،
1: وتكسر حل على روحه باب المصائب وباب الكوارث وباب الابتلاء العظيم اللي ما عندوش فيه أجر. لأنك أنت حليت الباب، هو يسكر الباب هذا تجيه بلية أخرى، هو يسكر الباب هذا تجيه بلية أخرى، لأنه يلزم يفهم، لأنه ربي سبحانه ينبه فيه يقول أعطي حق العباد. هذا بقرة هزها جات أبدأ هذا على أكتافه وهي تصيح وتعيط يا ربي أخذني بغير حق. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: حتى الديك والدجاجة،
1: كل شيء، نعم، كل شيء. فالصحابة كانوا يخافوا لذلك من حق غيرهم. واحد من الصحابة يعني سمع واحد صحابي كلمة،
0: نعم،
1: شعمل، وبعد روح داره فاقر، اللي هو سمعوا كلمة بغير حق، شعمل بات ليلة كاملة وهو قدام بيته يستنى فيه حتى يطلع قبل الفجر. جيت تفاجئ الصحابة، شبيك يا ولدي بيت لهنا؟ قال له يا أخي ذكرت اللي أنا البارح قلت لك كذا كذا بغير حق وانت ما رديتش علي، يا أخي اقتص مني، خذ حقك،
0: نعم،
1: مني. وهذاك الرسول صلى الله عليه وسلم هاك الحافة العظيمة اللي عملها في غزوة بدر، وانا جايينا كيفاش يعني نخز يعني سيدنا سواد بن غزية بعصا يعني بعود هاك شد في ديه في بطني، فقال قد أوجعتني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اقتص مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف قائد الأمة ايش معناه، يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ثيابه حتى يقتص منه سواد بن غصية اللي هو جندي من جنود،
0: نعم، جنود الأمة، نعم،
1: هو شاد صف مقبل على الموت، فإذا بي ويمدله العصا ويقول له اقتص مني يا سواد، ربما لا ألقاك بعد الساعة هذه، لأن
0: نعم.
1: احنا داخلين في حرب معناها 314 مقابل 1000 واش،
0: يعني
1: شكون قال لك لما يعني اغلب الظن انك لا تعود الى هذه الدنيا،
0: نعم.
1: فاذا بسواد بن غزي يعني يحتضن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يمرق وجهه على لحمه، فقال يا سواد ما الذي دعاك لهذا؟ قال اني شممت رائحه الجنه وارجو ان اكون اخر عهدي بالدنيا ان يلمس جلدي جلدك، فانك قلت من لمس جلده جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليه النار. فعلا يعني استشهد سيدنا سواد بن غزي، وكان من ضمن 14 واحد اللي استشهدوا في غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه. شوف النتائج نتاعها هذه التربية،
0: نعم،
1: هذه، إن المنهج هذا، هالطريقة هذه اللي ربى بها أصحابه، أعطت النتائج ولا ما أعطتش، أثمرت ولا ما أثمرتش، غيرت المجتمع ولا ما غيرتش،
0: نعم،
1: قضت على العادات وعلى التقاليد،
0: نعم،
1: البائدة،
0: نعم،
1: اللي جي يقول لك اسمع والله اسمع ذي عادات وفي سبرنا وفي كذا ما نعطوش البنية ما تورش في الشمال،
0: نعم،
1: الغربي، في الشمال الغربي هذا موجود، كيفاش واحدة نعطو رزقنا للغرباء، نعطو رزقنا للبراني، البراني شكون هو؟ البراني كل الراجل المرأة هذيك راجل أخت،
0: نعم،
1: أخي أنت كي تعرف ما تعطيوش، هاك عطيتو بنتك، هاك عطيتو أختك، هاك عطيته معناها قطعة معناها جزء منك، هذيك ما سالش عطيتها البراني، أما استكثرت عليه باش تاخذ زوجته باش تاخذ حقها من هذيك. شوف العقلية معناها الإمام، يعني مثل ماش استعمال العقل. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الناس كيف تستعمل العقل، ولذلك أول كلمة اقرأ، اقرأ من جملة ما معانيها افهم.
0: جل الأمة اليوم عقلها غايب عليها، صعب تلقى لي واحد يمشي في الشارع بدون تركيز، بدون عقل.
1: نعم.
0: هاي مع وجه الأرض هذا عنده عقل؟
1: هذا مسكين عقله محنطه معناها، وخليها خارج الريزو معناها خارج الشبكة، مش قاعد يستعمل فيه.
0: نعم.
1: ربي أعطاك آلة كما واحد تمد له معناها كشاف مصباح باش تمشي به في الظلمة، أنت تعملك يتخبيه في جيبك وتبدأ تدهدس في الليل وتحاول أنك سطعتك هذه أنك تحت الحفرة هذه. نعم. عملت هذه شو معناه؟ يعني إنسان ما عندوش عقل، لأنه ربي أعطاك عقل باش تستعمل. لكن العقل هذا أي عقل؟ مش العقل المسيب، أراه العقل المستنير بالقلب. شو معناها القلب؟ على خاطر في القلب إيش ثم؟ في القلب ثم عين البصيرة، تتحلل البصيرة هذيك.
0: نعم.
1: وقت القلب يولي يعطي هاك الأنوار للعقل، العقل يولي يحكم بالصحيح. أما إذا كان القلب مغلف وميت ومسكر عليه بعشرين حيط،
0: أم على قلوب أقفالها.
1: نعم، سكر عليك هذه.
0: نعم.
1: أم على قلوب
0: أقفال.
1: أقفالها، ولذلك جاءت على قلوب نكرة،
0: فإنها تعمل أبصار. نعم. ولكن تعمل القلوب التي في الصدور كذلك.
1: نعم. نعم. وجاءت نكرة، والنكرة إذا نكر الاسم بمعنى عما، يعني كثرة، يعني كثير من القلوب.
0: نعم.
1: يعني عليها الأقفال نتاعها مسكر عليه، وتحب العقل نتاعك لا يهديك عقلك إلى الصواب إلا إذا تحرك فيك القلب، لأن القلب فيه مشاعر وفيه محبة.
0: نعم.
1: والدخول على الله أقصر باب وأضمن باب هو أن تدخل من باب المحبة.
0: نعم.
1: لأن المحبة تخليك تقف بإجلال أمام الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: هكذا
1: زهير بن حرقوس هذا.
0: نعم. المحبة وقت تكون.
1: نعم.
0: عندما يكون القلب نظيف.
1: نعم.
0: عليك يكون القلب منور.
1: نعم.
0: وقت تدخل المحبة.
1: نعم.
0: المحبة ما تدخلش القلب كيسح.
1: نعم.
0: القلب مش منور.
1: نعم.
0: نعم.
1: زهير بن حرقوس هذا. نعم. صحابي جليل، ولكنه في غزوة الطائف وحنين اللي عندما أكبر غزوة غنم فيها المسلمون غنائم كثيرة جدا، وقت عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي للطلقاء ومنهم صفوان بن أمية اللي أعطاه غنم بين جبلين، الله أعلم كم عدد هذه الأغنام وهذا القطيع، فقال يا محمد اعدل فإن هذه قسمة لا يراد بها وجه الله.
0: سبحان الله.
1: قال يا هذا رسول الله سلم كيف لا أعدل والله ائتمنني على خزائن السماوات والأرض، فكيف على حطام الدنيا؟ فلما ولى قال يخرج من ضئذئ هذا، ضئذئ بمعنى صنو، معناها كيف هذا؟ سفهاء الأحلام، أحداث الأسنان، كذا كذا كذا، بدأ يوصف فيه.
0: نعم.
1: كي ترجع لترجمة هذا زهير بن حرقوس هذا اللي قال فيه سيدنا عمر الخطاب دعني يا رسول الله أقطع عنق هذا المنافق، سماه منافق.
0: نعم.
1: عليه، لأنه وقت ترجع اشتقى في الترجمة تاع كثير السجود حتى أذهب السجود بجبهتي، كث اللحية، كثير القيام والصيام ولغير، لكن شو مشكلته؟ مشكلته أنه قلبه مسكر عليه، ما استعملش القلب نتاعه. فماذا فعل القلب؟ خلى العقل يتحدث وحده، خلى العقل يصدر أحكامه الجافة. فماذا فعل؟ لو أطلق قلبه لأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنارت بصيرته. رأي أهم يعني درجة يصلها العابد في هذه الدنيا هو أن تستنير وأن يطلق الله بصيرته. لذلك اللهم أطلق بصائرنا جميعا. علاش؟ عندما يطلق الله بصائرنا شو الياقة؟ تولي ترى حقائق الأشياء كما هي، لا كما تتصورها أنت، تتخيلها، تشوفها كما هي، كما حقيقتها بالضبط وقيمتها عند ربي سبحانه وتعالى، وكما وراها ربي سبحانه وتعالى. لكن اللي يخلي قلبه مسكر عليه يولي يتجرأ على الصالحين وعلى العلماء وعلى الأولياء وعلى وعلى، ويولي ما عادش يكبر في عينه حتى واحد صاحب علم أو صاحب أخلاق أو صاحب مقام.
0: هذه القلوب اللي قال فيها ربي سبحانه وتعالى كلا برانا على قلوب.
1: نعم. نعم.
0: الإنسان يوصل.
1: نعم.
0: بشوي نكتة نكتة نكتة نكتة نكتة نكتة حتى يطبع القلب نتاع.
1: نعم. والعين ما خدمش على تزكيتي قلبه.
0: نعم.
1: تزكية القلب هذا، لأنه أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا ندرس السيرة كيفاش يعلم الصحابة أنه تبدأ قلوبهم مسقولة كل يوم، كل يوم لازمك تنظف. ثم نهار تقوم الصباح وتمشي الخدمة ما غير ما تغسل وجهك، ثم نهار نمشي ترقد ما غير ما تغسل ساقيك، نعم. ثم نهار معنى تعدي نهار كامل وما تاكلش باش تغذي الجسد. كذلك لابد أنه كل يوم تغسل القلب هذا وتسقله. علاش؟ باش يولي هذا القلب معناها متوجه طول الرب سبحانه وتعالى ويتلقى هذه المواعظ وتلقى الدروس وتلقى العلوم وتلقى الوحي وتشد بلاصتها. لكن كيف تسقله؟ هاي اللي يهمنا. هذا الطريقة هذه مش من عند زيد أو عمر أو فلان أو علان أو كذا، من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا طريقة عملية منهجية كيفاش نسقل القلوب نتاعنا، كيفاش نعتنوا بها كل يوم باش القلوب هذه تتلقى عن الله وتسير في طريق الله.
0: نعم.
1: هم شوفوا الصحابة كيفاش كانوا، كيفاش أثمرت التربية هذه، وشنو هو خلقة التربية، وش أعطت التربية هذه، التربية المحمدية شنو أنجد؟ أنتجت صحابة يحسنون يحسنون الإنصات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفوا يسمعوا
0: نعم عن ثقافة الاستماع.
1: نعم. كان الصحابة الكرام يجلسون يعني يجلون أول حاجة ستولد في القلب السليم والقلب المسقول والقلب الباهي اللي مليان بفيض الإيمان، شنو تولد فيه؟ يجلون إجلالا عظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: وهذا طبقا للآية اللي تقول تعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. حبيبنا الكرام، السؤال يقول: من هو الصحابي الجليل الذي قال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربح البيع، ونزل في قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد؟ للتواصل معنا 71-130-000. خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب للتواصل معنا 71 136 000. السؤال يقول: من هو الصحابي الجري الذي قال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربح البيع؟ خلينا نأخذ المكالمة الأولى في هذا البرنامج. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم سيدتي.
1: فوزية.
0: فوزية، شو اللقب فوزية؟
1: فوزية مرزوق.
0: فوزية مرزوق. نعم. وشلون تسكن يا فوزية؟
1: أنا من ولاية سيدي بوزيدة، ما نسكن في فوشان.
0: في تونس مع بن عروس معنا.
1: نعم نعم.
0: نعم. تفضل لله. شاركت معنا قبل؟
1: لا، أول مرة.
0: أول مرة، تفضلي لله.
1: عايش في ربي يزيد فضلك. عبد الرحمن.
0: عبد الرحمن.
1: عبد الرحمن وش أثر وأعلم صحابي أثر في التجارة وفي رب
0: لا إله إلا الله. ما يسألش، خذينا اسمه عبد الرحمن. الله يبارك. وقد معنا داخل البرنامج يا فوزي.
1: أول مرة والله كثر ما انفحت الكتاب الشفاء شريته من تونس.
0: علاش ما شاركتش معنا لك ربحتي؟
1: لا، كان شاركت ما أنا ما حفرت لي الغالب، انفحت فيه ولي تشريته.
0: فرصة أخرى. لا فرصة أخرى إن شاء الله. ربي يبارك لك، عايشة أختي الغالية. شكرا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا، اسم الكريم.
2: نسيمة بن عروس.
0: نعم،
2: نسيمة.
0: نسيمة
3: بن عروس.
0: أول مرة اتصل بينا نسيمة.
2: أول مرة يفرحنا على
0: سر. شنو اللقب بتاعك يا نسيمة؟
2: نعم،
0: اللقب بتاعك شنو؟
2: بن خضر.
0: بن
2: نسيمة
0: بن خضر. مرحبا نسيمة.
2: عايش.
0: شكون بحذاك هذا؟
2: بنتي وين طيب في العكاز.
0: فرحانين؟
2: على خير.
0: الله خير. هاي نسيمة، انت أول مرة، تفضلي. أعطيني.
2: ربي يحفظها. صهيب بن سنان الرومي إن شاء الله.
0: نعم، صهيب الرومي.
2: صهيب بن سنان.
0: أنت أول مرة تشاركة؟
2: أول مرة إيه. إن شاء الله نربح وماذا بيا نبوية إن شاء الله.
0: تربح؟
2: نربح ان شاء الله تكون
0: اجابتك صحيحه ونحب السيره النبويه ان شاء الله يا لالا. ابشر. شكرا. نمر للمكالمه المواليه. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم سيدي.
4: شباب بشير تميم السليانه.
0: يبارك فيك تميم. شو اللقب يا تميم؟
4: سلامه.
0: شاركت معنا قبل؟
4: ابدا، اول مره.
0: سليان.
4: انا تبع في البرنامج من تبع فيها.
0: تفضل يا تميم، مرحبا بك خويا الغالي. يبارك في عمرك.

0: أظن أنه صهيب ابن سنان.
1: صهيب، الله يبارك يا تميم. عقد معي دخل البرنامج تسمع الإجابة نتاعك صحيحة ولا مو صحيحة. شكرا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. أنا عزيز من الوجيبة بمزار ثمني. الجواب هو الصحابي سيدنا أبو بكر الصديق.
1: بنزرته
2: يا عم بنزر من الوجيبة.
1: شكرا أبو بكر الصديق. شكرا. عقد معي دخل البرنامج عز الدين تسمع الإجابة نتاعك. كي شكرا. نمر للمكالمة الموالية على ما أظن هناك مكالمة. نواصل شيخ حطاث المكالمة. نواصل شيخ.
3: نعم. اللهم نعم. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أول حاجة ريتوا هذي اللي جاه هذه اسمها هالصحابي هذا اللي أخذيه الفلوس مشي يجمع في الزكاة أخذيه فلوس اسمها الرشوة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقضى عليها في المهد. هذه اسمها الرشوة، يعني نبه وتنبيه شديد اللهجة وقال له راه هذا يقف لهنا والأمة الكل يلزم تقف لهنا ومثل، لكن جات مغلفة باش مغلفة بصورة هذه، ولكن تحل غلاف اشتلقاها في الداخل هي رشوة، فأقضى عليها قضاء مبرمة يعني. نعم. من بدايتها مش معاش ترك، يعني تصحيح المفاهيم ورد بالك أنت تقوم بعمل معين ويجيك واحد.
1: ما نقولش شيخ، ما نقولش رشوة في عهد الصحابة،
3: رشوة
1: رضي الله عنه الله
3: بمفهومنا احنا توه
1: إيه ما يخدش
3: بمصطلحنا تو
1: مصطلحنا، لكن الصحابة ما يخدش الرشوة ونيته ما يش رشوة،
3: لكن هو إيش عمل هاك صحح المفاهيم. إيه؟ هو في باله ماشي في باله هدية
1: هدية، لكن نية انتح ما يش رشوة. اللي يعطى من وش رشوة واللي خذا من وش رشوة،
3: لكن الرسول إيش عمل صحح المفاهيم ذي وقال له نعم. لا راهو هالعمل هذا ما عادش تعملها جملة. نعم. وما عادش حتى واحد من الأمة يعمل هذا، بس هذا درس للأمة من جديد. أنت تقوم بعمل اكتفي بما كتب الله لك من الأجر يبارك فيه ربي سبحانه وتعالى، ما تستناش من الحريف اللي جاي مش ياخد من خدمة عمومية.
1: أنت اليوم دخلت الاستديو أعطيتني هنا دبوزة ما باردة، رب إن شاء الله يبرد عليك صغير دبوزة ما باردة وكريمة دبوزة ما باردة، شو السمة دي؟ هدية
3: هدية هدية، معناها لأني أنا في حاجة إلى الأجر فأحتاج لشكون سقي الماء،
1: ربي
3: ليست هدية وإنما الهدية أني أنا محتاج الهدية عندما أخذ شيء. نعم. أنا أعطيت من عندي. إيه؟ أنا أحتاج إلى الأجر، فهذا
1: ربي ثبت
3: سقي الماء. أمين إن شاء الله.
1: أفضل حاجة هي سقي الماء في هذا الحديث. نعم. أفضل حاجة في هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس أجرى ونهرا أو حفر بئر.
3: نعم.
1: سقي ماء. نعم
3: صح اليوم اللي يحفر بئر.
1: نعم.
3: الله صح هنيئا له وطوبى له في الدنيا وفي الآخر، هذاك لن يظمأ لا في الدنيا ولا في الآخر.
1: وأول أجر بئر هو إنسان معناه حفر بئر أجر نهرا حفر بئر وقال ما يمشي في
3: الماء يمشي الماء أول أجر مش ياخذه هو من عند النبات والدواب قبل الإنسان.
1: خطر ذيك أذوك الناس أذوك الحيوانات
3: هذيك الموجودات هذيك الكائنات هذيك
1: ما تحتاج نفاق ولا حد شيء
3: حد شيء
1: طول ما
3: تعرف يعني أكبر أجر هو مش ياخذه من عند يعني هاك النباتات والدواب.
1: ربي ثبت الناس اللي حفروا الأبار ويوفقهم يا رب، ويوفق الناس اللي يحبوا يحفروا ويجروا النهار خاصة في هذا الزمان.
3: الناس اللي مش يعملوا بالحق كيف اللي نعم. يخلقوا مشاريع العباد
1: نعم.
3: يخلقوا موارد
1: نعم.
3: رزق دائمة، هذه من الحسنات التي نعم. لا تفنى.
1: خلينا شيخ نأخذ تليفون ونبعثوا رسالة في هذا البرنامج.
3: نعم.
1: السلام عليكم.
4: السلام عليكم. سلام شيخ.
1: مرحبا. الاسم الكريم سيدتي وانت كذلك. بسم الكريم سيدتي
4: نحبك في الله شيخ بشير انت وشيخ عبد الباخير
1: نحبك في الله ربي يجمعنا في الجنة مع الحبيب
4: تحدنا برشا خطأ
1: شكرا.
4: الصحابي الجليل هو صهيب بن سنان الرومي.
1: أعطيني اسمك أختي الغالية.
4: فوزية في توري.
1: فوزية
4: في توري
1: شاركت معنا قبل؟
4: اي عندي 3 سنين ولا أكثر شوي
1: وربحت ولا؟
4: اي ربحت جائزة
1: منين انت؟ منين؟
4: عايشك ربي بارك.
1: منين فوزية؟
4: ابن أريانا.
3: أريانا
1: أريانا يا فوزية إن شاء الله تعود تربح يا فوزية.
3: تعود تربح مرة ثانية إن شاء الله.
1: أنا حسب أني نالت الخير
3: تربح ماذا بيت كلمنا بش ما نتواشي نفس العنوان
1: الله يبارك كان ربحت يا فوزية كن كلمة قولي العنوان
3: اللي خلال العنوان اللي حاجتك به
1: إن شاء الله.
4: الصحابي هو صهيب بن سنان الرومي.
1: واضح يا فوزية شكرا. نقض معي لخل برنامج نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
5: سلام.
1: مرحبا اسم الكريم.
5: رابح نفزي.
1: رابح
5: نفزي.
1: النفزي
3: النفزي
1: النفزي من نفزة.
5: لا من باجه.
1: باجه هذيك هي باجه.
5: اي باجه نفسها.
1: باجه تحيه لك سي راب حي وتحيه كل اهالينا في باجه. اعطيني الاجابه.
5: الله يرحم والديك يبارك لكم ويرحم والديكم الكل.
1: شكرا اعطيني الاجابه.
5: صهيب الرومي ان شاء الله.
1: صهيب الرومي.
3: مش واضحه راهي الزيتونه في باجه البث.
5: اي اي شويه شويه ما ريزو ناقص شوي.
3: نقص شوي.
1: الله يبارك. أيه. الله يبارك. تعالوا نوصلوا المعلومة. تعالوا نوصلوا المعلومة. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
6: السلام عليكم ورحمة الله ولدي بشير.
1: مرحبا بسم الكريم سيدتي ربي يبارك لك.
6: صبيحة صبيحة من ولاية منوب.
1: صبيحة
3: منوب.
6: أي بابا.
1: منوبة. مرحبا صبيحة منوبة.
6: عايش ولدي. أنا بس ندلل عليك راه. أنا عمري 70 سنة.
1: اي نعم.
6: وشاركت مرة مع أمنا سوداء ما ربحت في الحق.
1: اي.
6: وقلت اليوم مش نحب إن شاء الله تبعث لي سيرة الرسول بس يقرأه لي بنات بنت بنتي وبنت ولدي.
1: تدلل عليك.
6: أنا ما نقراش حبيت سيرة الرسول.
1: أسمعني أنت عمرك 70 سنة وتحبي أي. وتحبي تدلل على برنامج مشاوير. برنامج مشاوير تدلل عليه ما رجعوش خايب.
6: عايش وليد.
1: مبروك لك. مبروك عليك يا لالا.
6: عايش وليد يرحم والديك يرحم والديك عايش وليد
1: ايش تحبي لالا السيرة
6: عايش وليد سير الرسول صلى الله عليه وسلم
1: الله يبارك توصلك يا صبي اصبر عليا شوي غير كي بعثت من الجمعة هذه
6: يرحم والديك
1: اصبر عليا يا صبي حتى وجيك بإذن الله
6: عايش وليد يرحم والديك عايش وليدك
1: قيد لي صبيحة يا كريمة
6: عايش وليد يرحم والديك
1: نمر للمكالمة الموالية السلام عليكم
7: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
1: مرحبا بالشيخ الكريم حبيبي
7: مرحبا بك ومرحبا بالشيخ المعالي
1: شكرا بارك الله فيك حبيبي اسم الكريم
7: اسم حسين من مدينه ام العرايس ولايه قف
1: حسين شنو اللقب يا حسين
7: حسين مسعاوي
1: مسعاوي البارح تعديت على ام العرايس انا ام العرايس البارح تعديت عليها انا ام العرايس اعطيني
7: مرحبا بكم قلت لي جبتك انا راك لي الكرسي الحمل
1: بارك الله فيك حبيبي شكرا بارك الله فيك يا اخي شكرا اعتبرك يوم الكرسي الحمل وعبد الباقي اعتبرك لا معايا
7: لا معك نبعثوا له باي
3: يا ودي نحب ناكل فعليا ودي اختاري
7: عايشك
3: احنا
7: خيرنا ناكل العلم
3: بهذا الناس نضموا كلهم بركه هذه نحب ناكل فعليا
7: الشيخ انا راني تلميذك من العرايس
1: مرحبا بارك الله فيك شكرا بارك الله فيك
7: ندخل في
1: اعطي الاجابه اخويا
7: على الصحابي الجليل صهيب بن سنان
1: صهيب
7: الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ربح البيعه ابا يحيى
1: نقفوا غادي
7: اصله كان في العراق ابوه
1: نقفوا غادي خطر الوقت يداهمنا نقفوا غادي خطر الوقت يداهمنا خلينا نترك الاجابه للناس الاخرين كذلك شكرا حسين
7: شكرا
1: بارك الله فيك نمر المكالمه المواليه السلام عليكم
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: مرحبا بسم الكريم سيدي
8: محمد من نابل
1: شو اللقب يا محمد
8: زنجر
1: لنجر
8: زنجر زنجر
1: زنجر زنجر أعطيني الإجابة يا سي محمد
8: سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه
1: صهيب شكرا بارك الله فيك
3: تسمع حتى في الأسواق قاعدين يسمعوا فينا يعطيهم الصحة وبارك الله فيك
1: تكلم فينا من السوق سي محمد أنت
8: كيفاش شوي
1: تكلم فينا من السوق بارك الله فيك
3: يعطيك الصحة بتعمل في عملية شهر بلا فلوس
1: تعملنا في شهر انت في السوق
8: انا نعمل دعا السوق زاد
1: بارك الله فيك شكرا شكرا نمر المكالمة الموالية السلام عليكم
9: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
1: مرحبا اسمك كريم
9: جليلة
1: شنو اللقب يا جليلة
9: طياشي
1: طيب مين جليلة
9: من ريف بنزرت
1: لقب طياشي هذا بنزرت قرأ معي الصديق حفظ معي القرآن اسمه الطياشي ربي يبارك له بارك الله فيك أول مرة شارك معنا جليلة
9: أول مرة
1: اللقب أول مرة يتصل عليها تفضلي جليلة هاي أعطيني الإجابة
9: حسب ما قريت ونتذكر صهيب الرومي والله أعلم
1: صهيب الرومي الله
9: وليدي يبارك. أسمع نحب على أسمع نعم بالشفاء
1: جليلة كان خرجت القرعة نعطيك كتاب الشفاء إذا ما خرجتش ما عادش الناس بخاطر ما شكون طلب وعطيناه نحن كل مرة نكتبك الشفاء كان خرجت نعطيك الشفاء يا لالا يبارك فيك يا جليلة نمر للمكالمة الموالية السلام عليكم
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: مرحبا بسم الكريم
10: فاطمة من سليمان نابل
1: فاطمة شو اللقب فاطمة
10: جبي
3: جبي
1: جبي هذا تعدى عليه اللقب من سليمان.
10: ولدي شارك مرتين وما تحصلش.
1: ان شاء الله تحصل انت، ياك تحصلت انت ان شاء الله تكون من الفايزين.
10: تفضل. الإجابة عندي اولا صهيب الرومي، وعندي إجابة ثانية يعني
1: خلينا نقعد في إجابة واحدة. خلينا نقعد في إجابة واحدة يا صهيب يا جليلة، خلي يا فاطمة خليك في إجابة واحدة اسمع كلامي.
10: لا اله الا محمد رسول الله. سي بشير بربي انا صعب برشا مرات يسحقوا الكتاب اللي بستيلو.
1: نعم.
10: المصحف اللي بستيلو. المصحف اللي بستيلو.
1: لا المصحف المطق.
10: انا عندي مصحف نحب نبعث، ولكن ما من سليمان بعيد عليا الاذاعه. نجم نبعث على طريق البريد.
1: مش على طريق البريد، تلقاك الناس اللي يهزوا في الكوليس ولا حاجه كما كتي. تنجم ماك اللي يهزوا كيفاش نقول لك انا؟ كما نبعث انا مع شركات، سبع شركات يهزوا ولا لا؟ تعطيهم يجيبوه لنا، تعطيهم يضريب 7000 فرانك حاجه كما هكا، قول وصلوا إذاعة الزيتون، اكتب عليه بشير إذاعة الزيتون يجيبوه لنا ان شاء الله.
10: انا ما نعرفش الشركات هذه، لما حنطون لوج نعمل مجهود، ما كنتش نحاول نوصله انا بيدي وقعه.
1: موجود يسرع
10: شارع الحريه، معناتها شارع الحريه
1: في الاذاعه الوطنيه. نعم شارع الحريه سيدتي.
10: باهي باهي بارك
1: الله فيك. مرحبا بك.
10: بارك الله فيك.
1: نمر للمكالمه المواليه. السلام عليكم.
11: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، ويرحم والدين والديكم بالبرنامج الطيب. يرحم والدين والديك.
1: وانت معانا زاد يرحم والديك.
11: انا كفيف ومتعلق وعلمتوني وثقفتوني في الراديون. يرحم والدين والدين والدين والديكم.
1: بارك الله فيك.
11: ويرحم والدين والديكم، وان شاء الله نتمناكم كل الجنه ورضا رب
1: يا رب. انت كيف
11: عندي ما ما ما ما عندي ما نسيت.
1: انت كيف
11: انا عمري 57 سنه كنت تابعت، لكن وليت كيف استوكي.
1: انت تو كيف
11: علمتوني
1: وعلمتوني
11: في الدين.
1: بارك الله فيك.
11: علمتوني في الكل. يرحم والدين يرحم والدين.
1: اعطيني اسمك.
11: ونقنع خاصه الشيخ كتبنا الشيخ عبد الباقي، كتبنا الشيخ بشير والشيخ طهير
1: والإمام. شكرا للشيخ الكل. أعطيني اسمك. أعطيني اسمك يا حبيبي.
11: يرحم والديكم جملة.
1: أعطيني اسمك حبيبي.
11: محمد العربي معتدي وفريشة ولاية سوسة.
1: محمد العربي
11: سالم
1: ومن سوسة
11: معتمدية وفريشة ولاية سوسة.
1: به اسمعني سي محمد، انت على ما اظن تحب كتاب ناطق.
11: نحب كتاب ناطق
1: مصحف ناطق،
11: ونحب السيره نتاع الرسول يقراها لي ولد بنت
1: خلص. تو اتصلت بينا اختنا فاطمه الجبي من سليمان. أي. تقول عندي كتاب ناطق مصحف ناطق.
11: أي.
1: نحب نجيب باذن الله، اذا جابته قدرت ربي يوصلك ان شاء الله.
11: يرحم والدين والدين والديك. ما هو كان شيء مرحبا به، انا ما قابي عليه.
1: لا اعتبروا
11: جاي الوحيد الفرحان به هنا فاللي قاعد يتونا، والناس الطيب والولاد الحلال رماكم ربي باللي قاعد. يرحم والديك من الله.
1: شكرا.
11: يتمناكم كان الجنة.
1: شكرا.
11: يتمناكم كان الجنة.
1: شكرا. شكرا كريمة. قيدي محمد العربي من سوسة كتاب مصحف ناطق، قيده لي كريمة عندك. نمر المكالمة المولية على ما أظن. السلام عليكم.
12: السلام عليكم.
1: مرحبا اسم الكريم سيدي.
12: معك ناجي عمارة.
1: ناجي عمارة بن سي ناجي
12: المنستير.
1: المنستير. تفضل سي ناجي أعطي الإجابة.
12: سيدنا سهيب.
1: سهيب. شكرا بارك الله فيك. عقد معانا نواصل شيخ حتى تحضر المكالمة. نأخذ على آخر مكالمة على ما أظن. نأخذ آخر مكالمة. السلام عليكم.
13: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مرحبا بك الكريم. بارك فيك للغالية. الاسم الكريم. شكرا. الاسم الكريم.
13: سعاد بن عثمان من سوسة.
1: سعاد
13: بن عثمان.
1: بن عثمان سوسة. مرحبا سعاد.
13: خليك.
1: تفضل سعاد أعطي الإجابة.
13: صهيب الرومي.
1: صهيب.
13: بشير هذه ست مرة نشارك وما نطلعش في القرعة.
1: قدان مرة؟
13: هذه ست مرة.
1: سادس.
13: الله يرضي. ما نطلعش في القرعة الله غالب.
1: ست مرات.
13: هذه
1: سادس مرة. هذه مرة تطلعك يا سعاد تقيدني. طلعها طلعها. مبروك عليك يا سعاد.
13: يخليك يا ربي عايش.
1: مبروك عليك يا سعاد تطوسك الجائزة كتاب سيرة.
13: بارك لك عايش.
1: شكرا بارك الله فيك سعاد. الشيخ متفقنا اللي يتصل خمس مرات. نعم. يخرج خمس. نعم. مرات في القرعة وما يخرجش نخرجوه.
3: نعم.
1: مش نعاود نرجع نثبته. نرجع. نعم. نثبت فيها سعاد خمس مرات ولا.
3: نعم.
1: شكرا. قيد لي صبيحة وقيد لي فائزة وقيد لي سي محمد العربي مصحف ناطق. الشيخ خليني نمر مباشرة للإجابة. أعطيني الإجابة الشيخ. من هو الصحابي الجليل الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ربيح البيع؟
3: ربيح البيع أبا يحيى.
1: نعم.
3: اللي هو صهيب الرومي هذا، هذا جاء قالوا له أنت جئت صعلوكا وكيف تخرج بالمال نتاعك وقايضوه، فقالهم خذوا أموال الكل، يعني كأصبح من أثرياء قريش، قالهم خذوا الكل، مهم أني نمشي ألتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاجر.
1: نعم.
3: اثنين يشري، راهي في اللغة لهنا راي بمعنى يبيع، يشري لهنا شرى.
1: نعم.
3: بمعنى باع في القرآن الكريم، معناه باع نفسه لله، ومن الناس من يشري.
1: نعم.
3: نفسه ابتغاء مرضات الله، فهؤلاء باعوا أنفسهم لله. لكن عليش القرآن، شوف القرآن يستعمل لغة راقية جدا، البيع فيه زهد.
1: نعم.
3: وباعوه بثمن بخس دراهم وكانوا فيه من الزاهدين، فيه زهد، لكن البيع إلى الله يصبح شراء، يصبح تقبل، لأن الذين بيعوا هو رب السماوات والأرض الغني عن العالمين وعن الناس أجمعين.
1: نعم.
3: فاستعمل القرآن كلمة فعل شرى ليفيد بها البيع، فهؤلاء باعوا أنفسهم لله والله قبل منهم أنفسهم.
1: شكرا، بارك الله فيك. قدر تقول إحنا أعطينا ثلاثة جوائز، قدر خرجوا الجائزة
3: كيف ثلاثة،
1: خرجوا ثلاثة، الله يبارك. كريمة،
3: رجعوش هالله.
1: كريمة،
3: هذا مبدأ، هذا
1: مبدأ، نعطيه ثلاثة جوائز. كريمة، عندي الأعداد من واحد حتى كالعشرة اليوم ما شاء الله، على خرجنا ثلاثة جوائز، اللي هي صبيحة من منوبة عندها سيرة دلت على البرنامج، البرنامج ما خيبهاش، وعندنا سي محمد العربي كيف عنده يحب على مصحف ناطق، أختنا فاطمة الله يبارك لها قد نبعث مصحف ناطق، وعندنا سعاد كذلك هي خمسة مرات في القرعة وما خرجت اسمها سعفاس القرعة. اليوم إن شاء الله نعطينا نحن جائزة، وكريم أعطيني ثلاثة أرقام، رقم أربعة فوزية، مبروك عليك يا فوزية من أريانا، قيد لي فوزية من أريانا، مبروك عليك فوزية في توري من أريانا، مبروك عليك يا فوزية. الرقم الآخر اللي هو رقم ستة محمد النفزي من نابل، مبروك عليك يا سي محمد النفزي من نابل، مبروك عليك. الرقم الآخر رقم ثمانية وينه رقم ثمانية، ناجي عمار من المنستير، مبروك عليك يا ناجي، مبروك عليك يا ناجي. قيد لي كريمة، قيد لي فوزية في توري، قيد لي صبيحة من منوبة، وقيد لي محمد النفزي من نابل، وقيد لي زاد محمد العربي كمصحف ناطق، قيد لي ناجي عمار من المنستير، وقيد لي سعاد بن عثمان من سوسة، مبروك للجميع. وإن شاء الله يمسعوش الحظ اليوم الجمعة الجاي، عاود يتصل ويخرج بقدر الله ياخو ياخو كتاب سيرة إذا خرج وكانت الإجابة تاعو صحيحة. تفضل شيخ نواصل معك.
3: نعم
1: سيدي.
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نعم.
3: أول حاجة شوش عملوها أنه حبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاطبوا قلوبهم. اثنين، فقد كانوا يلقون إليه أسماعهم.
1: نعم.
3: الأسماع مربوطة بالعقل، ويشهدون عقولهم وقلوبهم.
1: نعم.
3: الاثنين مع بعضهم، ما يتبعوش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقولهم فتبقى المعلومة في حدود العقل الجاف، وإنما تدخل القلب فتغيره ثم ماذا، ويحفزون.
1: نعم.
3: ذاكرتهم. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: وإذا تكلم أطرق جلساءه، يتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا.
1: نعم.
3: يعني وقت يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى واحد منهم ما ينتبه إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقاطعونه. معناها رم أول حاجة يستدعوا الأسماع انتاحهم وذنهم باش توصل المعلومة.
1: نعم.
3: ثم يشهدون عقولهم وقلوبهم مع بعضهم، الاثنين مع بعضهم، العقل والقلب. وهذه من نجاح العملية التربوية، أن تخاطب الناس بعقولهم وقلوبهم.
1: نعم.
3: والإمام الناجح، الإمام الخطيب الناجح، هو الذي يستطيع أن يستفز قلوب الناس باش ينتبهوا له، أما شي يحدثهم كلام كبير ياسر ولا يتوجه به إلا إلى العقول، فتبقى المسألة ناقصة أدوات التوصيل هذه.
1: نعم.
3: اثنين، إيش كانوا يعمل؟ كانوا يراجعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليهم، الحاجات اللي ما فهموهاش يرجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يراجعون الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليهم من سوء فهم لبعض المسائل، من ذلك ما ذكرته السيدة حفصة اللي هي رضي الله عنها وأرضاها بنت سيدنا عمر بن الخطاب.
1: نعم.
3: قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء الله تعالى ممن شهد بدرا.
1: نعم.
3: والحديبي قال أنا راني بحول الله أنه الناس اللي شهدوا بدر والحديبية ذاك صلح الحديبية ما يدخل حتى واحد منها.
1: نعم.
3: نار. قالت قلت يا رسول الله أليس قد قال الله وإن منكم إلا واردها. شو كيفاش يستشهدوا بالقرآن.
1: نعم.
3: في سورة مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية.
1: نعم.
3: قال صلى الله عليه وسلم ألم تسمعيه تو يجاوب فيه ألم تسمعيه يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وهذه جثية. المناقشة والمراجعة كان لها أثر كبير في الفهم والوعي والحفظ والفهم السديد.
1: شكرا الشيخ عبد الباقي بارك الله فيك. أحبابنا الكرام نتوقف عند هذا الحد. التحية موصولة زهير المسعودي مخرج برنامج, كذلك التحية موصولة لكريم عتيق التي كانت في التنسيق, وأملت لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم. نلتقي بإذن الله في برامج أخرى من برامج إذاعة الزيتون القرآن الكريم. إلى ذلك من الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: كتلوم حيرت عني حيرت عني المواجع المواجع
1: حبي لبي صلي لي
0: أنا في حب النبي مغروم أنا في حب النبي مغروم أنا في حب النبي

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب السادس عشر من الآية الخامسة من سورة الأعراف إلى الآية 87 من نفس السورة بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.
1: أعوذ بالله من

بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.

قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال

حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل

قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن

أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ادخلوا الجنة لا خوف

والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره،

أنذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب،

استوى عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال.

0: وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 16 من الآية 5 من سورة الأعراف إلى الآية 87 من نفس السورة بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.
2: أحاديث نبوية.
3: أحاديث نبوية.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه.
5: الحمد لك والملك لك يا صاحب الملك، يا ربنا لك الصلاة، والحمد من كل الحياة، من زهرة على الغصون لا فانة إلى نداك، من دمعة على الجفون ظمآنة إلى رضاك، من بسمة على العيون والهانة إلى ضياك.

ابن إلى حماك هللت خطاه من ضارع إلى علاك كبرت يداه يا ربنا لك الصلاة.

يا رب، يا رحمة للتائبين، للعفو لا نرجو سواك، يا موئلا للحائرين، طوبى لمن يلقى هداك، يا غوث كل العالمين، حمدا لما تعطي يداك.

إلهي، بكل ما تحيا الحياة نعبدك، وكل ما فوق الثرى يوحدك، وكلنا ندعوك يا رب. يا ربنا لك الصلاة والحمد.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون

أحصيناهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث

بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين

ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون.

أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم

فاكهونهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة

أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان

يعلمون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب

ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: لا حول

النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله.

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الرحيم.
1: صدق الله العظيم.
2: اللهم يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، يا من يعلم الجهر وما يخفى، يا من خلق الإبل ورفع السماء ونصب الجبال وسطح الأرض، يا من إليه الإياب وعليه الحساب، يا رب الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، يا من لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يا من خلق الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يا من جعل للإنسان عينين ولسانا وشفتين وهداه النجدين، يا رب الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، يا من أهلك ثمودا فدمدم عليهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها، يا رب الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، يا من عليه الهدى وله الآخرة.

أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. يا من أنزل صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. يا من يزلزل الأرض يوم القيامة ويخرج أثقالها. يا رب العاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. يا من بإرادته يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يا من يسأل عباده يومئذ عن النعيم. يا من جعل الكافرين في خسر وأمرنا بالحق والصبر. يا من جعل خلق النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة وجعلها على أعدائه موصدة في عمد ممددة. يا من أهلك أصحاب الفيل وجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. يا من أطعم عباده من جوع وآمنهم من خوف. يا من جعل الويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يا من أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم الكوثر وأمره فصلى ونحر. يا من نصر محمدا صلى الله عليه وسلم وفتح له وكان عليه توابا. يا من أهلك أبا لهب وصلاه نارا ذات لهب. يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. يا رب الفلق أعذنا من شر ما خلقت ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. يا رب الناس يا ملك الناس ويا إله الناس أعذنا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك وخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت واجعل غنانا في أنفسنا. اللهم اجعلنا نعظم شكرك ونكثر ذكرك ونتبع نصيحتك ونحفظ وصيتك. اللهم اجعلنا شكورين واجعلنا صبورين واجعلنا في أعيننا صغراء وفي أعين الناس كبراء. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك.
اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم وما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم ارزقنا أعينا هطالة تشفي القلوب بظروف الدموع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرة.

اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واقض عنا ديوننا. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبيل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت واغفر لنا خطأنا وجهلنا وإسرافنا في أمورنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في ديارنا وبارك لنا في أرزاقنا وقنعنا بما رزقتنا ولا تفتنا بما زويت عنا. اللهم أنعشنا واجبرنا واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. إلى من تكلنا يا ربنا؟ إلى أعداء تتجهمنا أم إلى أقرباء ملكتهم أمورنا؟ إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل علينا غضبك أو تنزل علينا سخطك. ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا أسلمنا أنفسنا إليك وفوضنا أمورنا إليك وألجأنا ظهورنا إليك وخلينا وجوهنا إليك. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنا برسولك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. والصلاة الدائمة والتسليم على خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله.

0: سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وجز عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء، بنينا وبنات، أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
4: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية من القلب إلى القلب لكم سادة المستمعين والمتابعين، وإن ما يصلكم صوت برامجنا يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج كنوز الوصايا، ومعكم مريم فجاري ورفقنا فضيلة الشيخ سيدي رمزي بن شيخة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك ماني وبسير مستمعيك.
6: شكرا. مازلنا في وصية الشيخ الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي، اللي كما قلنا هالوصية العظيمة جدا اللي جاء حديث فيها، يقول فيها سيدي محمد الظريف التونسي: أوصيك يا أخي بتقوى الله العظيم في السر والعلانية، وحفظ الحواس ومراعاة الأنفاس، وقلة مخالطة الناس، والرضا بالموجود، والصبر على المفقود، والوفاء بالعهود، وكثرة الركوع والسجود، ترك التدبير والاختيار مع المدبر المختار، والعمل بالسنة، والاقتداء بالأئمة، والحركات والسكنات بالنية، ولزوم الخلوات والجوامع، ومواصلة الفقير الجائع، ومرافقة المتبتل الطائع، ومجالسة المنيب الخاشع، ومعاشرة الولي الخاضع، وزيارة الساجد الراكع. وصلنا للوفاء بالعهود وكثرة الركوع والسجود.
7: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: والوفاء بالعهود. قال: والرضا بالموجود، والصبر على المفقود، والوفاء بالعهود. الوفاء بالعهود، المراد بقوله الوفاء بالعهود، طبعا إذا أردنا أن نتدبر في كلام الشيخ، هو لما ذكر وقلة مخالطة الناس، هؤلاء الناس الذي أرشدك إلى قلة المخالطة فيهم، يعني ما عادش باش تشوفهم بصفة اعتيادية. فما يكون من عهد بينك وبينه سيذهب في طي النسياني، باعتبار أنك بديت تزكي في نفسك وبديت تنقص وبديت تبعد وبديت كذا.
8: صحيح،
7: تمام،
8: تبدل في حاجات،
7: بديت تبدل في حاجات. طيب، فهذه العهود قد تتلاشى بقلة الاختلاط. تمام، كأنه يقول لك ذلك ما قطعته عليك الوفاء به.
8: نعم، سبحان الله.
7: والمقصود به ما عقدت عليه من شيء أنت وهؤلاء الناس الذي بينك وبينهم عهدا، بينك وبينهم
8: ميثاق،
7: ميثاق، مواثيق، عقود، عهود. ومنه قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال ربنا تبارك وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم.
8: آيات كثيرة حقيقة في الوفاء بالعهود، وأحاديث نبوية شريفة في هذا الباب. نعم،
7: حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. والوعود، الوعد عهد كذلك.
8: صحيح. تمام؟
7: يعني قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد
8: أخلف.
7: أي نعم. وإذا تمن خان. ولذلك الكلام على مسألة العهود لهنا نستطيع أن نفهم أن المراد بالعهد في قوله وأوفوا بالعهود زوز معاني.
8: نعم،
7: زوز معاني.
8: نعم،
7: والله تبارك وتعالى أعلى وأحكم، هذا بما ظهر للعبد الفقير. أما أن يكون المراد بالعهد بينه وبين ربه أو بينه وبين عباد ربه.
8: سبحان الله.
7: وكأنها الجملة هذه أوفوا بالعهود كأنها النقطة الفاصلة من المنح الأول في معاملة الناس ثم في معاملة رب الناس. قال بعدها: وكثرة الركوع والسجود. لاحظت المسألة؟
8: نعم،
7: لاحظت المسألة. إذن فيما يكون من عهده مع الخلق عليه أن يتحمل هذا العهد الذي التزم به، وأن يتحقق بالوفاء بما عهد الناس به وعقد أمره عليه في جميع أحواله.
8: على كل حال،
7: على كل الحال. تمام، يعني واحد أنا متفاهم أنا وياه وعاهدته إنه راس الشهر باش نعطيه 100 دينار متسلفها من عنده،
8: دخل في طائلة أنه عهد،
7: لم أجد،
8: الظروف ما سمحت،
7: ما سمحتش الظروف. طيب أنا عندي عهد، شنو اللي نعمل؟ ما نخبيش وجهي، نزل التليفون: سلام عليكم خويا فلان، نعرف اللي انت صاحب فضل علي، وانا كنت واعدك اللي انا راس الشهر باش نعطيك، راهي جايتني، راهي جاتني مرضى كليت لي الفليسات اللي عامل لهم برنامج، فانا استسمحك ان تؤجل لي الاجل، اجله لي،
8: نعاود اجل جديد.
7: اي، لكن انا شنو يعملوا اكثر الناس؟
8: ما عادش يكلموا، لا ما عادش يهز عليه التليفون،
7: ما عادش يهز التليفون، هذا كان مبلوكاهوش. وتلقاه ماشي في الطريق يبدا يثبت
8: يعرض
7: شيء دور اثنين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه على الناس. ولذلك كان السلف يكرهون الاقتراط إلا لحاجة، يعني لما تبدأ الدين هم بالليل ذل بالنهار،
8: بتتخمم فيه،
7: بتتخمم ني باش نخلصوا في النهار، ذلتي قبل نيجي يقول يعطيني متاعي
8: في النهار الخير اثنين.
7: بطبيعة التونسي يقول لك ما يغلبك كان يقول لك اعطيني متاعي، عنده حق.
8: طيب، وفاء بالعهود
7: حق الراجل. طيب، ومن أراد الأداء، شوف النبي صلى الله عليه وسلم
8: عليه الصلاة والسلام
7: قال: ومن أراد الأداء أدى الله عنه. أي فقط أنك أنت تصدق النية، ربي يقذف في قلبه ونصبر، شنو هو المشكلة؟ ومن فرج كربة عن مسلم
8: فرج
7: الله كربته يوم القيامة
8: فيما أصعب.
7: شوف، فربي تبارك وتعالى لو فقط كن صادقا. أنت مجرد أنك هزيت التليفون وقلت يا فلان راه كذا، طيب قد يكون هو عنده برنامج جاي.
8: صحيح، يستنى ساعة
7: قلت له قلت لي قبل بجمعة ولا قبل بثلاثة أيام، راني أنا دبرت راسي، أما راني معامل عليك، ما تخبيش وجهك، هز وتكلم وقول صار واحد اثنين ثلاثة، وهذا كذلك من الوفاء بالعهد.
8: صحيح، أنه بقيت على العهد هذا
7: فقط تغيرت الآلية. فهمتني؟ لكن العهد اللي راس الشهر راس الشهر كذا. فهمتني؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية كذلك من قضية الوفاء بالعهود، قد ينظر إليها أنها عهده مع ربه تبارك وتعالى. لأن الإنسان بينه وبين الله جل جلاله ميثاقا غليظا.
8: نعم،
7: فإنه قد أخذ عليه العهود والمواثيق
9: عندما أشهدنا ربنا تبارك وتعالى في عالم الروح فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قرآن هذا. فأنا وياك صحيح ما نذكروش اللي نحن واقفين في عالم الذر
8: سبحانه. نعم.
9: وقالنا لست بربكم وقلنا له بلى
8: وشهدنا بهذا
9: وأننا شهدنا بهذا. طيب هذا ترتب عليه إيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره اعتقادا في القلب، وأوجب تمظهر هذا الإسلام في حال الإنسان مع عبادته من صيام ومن صلاة وآداء لحقوق الله فيما رزقه من أموال ومن قصد لبيته الحرام ذكرا وتلبية وطوافا. أجي وحده وتو هذا عهد بيني وبين الله.
8: نعم.
9: أنقضه. لا تفعل كيفش؟ ذلك.
8: نعم. كيفش لا يفعل ذلك الإنسان؟
9: أن يحافظ على صلاته ما كان من فراغ. ولذلك لا يعبد الله إلا بما شرع. وقال الإمام الأخضري لا ينبغي للمكلف أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. حلال ولا حرام؟
8: نعم.
9: نحن المصيبة أنه أكثر الناس شنو اللي تعمل؟ بعد ما تعمل يز التليفون ويز. قول يا شيخ والله أنا عملت كذا وكذا وكذا وكذا. حلال ولا حرام؟
8: إي وينك قبل؟
9: باش نقول كفارة. والله ساعات نقول بالله سامحني نقول له يعني هي اسمها استشارة.
8: صحيح.
9: فهمتني؟ يعني سبحان الله.
8: الاستشارة تجي يعني قبل مش بعد.
9: طيب أنت الشيخ بليش؟ تهز التليفون وتسأل ويفعل ذلك حسبة لله تبارك وتعالى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. تمام. وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نكتم علما عن الناس. ورب تبارك وتعالى أوقفك في هذا المقام فتكلم بعلم وكن سببا حتى لا يلج الناس إلى معاصي ربهم تبارك وتعالى. صحيح. ويعصونه.
8: صحيح. ينجم ربما يتخلط عليه الأمور.
9: تخلط عليه الأمور
8: حاجة مشبوهة ربما لو ما حفظنا.
9: فالناس تهز وتتكلم، الشيخ تهز وتكلمه بليش ولا وتتغشش لما ما يهزش عليك. وبعد يعارك يقول لك شيخ طلبتك شبيك ما زدتش عليه. طيب ما قد نقول له ما فقت بي وأنا أعرف أنا ذلك محبة. يقول لك شيخ لا الشيخ متاعنا يعني.
8: نعم. سبحان الله.
9: فهمت الكلام. فهي المسألة يعني أنت قبل ما تقدم على عمل
8: تسأل
9: وتستفيد. هز التليفون واسأل. يعني تو موجود يعني ما لقيتش في الاذاعه بسم الله ما شاء الله عندك الاذاعه قديش من شيخ، مجرد اللي انت تطلب وتقول راه وسؤالي كذا كذا كذا. ما هيش في برنامج هذا في البرنامج اللي من بعده ومش في البرنامج اللي من بعده في البرنامج اللي من بعده. فهمتني؟ فما الذي يمنعك ان تعلم حكم الله على شيء قبل ان تقدم عليه؟
8: صحيح.
9: قبل ما تعمل نعرفه.
8: هذا وفاء بالعهود
9: كذا. طبعا طبعا
8: يدخل في طائلة الوفاء بالعهود.
9: طبعا أنني لا أقدم على شيء حتى نعرف. أنا عاهدتك أن لا أعصيك.
8: نعم.
9: صحيح ولا صحيح؟
8: صحيح.
9: طيب إذا كان أنا عاهدتك على أني لا أعصيك، طيب قبل ما نعمل الحاجة نثبت هل فيها معصية لك وما فيهاش معصية يا رب العالمين. فيها معصية ولا ما فيهاش معصية؟ إذا كان فيها معصية ما نعملهاش. يعني إذا كان الإنسان يعتقد أنه بينه وبين الله عهدا وميثاقا سيتقن ما أقامه الله فيه.
8: في كل أمر يذكر الإنسان أنه بينه وبين المولى سبحانه وتعالى عهد وميثاق، أنه لا يعصيه لا يشرك به شيء، وأنه يستقيم على الأمر ما يعني استطاع.
9: طبعا واستطاع.
8: نعم.
9: هو شوف ربي تبارك وتعالى سبحانه.
8: نعم.
9: فابني يقول وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا.
8: غدقا. نعم سبحان الله.
9: يعني تكفل لك بكل ذلك. يعني ربي تبارك وتعالى فقط كلفك أن تكون عبدا فأظهر له عبوديتك. العبد لا يخرج عن طوع سيده. وأرسل لك رسولا وكتابا.
8: نعم.
9: ينظم لك علاقتك مع نفسك ومع ربك ومع العباد. وأخذ عليك العهد باحترام هذا الذي أرسله لك.
8: نعم.
9: سهل المسألة. أقدم على الله بما يحب. ما الذي يحب؟ يحبك يحبك يحبك خلاص أنا لهنا.
8: سبحان
9: وقت اللي زليت ما هو شوف برشا ناس تعتقد مسألة يعني إذا أذنبت لا ما يعنيش اللي أنت خايب راه.
8: نعم.
9: يعني حتى ذنبك. نعم. حتى الزلة متاعك. حتى الزلة متاعك تستشعر بها أنك إذا أذنبت فاعلم أن يد العناية الإلهية قد رفعت عنك فأبان لك حقيقة فقرك إليه فعد إليه.
8: فعد إليه سبحان الله.
9: شفت الكلام؟
8: هذاك يترجم دعاء سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تكدني إلى نفسي طرفة عين.
9: طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.
8: سيد عليه الصلاة والسلام.
9: صلى الله عليه وسلم.
8: يدعي هذا الدعاء.
9: يقول إن وكلتني إليها فقد وكلتني إلى ضعيف.
8: نعم.
9: والضعيف لا يغني من القوي شيئا.
8: نعم.
9: فهمت؟
8: نرجع للرضا بالموجود. رضا بالموجود. في الحصة.
9: طبعا.
8: وصية.
9: يكون أسعد
8: الناس. على المفقود.
9: طبعا. وجيت كان يقول لك صلي عني بيه
8: عليه الصلاة والسلام.
9: بسم
8: الله. باب آخر عظيم جدا، وكثرة الركوع.
9: وهذا من أداء العهد مع ربه تبارك وتعالى. هذا الذي تعيشه من الذي فات من فسحة ومن جنة تعيشها في خضم هذه الدنيا. الدنيا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله أو عالم أو متعلم. هذه الدنيا غدارة، الدنيا إذا حلت أو حلت. فليس لك من سبيل من التخفيف إلا بتعويضها بنقيضها وهي الآخرة والجنة.
8: خنرجع للدنيا إذا حلت.
9: الدنيا إذا حلت إذا
8: حلت
9: حلت لا وحلت. الدنيا إذا حلت أو حلت وحلتك
8: يعني تتعمق فيها الإنسان وسيم
9: خلاص. ولت وما يملأ بطن وما يملأ بطن ابن آدم إلا التراب.
8: صحيح.
9: وقال صلى الله عليه وسلم لو كان لرجل نهرا أو واديا من ذهب لأراد ثاني. هكا دمهات الدنيا دائما تزين لك. يخرج من الدنيا طالبا الذي أفضل منها وهي الجنة. وأفضل ما يكون في الجنة محادثة رب العالمين تبارك وتعالى
8: سبحانه وتعالى.
9: ولذلك قالوا إذا أردت أن يكلمك ربك تبارك وتعالى فقرأ القرآن. وإذا أردت أن تكلمه أنت فصلي. فهو يقول لك هذا الذي تجده. لمن ستناجيه؟ من ستقول؟ لشكون باش تشكي همك؟ لشكون باش تحكي؟ ولشكون باش تقول؟ شكون باش يخفف عليك؟ رب العالمين
8: سبحانه وتعالى. على ذكر قولك في قراءة القرآن انه كي تحب يعني تستشعر القرب من المولى سبحانه وتعالى، فمن اهل الله والخاصة يقول لك تقرأ القرآن اقراه كأنه ليك.
9: اي نعم. سيدنا عبد الله بن مسعود
8: صحيح،
9: وسيدنا عبد الله بن عباس. سيدنا عبد الله بن عباس كانت عنده مسألة، كان كيف يبدأ يقرأ هو يتبع النبي صلى الله عليه وسلم كما قالتم من المؤمنين عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن أي يعيش بالقرآن.
8: نعم.
9: تمام. فكان يتأول ما يقرأ. فسيدي بن عباس كان لما يقرأ يمر على قوله يا أيها الذين آمنوا يقول نعم يا رب.
8: نعم.
9: أنا من الذين آمنوا.
8: نداء.
9: أي نعم. نداء. ويقولون إذا وجدت يا أيها الذين آمنوا فاعلم إما أنه أمر أو أنه نهي، فإرشاد لمحاب الله أو ابتعاد عن مساخطه ومعاصيه. فأنت الموجه لك الكلام، فقلوا نعم أنا حاضر. ففيها تكليف وفيها تشريف.
8: تشريف صحيح.
9: أن وسمك بالإيمان فأدخلك في دائرة الخصوص. غيرك يقول يا أيها الناس. فالقرآن إذا قرأه الإنسان يقرأه كأن هذه الرسالة موجهة له. ما هو كتاب بركة حل أقرأ أقرأ أقرأ أقرأ. إيه تأخذ الأجر بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لكن لا يصير فمك التواصل.
8: ما تحسوش كانوا موجهة الناس أخرين.
9: أيوة.
8: إذا حسيتوا موجهة الناس
9: أخرين رسالة لي. رسالة لي. لي أنا. هذه ربي عز وجل بعثها لي، فأنا نقوم ونكلمه. والعجيب قال هنا ما قالش الصلاة، مع أنه هي الركنين أساسيين.
8: صحيح.
9: في الصلاة.
8: أيه.
9: قال ركوع والسجود. لما الله تبارك وتعالى قلنا قديما أن له أن له صفات الجمال وله صفات الجلال.
8: جلال. صحيح.
9: فالركوع صفة من صفات الركوع هي تأدية بأداء حق صفات الجلال، والسجود هو تأدية لأداء حق صفات الجمال. فالركوع تنحني بكلك.
8: أيه.
9: ولا ترفع عينيك فيه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا لغير الله. وكانت الملوك تفعلها.
8: صحيح.
9: ودخل عليه رجل فركع إليه فقال ارفع رأسك ارفع رأسك إنما أنا عبد الله ورسوله لست ملكا.
8: عليه الصلاة والسلام.
9: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الركوع فيه دلالات عظيمة
8: من صفات جلال المولى.
9: إنه إعلاء لمقام العظمة، لذلك لا تدعو فيه، ممنوع. الفقهاء يقولوا في الركوع لا يوجد دعاء.
8: نعم.
9: ما شاء الله يوجد. يوجد تعظيم، تسبيح، ثناء، إجلال، تقدير، تبجيل. سبحان ربي العرش العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم،
8: استحضار لأسماء
9: سبوح قدوس رب السماء
8: رب الملائكة
9: رب الملائكة والروح
8: يعني الأسماء العظيمة.
9: فأنت هنا تسلم تسلم، وإذا دخلت على الملك لا تفعل شيئا إلا بإذنه، فإذا فعلت كل ذلك وسمع منك وأديت التحية تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. أطلب تو مسلمت ورد عليك السلام، هل لك من حاجة نقضيها لك؟ فتنزل بأنفك أغلى شيء عندك تمرغه في التراب لبيان الفقر والانكسار والتذلل إليه، فتقول أعطيني وأعطيني وأعطيني وأعطيني وأعطيني، فيقول لك لبيك عبدي وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فلاحظ بين جمع لك بين التعظيم وبين صفات الجلال وصفات
8: الجمال
9: معدن الكمال. الكمال الإلهي أن لك ربا تأوي إليه، وهذا من صفات الجمال، يغدق عليك بمغفرته وجوده وعطاياه. الناس تحب صفات الجمال
8: صحيح، وترهب شوية ترهب
9: من صفات الجلال. صفات الجلال فهمتي؟ طيب ما أنت ترهب من صفات الجلال إذا أقمت مقام العبودية الحق، علمت أن صفات الجلال وصفات العظمة ستكون لأعدائك لا لك.
8: نعم
9: لا عليك،
8: لا عليك،
9: مش تولي نقطة قوة لي.
8: نعم لي.
9: فهمتني؟ أنا عبد الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما في الحديبية إيش قال؟ قال إنما أنا عبده وهو ربي ولن يخذلني.
8: نعم عليه الصلاة والسلام.
9: شوف شفت الكلام، شفت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل صفات الجلال تكون له لا عليه.
8: لا عليه صحيح.
9: فأهل الحب إذا درجوا في هذا المقام أقول لك أنا شو مدخلني، أنا عندي رب لا يحاسب هو وإنما يذهب إلى سيده.
8: نعم
9: أنا سيدي رب العالمين تبارك وتعالى
8: سبحان
9: سيدنا
8: وتعالى.
9: ومولانا سبحان يا ربي أنا عبدك لجأ إليك ضعيف محتاج منكسر
8: في حاجة.
9: سيدي بن عطاء الله يقول إلهي أنا الفقير إليك في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري، وأنا الجهول في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي.
8: سبحان الله.
9: علم أن له رب
8: فسلم
9: فسلم له كل شيء. طيب ما المطلوب مني؟ هذا هو المطلوب مني، أنا على ما أراده الله.
8: كثرة الركوع والسجود.
9: كثرة الركوع والسجود. علش قال كثرة؟
8: ما قالش الصلاة لهنا، علش مختار كثرة الركوع
9: ما قلنا لدلالتي ما قلنا لدلالتي بيان الجمال والجلال.
8: نعم أبلغ أنه يقول كثرة الركوع والسجود ربما في الوصية.
9: نحن مش قلنا قلنا أن أول قاعدة المرة اللي فاتت الحصة اللي فاتت أداء الفرائض والاستزادة في النوافل، وكثرة الصلاة دلت على معنى الحب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء. الثالث أش قال؟ قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. والعجيب أنه شوف قال من دنياكم، حقيقة نحن قلنا أن الصلاة هي هروب إلى الآخرة، فكيف قال في دنياكم؟ كأنه شرفنا فيقول لنا أنتم قادرون على ذلك. ما هي حكر على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تقدم في هذا الميدان يعني كان أمره على قدم محمدية، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إذا قلت لك المرة الفاتحة أحد المشايخ قال الواحد خونا قالوا راه ركعتين ما تجيب لكش باقيت لا تطمع أن تدخلك الجنة.
8: سبحان الله.
9: أي يعني إذا كنت برشا ناس تصلي ويقول لك بالله شكون مشى للقبر وجاب الأخبار، أين يقينك في هذا؟ يعني أنت تدخل للصلاة نتاع تبوانتي وتخرج ترفع في الإثم على روحك
8: حركات،
9: لكن ماك تدخل عليها بقلب مقدم على الله. فإذا دخلت عليها بذلك آواك من آوى إلى الله آواه.
8: صحيح. يعني دخول والقلب وحضوره في الركوع والسجود. خلينا نقول
9: ما هو هذا باعتباري اطلاق البعض واراد به الكل. اطلاق البعض على الكل، لكن في لما في ذكره الركوع والسجود ركناني، اذا نقص واحد منهم سقطت الصلاه.
8: صحيح سقطت الصلاه.
9: فهمت؟ فهو يقول لو كأن صلاتك لا تقوم إلا بهذين
8: الركنين.
9: في مسألة مش طبعا عن الفاتحة لكن المراد بهذا شنو، لكن طبعا من حبوش تولي حصة فقه تتدارك الفاتحة. لكن المسألة هذه يقول لو أدخل على الله بالخوف والرجاء.
8: المغزى من
9: صفات الجلال مع خوف،
8: مع
9: صفات
8: خوف.
9: الجمال مع رجاء.
8: مع رجاء.
9: علشان على قلنا صفات الجمال الناس تحبها.
8: صحيح.
9: رزق ومغفرة وحلم وكذا. جبار منتقم
8: يرهب القلب
9: يرهب. فيدخل على الله كمثل الطائر بجناحين،
8: هذا وهذا
9: خوف ورجاء. ورأس هذا الطائر هو قلبه المفعم بحب الله تبارك وتعالى.
8: تبارك وتعالى. ونفهمه في الأخير أنه كثرة الركوع والسجود كذلك أنه بالفرائض, وأنه الإنسان زده على قدر استطاعته في النوافل.
9: طبعا ما هذا هو الذي قلناه الأربعة اللي قلناه من الملفات نضبطه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الرجل, والله عجيب الحديث محله,
8: نختمه به الحسنة,
9: نختمه به. شاف النبي صلى الله عليه وسلم هذا, هذا, هذا, هذا الفتاة واقف يثبت في النبي صلى الله عليه وسلم,
8: عليه الصلاة والسلام,
9: احفظ شنو هو يعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوقف يمشي يجري يزلو النعل متاعه, النار له للثاني, هو يجيب شي يشرب الماء يمشي يجري يجيبه له. فالنبي لاحظ عيط له, ايجا قال له, قالوا لبيك يا رسول الله. قال له لاحظت انك ما تقوم على خدمتي كذا كذا كذا كذا, فهل لك من حاجة نقضيها لك؟ قالوا لا يا رسول الله, اني نحبك
8: فقط
9: بالحب, نحب نوقف على خدمتك. فقالوا لا, يعني شاب 17 سنة 16 سنة عنده تطلعات أكيد. كذا لا. قالوا هل لك من حاجة فنقضيها لك؟ فقالوا يا رسول الله إن كان ولا بد أمهلني, يعني هذا رسول الله, يعني يعني الحاجة اللي باش يقولها باش تمشي
8: مجابة. نعم.
9: النهار له النهار الثاني قالوا هل من حاجة نقضيها لك؟ قالوا انظرني يا رسول الله خليني نخمم.
8: عليه الصلاة والسلام.
9: حتى النهار الأول النهار الثاني النهار الثالث جه. قال هل من حاجة نقضيها لك؟ فقال يا رسول الله إن كان ولا بد فإني أريد أن أكون معك في الجنة. خذ وقته في التخمين
8: منيح. صحيح. رضي الله عنه. مش مش مش الحاجة على هينة.
9: ما هو على قدر المعطي يكون طلبك.
8: نعم صحيح.
9: فاش قالوا النبي صلى الله عليه
8: وسلم؟
9: قالوا أعني على ذلك بكثرة السجود.
8: سبحان الله.
9: الشيخ لنا. طب ما قالش أعني بالصلاة. بكثرة السجود.
8: بكثرة السجود.
9: شفت الكلام؟ والذي قد يطلق البعض على الكل.
8: سبحان الله.
9: نعم.
8: إن شاء الله ربي دائما كونوا يا رب محافظين على الركوع والسجود كما قلت بحضور.
9: بحضور. نعم.
8: يا رب. أعطيك الصحة فضيل الشيخ سيدي رمزي بن شيخة, بارك الله لكم ونفع بكم إن شاء الله وزادكم في الفهم والعلم. تحية مريم فجاري, حفظكم الله ورعاكم, والسلام عليكم,
9: عليكم
8: ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: من معين الحكمة, من معين الحكمة ونفحات أهل الله, ونفحات أهل الله, نقطف دررا من وصايا العارفين, كلمات قليلة في مبناها, عظيمة في معناها, تهدي القلوب إلى طريق السالكين, تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.

0: وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر كرمك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي، إن كنت لا تكرم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه؟ إلهي، يا سامع الدعاء، إن كنت لا ترحم إلا الطائعين فمن للعاصين؟ وإن كنت لا تقبل إلا العاملين فمن للمقصرين؟ إلهي، ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون، ونحن يا رب، نحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك وجد علينا بفضلك ومنتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل ربي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، إنك أنت الرحيم الكريم.
1: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها، بإذن ربها، بإذن ربها.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: ماش عندك حجة؟ وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
3: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
2: قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
3: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
2: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
3: هي العبرة بالعبادة.
2: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
3: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
2: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
4: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 17 من الآية 88 إلى الآية 170 من سورة الأعراف، برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

جعلناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر

0: استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب السابع عشر من الآية 88 إلى الآية 170 من سورة الأعراف برواية قالون عن نافع المدني. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. أخرجه البخاري ومسلم.
0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. كان صلى الله عليه وسلم إذا أحزنه أمر دعا بهذا الدعاء: اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بركنك الذي لا يرام، واحفظني بعزك الذي لا يضام، واكلأني في الليل وفي النهار، وارحمني بقدرتك علي، أنت ثقتي ورجائي، فكم من نعمة أنعمت بها علي قل لك بها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك بها صبري، وكم من خطيئة ارتكبتها فلم تفضحني. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بلائه صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يعاقبني. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا الأيادي التي لا تحصى عددا، ويا ذا الوجه الذي لا يبلى أبدا، ويا ذا النور الذي لا يطفأ سرمدا، أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم، وأن تكفيني شر كل ذي شر، بك أدرأ في نحره وأعوذ بك من شره وأستعينك عليه.
1: أدم الصلاة على الحبيب، فصلاته نور عطيب.
0: مستمع الكريم، ستة أشياء إذا ذكرتها هانت عليك مصيبتك: أن تذكر أن كل شيء بقضاء وقدر، وأن الجزع لا يرد عنك القضاء، وأن ما أنت فيه أخف مما هو أكبر منه، وأن ما بقي لك أكثر مما أخذ منك، وأن لكل قدر حكمة، ولو علمتها لرأيت المصيبة عين النعمة، وأن كل مصيبة للمؤمن لا تخلو من ثواب أو مغفرة أو تمحيص أو رفعة شأن أو دفع بلاء أشد، وما عند الله خير وأبقى. أيها الكريم، إن للسماء والأرض انفعال يصل إلى مرحلة البكاء، إنهما يبكيان حزنا عندما يفارقهما الإنسان المؤمن المصلي المطبق لمنهج الله تعالى. يقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه: إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء. أما الموضع في الأرض فهو مكان مصلاه الذي أسعده وهو يصلي فيه، أما الموضع في السماء فهو مصعد عمله الطيب، فاختر لنفسك المنزلة التي ترضي الله تعالى ولا تكن من الغافلين.
1: ربي هب لي هدى

0: أحد الصالحين قال: قيل لي: يا هذا، طهر ثيابك من الدنس تحفظ بمدد الله في كل نفس. فقلت: ما ثيابي؟ فقيل لي: إن الله كساك حلة المعرفة، ثم حلة التوحيد، ثم حلة المحبة، ثم حلة الإيمان، ثم حلة الإسلام. فمن عرف الله صغر لديه كل شيء، ومن أحب الله هان عليه كل شيء، ومن وحد الله فلا يشرك به شيئا، ومن آمن بالله آمن من كل شيء، ومن أسلم لله قل ما يعصيه، وإن عصاه اعتذر إليه، وإن اعتذر إليه قبل عذره. قال: ففهمت من ذلك قوله تعالى: وثيابك فطهر.
1: إلى

0: الله سبحانه وتعالى ينبه كل غافل وظالم بأنه جلت قدرته ملك السماوات والأرض وما بينهما، والكل يسبحه ويشهد بعظمته وجلاله، فيقول عز وجل في الحديث القدسي الجليل: عبدي انظر إلى السماء وارتفاعها، وإلى الشمس وشعاعها، وإلى الأفلاك ومدارها، وإلى البحار وأمواجها، وإلى الأرض واتساعها، وإلى كل ظاهر وكامن ومتحرك وساكن. الكل يشهد بجلالي ويقر بكمالي ويعلن بذكري ولا يغفل عن ذكري. عبدي أذكرك وتنساني، وأسترك ولا تخشاني، لو أمرت الأرض لابتلعتك في بطنها، ولو أمرت البحار لأغرقتك في معينها، ولكن أؤخرك إلى وقت أقدته وإلى أجل أجلته، ولا بد لك ولكل نفس من المرور علي والوقوف بين يدي. أعد عليك أعمالك وأذكرك أفعالك، حتى إذا أيقنت بالبوار وأدركت أنك من أهل النار، أوليتك غفراني ومنحتك رضواني، وقلت لك: لا تحزن، فقد غفرت لك الذنوب والأوزار، ومن أجلك سميت نفسي العزيز الغفار.
1: كل من في الوجود لله عبد، أكرم الخلق عنده الأتقياء.
0: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها، ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره. فكل من أعرض عن عبودية الله تعالى وعن طاعته ومحبته، بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. قال تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. صدق الله العظيم. الجاهل يشكو الله إلى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه، فإنه لو عرف ربه لما شكاه، ولو عرف الناس لما شكا إليهم. ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. وفي ذلك قيل: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. فالمراتب ثلاثة: أخسها أن تشكو الله إلى خلقه، وأعلاها أن تشكو نفسك إلى الله تعالى، وأوسطها أن تشكو خلقه إليه. مستمعي الكريم، القلب يمرض كما يمرض البدن، وشفاؤه في التوبة والحمية ويصدأ كما تصدأ المرآة وجلاؤه بالذكر، ويعرى كما يعرى الجسم وزينته التقوى، ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن، وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة. إذا أراد الله بعبد خيرا جعله معترفا بذنبه، ممسكا عن ذنب غيره، جوادا بما عنده، زاهدا فيما عند غيره، متحملا لأذى غيره، وإن أراد به شرا عكس ذلك عليه. من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤنة نفسه، ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه، ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليهم. إذا استغنى الناس بالدنيا استغني أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله تعالى، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا بملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله تعالى وتودد إليه، تنل بذلك غاية الرفعة. أيها السادة الكرام، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يا ابن آدم لا تخش من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
1: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عندك.
1: يا رزاق يا كريم يا عظيم، بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير، ما اختر لي ولا تخير.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: أحاديث نبوية
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. رواه الترمذي.
0: أحاديث نبوية.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: إلى الآية 40 من سورة الأنفال بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري.
1: أحاديث نبوية.
3: اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا من كل شر وسوء، يا واحد يا علام،
4: يا رب يا فالق الأصباح. ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى سواك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها ذلا، وكل الكائنات توحد. أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب له تقر وتشهد. يا رب يا من تفرد بالبهاء وبالسنا في عزه، وله البقاء السرمد. يا من له وجب الكمال بذاته، فلذاك تشقي من تشاء وتسعد. ربنا إنا عبيدك، فلا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، وإنا عليك نقبل فلا تقصنا يا رب. إلهنا كن لنا سندا ومعينا، فإنك أنت الكريم الرحيم.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

0: روائع التلاوات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد قرة العين، إمام الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله الذي هو مدبر الأمور، بسم الله الذي خلق النور من النور، الحمد لله الذي خلق النور من النور، وأنزل النور على الطور، في كتاب مستور، في رق منشور، بقدر مقدور، على نبي محبور. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور، وبالفخر مشهور، وعلى السراء والضراء مشكور. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا في هذا الصباح الرزق الوفير، والعزم الشديد، والعمر المديد، ببركة وألنا له الحديد، واجعلنا ممن رضيت عنهم وأسعدتهم، ببركة سيهديهم ويصلح بالهم، ويسر بفاتحة الكتاب أن تفتح لنا الأقفال والأبواب، بسر إنا فتحنا لك فتحا مبينا، واكفنا شر عبادك والاحتياج لأحد غير ذاتك، ببركة وهو السميع العليم. اللهم افتح لنا كل باب، وارحمنا من العذاب، وهب لنا ما عجزنا عن طلبه منك يا وهاب، يا وهاب، يا وهاب. اللهم يا مقسم الأرزاق، بارك لنا في يومنا هذا، واجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك فرجا لكل مهموم، وشفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت، ومغفرة لكل ذنب، وهداية لكل عبد، ورزقا لكل محتاج، واستجابة لكل دعاء. اللهم يا جابر الكثير أنت يا الله، ويا ناصر من ليس له نصير أنت يا الله، أجبر أمة سيدنا محمد جبرا يليق بكرمك، واهدها هداية ترضي نبيك، وعافها من كل بلاء، وانصف من انقطع عنه الرجاء، وارحم كل من ليس له من يدعو له، وارفع بأسك عن كل من لا سند له سواك. اللهم اجمع شملنا، وأعز أهلها، وأتم عليها نعمتك. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم لا تبتلينا بعيب كرهناه في غيرنا، ولا تغير علينا حالنا إلا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك. إلهي، أسألك يا قادر يا مقتدر، نسألك أن تعجل بالفرج، وأن تفتح كل باب مرتج. يا من باب عطائه لم يزل مفتوحا، وغامر فضله لم يزل ممنوحا، ليس لسعي يوجب الإدلال عليك، ولا عمل صالح أقدمه بين يديك. وها أنا بوصف افتقاري أظهرت خفي أمري، رغبة في حنانك ولطفك، فتعطف علي يا عطوف، واجعلني من أسعد الناس بك، وأوجه الخلق لديك. واغفر يا رب جنايتي، وتقبل حسناتي، وتجاوز عن سيئاتي، وبارك في أوقاتي وساعاتي وحركاتي وسكناتي. اللهم إني أسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على أشرف خلقك وأكرم عبادك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم، وهب لنا به كمال الإيمان بك، وكمال العفو والعافية، وكمال التوفيق لما تحب وترضاه. اللهم بوجاهة هذا الوجه المليح، وسر هذا العبد المقرب، عجل بكمال الفرج وزوال الضيق والحرج، ويسر ما تعسر، وحل من عقد، وأصلح السريرة مني والعلن، وأذهب عني الهم والحزن. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أذهب عني وعن أمة حبيبك محمد الهموم والغموم، وبلغنا من رضاك ما نروم، وفوق ما نروم. تقبل منا ربنا مناجاتنا ودعاءنا وصلاتنا على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن. الحمد لله.

على الأحبة الكرام، سلام من القلب إلى القلب. بسم الله وكفى، والصلاة على المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أوفي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأواي ومأواكم، قولوا أمين. أسأل الله سبحانه وتعالى مع هذا اليوم المبارك الجديد أن يجعلنا من أصحاب اليمين، وأن يرزقنا ثباتا ويقين، وأن يجمعنا في عليين على سرر متقابلين. اللهم هون علينا الحساب يوم استلام الكتاب، واجعل الجنة لنا مآب، لنا ولكل من قال أمين. قولي يا كريم آمين، قولي يا لطيف آمين، قولوا يا جماعة الخير آمين. هذه ثلة الصباحية النسائية بامتياز، ونحن نتحدث مع أحبابنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، وكل موحد وكل صغير وكبير بكل الفئات العمرية. القلوب الأبية تسمعنا وتناشد الحق سبحانه وتعالى أن يجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره انشراحا يا رب العالمين. كيف حال الأحبة؟ كيف حال هذه القلوب؟ كيف أصبحت؟ ندعو الحق سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يسخرنا للخير، وأن يسخر لنا الخير، وأن يجعل أمورنا كلها من خير إلى خير يا رب العالمين. أيها الأحبة، يوم الأحد 11 من شهر صفر جمعنا الحق سبحانه وتعالى، هذه منا وهذه نعمة من عنده سبحانه وتعالى. لمن يقول يوم كعادتنا، كل يوم نصبح على نفس الوتيرة وأشياء كثيرة جدا تحصل معنا يعتادها الإنسان، ولكن الحمد لله والتسبيح والتكبير والتكبير

هذه المائدة مائدة من نور إن شاء الله، تحيط بنا الملائكة طبعا أكيد ومؤكد، لأن الملائكة لا تكون في مكان إلا وفيه ذكر المنان. هذا بإذن سبحانه وتعالى بصمة من عنده، وهذا إمضاء من عنده. أوليس في حديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إذ يقول في خلق الله سبحانه وتعالى، يعني الملائكة، كل ولديه وظيفته. من هذه الملائكة ملائكة سيارة تسير يعني وتجوب أرض الله وتبحث عن ذكر الله، مكان يذكر فيه اسم الله وذاكر لله. فماذا تفعل؟ تنادي الملائكة: هلموا إلى غنيمتكم، هلموا إلى مأكلكم ومشربكم. موائد ذكر الله هي موائد الملائكة، فإذا حضرت الملائكة بإذن سبحانه وتعالى تخرج الشياطين. فاجعل الملائكة دائما وأبدا جلاسك، فيا رب اجعل الملائكة دائما ومعنا، معنا بنورها. لذلك بدأنا المناجات: يا نور أنت نور على نور، والملائكة خلقت من نور، ولن ينتهي هذا المجلس ولن تغادر هذا المجلس إلا وقد غادرت معكم قبسات وأشعة من نور بإذنه سبحانه وتعالى. أيها الأحباب الكرام، قال أحد العلماء: تتبعت التسبيح في القرآن فوجدت عجبا، وجدت أن التسبيح يرد القدر، كما في قصة يونس عليه السلام. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وكان يقول في تسبيحه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والتسبيح أيها الأحباء هو الذكر الذي كانت تردده الجبال والطير مع داود عليه السلام. قال تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. التسبيح هو ذكر جميع المخلوقات. قال تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. ولما خرج زكريا عليه السلام من محرابه أمر قومه بالتسبيح، قال: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. ودعا موسى عليه السلام ربه بأن يجعل أخاه هارون وزيرا له، يعينه على ماذا؟ يعينه على التسبيح والذكر. قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ووجدت أن التسبيح ذكر أهل الجنة. قال تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. والتسبيح أيضا هو ذكر الملائكة. قال تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. حقا التسبيح شأنه عظيم وأثره بالغ، لدرجة أن الله غير به القدر، كما حدث ليونس عليه السلام. فاللهم اجعلنا ممن يسبحك كثيرا ويذكرك كثيرا. سبحان الله وبحمده، رددوها معي: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أيها الأحبة، التسبيح
فيه رضا.

نفسي. تسبيح ونحن ننزه ونحن نقدس. هذا معنى التسبيح. نعم، سبح بمعنى نزه بمعنى قدس. هذا عندما يكون مرتبطا في ذهن المسبح الذاكر بصورة واضحة، تمر آيات أمام عينيك وأنت يعني تقول أنا لا أفهم هذا المعنى ولربما كنت غافلا عنه. طيب التسبيح فهمت، لكن رضا نفسي كيف ذلك؟ يقول الحق تبارك وتعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك، واصل الآية، ترضى. أحسنت وأحسنتي، لعلك ترضى. هل وقعت كلمة ترضى كأنما كلمة جديدة لم تفهمها ولم تشعر بها؟ نعم، فيها راحة نفسية التسبيحات، لعلك ترضى. لاحظ كيف استوعب التسبيح سائر اليوم، قبل الشروق وقبل الغروب وآناء الليل وأول النهار وآخره. طيب ماذا بقي من اليوم لم تشمله هذه الآية؟ بالحث على التسبيح والرضا في هذه الآية يعني عام في الدنيا وفي الآخرة. بل وقال في خاتمة سورة الحجر سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فانظر كيف أرشدت هذه الآية الكريمة إلى الدواء الذي يستشفى به من ضيق الصدر والترياق الذي تستطب به النفوس. بل وأعجب من هذه المعلومات التي زودنا بها القرآن الكريم أننا نعيش في عالم يعج بالتسبيح، ويسبح الرعد بحمده، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحانك يا الله، عندما تسبح فقد شاركت الأكوان بما خلق الله وبمن خلق الله، العاقل وغير العاقل. ندرك الآن كم فاتنا كثير من لحظات العمر عبثا دون استثمارها بالتسبيح. جعلنا الله وإياكم أحبتي من المسبحين الله كثيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يضاعف لكم الأجور بنشر هذه المعلومة أنك تسبح مع الأكوان. سبح واستغفر المولى سبحانه وتعالى وكن معهم ولا تبتعد عنهم.

أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين، وشكر من القلب لكل مستمعين الذين تفاعلوا في مثل هذا المقطع، وشكرا لك كريمة على إيصالي مع هذه المعلومة. إذن حبا في الله وحبا فيكم أقول لكم أحبكم جميعا، بارك الله فيكم، ونسأل الله أن يوفقنا دائما وأبدا، وما توفيقي إلا بالله. على بركة الله، آيات بينات من سورة المعارج، ونواصل بإذن سبحانه وتعالى الإملاء، وقد توقفنا في الإملاء في الحصة الماضية معاني عليها، يعني توقفنا عند معاني جليلة جدا، وذكرنا في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الذين هم على صلاتهم دائمون. وذكر الحق سبحانه وتعالى في الآيات التي تلتها، الآية 33: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وكانت هذه الكلمات هامة جدا، وقد ذكرنا في النشر الجوي نقول لكل زميل يكون معنا في تلك المصافحة في ذاك اليوم: أسأل الله أن يجعلك من المداومين عليها عند ذكر توقيت الصلاة، وجعلك الله من المحافظين عليها، يعني دائما أوازي بين هذا المعنى وذاك، وما أجمل أن يكون دعاؤنا قرآنية بامتياز. طيب ما الفرق بين دائمون ويحافظون؟ سؤال يطرح، عسى أن نتفكر ونفكر، وهذا من باب دعوة الحق سبحانه وتعالى لنا: أفلا يتدبرون القرآن؟ في سورة المعارج هذه الآيات يعود إلى دقة المعنى البلاغي، فالأولى تعني المداومة وعدم الترك، والثانية تعني إتمام الشروط والأوقات. فهمناها؟ أعيدها؟ حاضر، أعيدها حبا وكرامة. دائمون يعني المداومة وعدم الترك، هو يحافظون يعني في قوله سبحانه وتعالى في الآية 34 تعني إتمام الشروط والأوقات. المداومة والمواظبة هي الاستمرار على أداء الصلاة وعدم الانشغال عنها بأي شاغل عن أمور الدنيا، وعدم التخلف والثبات على إتيانها بانتظام دون انقطاع، وهنا فيها رعاية الحدود، فأداؤها في أوقاتها المحددة بدقة مع كمال الأركان، مراعاة شروطها يعني فرائضها سننها خشوعها لضمان عدم تضييع شيء منها. فإذا أردت أن تفهم هذا المعنى وأسرار هذا التعبير بالاسم والفعل وهكذا، تفهم أن المداومة مع المحافظة هي سر القرب من الله في هذه الصلاة التي هي من صاد ولام وتاء، صلة، هذه الأحرف المجردة هي صلة القلب بخالق القلب، لذلك سميت الصلاة، وليست صلة بما هو غير الحق سبحانه وتعالى، تلك الصلة ثانية، ولكن نحن نرنو إلى صلة باقية. نبدأ على بركة الله بعد تدبر هذه الكلمة الأولى والثانية، وبإذن الله حصلت الفائدة بإذنه سبحانه وتعالى. يا رب تقبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم على صلاتهم يحافظون.

0: صدقت يا الله. لازالت آيتان ولكن فيهما تدبر، وله الوقت هذا الكريم إن شاء الله. نسأل الله أن يتقبل منا لنا عودة إن شاء الله. بورك فيكم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: إشهار.
3: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا، مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدقت يا الله يا كريم. لمن يسأل صوت من هذا القارئ؟ هو صوت هزاع البلوشي حفظه الله تعالى. ما أجمل كلمة الحق سبحانه وتعالى، وما أجمل من يتدبر ومن يتفكر في آيه سبحانه وتعالى. لذلك ارتأينا أن يكون هذا الركن المبارك بإذن سبحانه وتعالى في بناء الإنسان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يشرف الجميع بهذا الذكر والشكر وحسن العبادة. فمتعوا آذانكم أحبابنا الكرام بهذه الكلمات، وهي من قبل الدكتورة منان العياشي الباحثة في الحضارة الإسلامية والخريجة من المعهد العالي لأصول الدين بجامعة الزيتونة. دكتورة منان، صباحك أجمل وسلام الله عليك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوم أسعد وأجمل أسماء والمستمعين بإذاعة الزيتونة الكريمة.
1: الله يبارك فيك وبارك الله في سعيك. يعني سبحان الله، الأسبوع الماضي لم نتواصل، ولكن كل له مشغله وكل له بصمته في دينه في أرض الله سبحانه وتعالى. اليوم حظينا بهذه المداخلة، فلنا الشرف إن شاء الله في مواصلة الكلم الطيب الذي بدأتموها دكتورة منانة، وهذا عهدنا ووعدنا مع مستمعينا ما استطعنا. لكم الكلمة فلتتفضلوا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. هذه أستاذتنا أول كلمة في القرآن الكريم.
1: نعم.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله.
2: الحمد على النعم التي نراها والتي لا نراها. نعود إلى كتاب الله وإلى سورة المباركة، هي سورة الشرح.
1: نعم.
2: ونحن في حاجة في هذا الزمان إلى معنى الشرح. إذن نتفيق نور القرآن وظلاله في مفردة ومعنى وهو الانشراح. سورة الشرح يعني فيها من العلماء من قال هي سورة الانشراح وسورة السكينة وسورة الاطمئنان. نحن في هذا الزمان تحدثنا في الحلقة الفارقة عن النجاح والفرح بالنجاح، لكن النجاح يكون في كل آن وحين، وهذا يعني الانشراح هو سبب من أسباب النجاح. نحن في زمن سيطرت فيه الأزمات، هذه موجة الحر، هذا الضجر، هذا الضيق، يعني تصل النفوس إلى أو القلوب إلى الحناجر. يعني نجد المؤمن تضيق به هذه الدنيا وتضيق به هذا الحال، فنحن في حاجة إذن إلى انشراح الصدور. قال أهل الإيمان أن صورة الشرح هذه هي صورة ذكر النعم، يعني لا بد للإنسان أن يتفطن إلى نعم الله، ومتى يتفطن؟ متى حرم هذه النعمة؟ نعمة الهدوء والسكينة النفسية في مقابل هذه الموجة من الحر، هذا الانقطاع للتيار الكهربائي. نحن كنا في نعم غفلنا عنها، وربما امتناع هذه النعم أو الأزمة التي نقع فيها هي نوع من استشعار النعمة، لأن النعمة لا نعرف قيمتها إلا إذا فقدت. ففي سورة الانشراح هنالك هبالة، يعني يقولون أن سورة الانشراح أو الشرح هي في المصحف الشريف الشرح، ولكن أكثر نقول الانشراح لأنها مربوطة بالصبر وهذا الشعور من الهدوء والسكينة والاطمئنان الذي هو ضد الضجر والضيق والتوتر. قالوا أن هذه الصورة سبحان الله على قصرها، وهي من قصر الصور، هي تؤصل عبادة هامة. هذه العبادة هي عبادة العلم، يعني كيف نعلم؟ هو العلم بالله، يعني أن تعرف أن الله هو مدبر ومقدر كل الأسباب في هذه الدنيا. هو هذا الشرح يجعلك تشعر بالانبساط والهدوء والسكينة، لأنك تعرف ما كل ما قدر في هذه الدنيا إلا بالله، وهو حال من أحوال الله، وهو يعني من الأشياء التي فرضها الله كيف، أو يقدرنا الله كيف نتعامل مع هذه الأزمات ومع هذه الأحوال التي في بعض الأحيان يغفل الناس عنها. فصورة الشرح رغم قصرها، وهي من قصر الصور، إلا أنها صورة تؤثر تفضل عبادة هامة هي عبادة إدارة الأزمات، أي كيف تكون منبسطا راضيا مسلما لأمر الله وقضائه، فتستشعر هذا الاطمئنان والعالم وما حولك كله في اضطراب وفي توتر، وربما هذا هو قربك من الله. الضجر يعني ضد الانشراح هو الضجر والضيق، وربما نحن في هذه الأيام وفي كما أن الصيف مناسبة للأفراح والنجاحات، ربما هنالك أفراح أخرى ونجاحات أخرى لابد للمؤمن أن يستشعرها، وهو الفرح بالله، وهو الفرح أنه مؤمن ويستقبل يعني كل شيء برضا وتسكين، يكون هذا سر من أسرار نجاحه بإدارة هذه الأزمة، فلا يضجر ولا يقلق، ولا إنه يطلب من الله أن يفرج كربه ويصبح هذه الصورة إذا كررت وإذا أعملناها أو نزلناها في الواقع تبعث في المؤمن الانشراح، كما ذلك كان الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في يعني أعظم الأزمات وأعظم الضيق، ولكنه بمعرفته لله بحسن ظنه في الله بيقينه بوعد الله انشرح صدره. وهذه السورة فيها آية جميلة جدا وهي سر قلب هذه إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فكل عسر نمر به معه ويصاحبه يسر. هذا الاستشعار لهذه الآية الكريمة السورة الكريمة وهذه الآية الجليلة يجعل المؤمن يهدأ، ونحن في زمن التوتر النفسي في زمن الضجر والضيق ربما يصل إلى درجة الحزن إلى القلق إلى غير ذلك. إذن سر صورة الشرح أن كيف أكون مطمئنا، كيف أكون راضيا، كيف أكون من شارح الصبر وأفعلها في حياتي التي هي كلها أكبر وهموم وكل الحياة كلها أكبر. إذا سنعمل بما عمل به سيدنا رسول الله هو معرفة الله، أن نحسن معرفة الله، لذلك كان هذه العبادة عبادة معرفة الله خاصة بالعلم وخاصة بالعلماء، فهم يعلمون أمر الله ومراده من كل كلمة، لذلك نسعى في هذا في هذه اللحظات أن نعرف ماذا يريد الله منا، كيف نحول ضيقنا إلى انشراح وإلى انبساط وإلى رضا وتسليم. فهذه هي سر كلمة الانشراح، ونتمنى أن يكون هذه الفرصة أن ننشرح فيها بذكر الله، وأن يجعل الله القرآن الكريم ربيع قلوبنا، رغم نحن في حر الصيف وفي هجير الصيف وفي هذه الموجة التي يعني يعيشها العالم في بلادنا تونس، أن نجعل القرآن هو ربيع قلوبنا، وأن تكون هذه الإذاعة إذاعة القرآن الكريم هي يعني نتفيأ فيها هذه بظلالها هذه المعاني من الإيمانيات والروحانيات التي تهون علينا حر الصيف وحر هذه النار، ونقول كما قال سيدنا إبراهيم يا نار كوني بردا وسلاما على المؤمنين على المسلمين على كل من آمن أن القرآن هو في كلماته وفي معانيه هو فيه سكينة وفيه شفاء وفيه راحة وفيه انشراح إن شاء الله. هذه هي المعاني حبيبتي وأختي أستاذتنا أسماء، وندعو الله ليفرج عنا وينجح صدورنا بذكره، وكما كنت أستمع إلى التسبيح وإلى كثرة الذكر وإلى الشكر على النعمة التي ربما لا نستشعرها. هذه هي عبادتنا أن نقيا من التسبيح ومن الاستغفار، وكنت أسمع للمؤام ومضات جميلة من الاستغفار، فهي التي تجعلنا في كنف الله وفي كنف القرآن وفي كنف هذا الروح والريحان من هذه الإذاعة الطيبة ومن القائمين عليها، فهي تبث فينا السكينة والاطمئنان والهدوء.
1: الحمد لله الحمد لله، هذا دأبنا وديدننا وحولها ندندن بإذن سبحانه وتعالى، وما أجمل أن يكون تواصلنا سبحان الله مع الكلم الذي كان قبله، وكلنا خيط واحد بإذن سبحانه وتعالى يصلنا إلى رضاه والجنة وما دون ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى على الدنيا سلام، نسأله أن لا تقع هذه الدنيا في قلوبنا، وأن يجعل العقبة والآخرة هي نصب أعيننا. نسأل الله دوام الشرح لكل مسلم يا رب العالمين. شكرا دكتورة منان على ما أفضتم به من هذه الكلمات، ولنعود دائما وأبدا معكم إن شاء الله بعد إذنكم. إذن في أمان الله أحبابنا الكرام، الحق يسمعنا ونحن نناجي، تسمعني رباه في مكانها. شكرا لطيفا.

0: صدق الله العظيم.
1: صدقت يا الله يا كريم يا عظيم، ما أجمل كلامك يا الله، وما أجمل هذه السورة، سورة الإنسان من 114 سورة، أنزلت على أعظم إنسان، على حبيب المنان. فيا رب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب الروضة الزكية والصفة الهنية والخلال الرضية المرضية، وعلى آله وصحبه الصادق الطوية. صلي عليه شيخ جمال.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. طاب يومكم وبالرضا والقبول ومحبة الله والرسول، وجعل دعاءنا جميعا مستجابا وأعمالنا مقبولة أنت أخت أسماء والسادة المستمعين والقائمين على هذه المنارة العلمية. ربي بارك فيكم جميعا
1: وإياكم. لا قطع الله صوتكم شيخ جمال وسلاتي، من أرض قربة تأتينا هذه الكلمات الندية، واليوم إن شاء الله مع الحبيب صلى الله عليه وسلم ارتأينا أن نتحدث عن الحبيب الرسول القدوة المربي صلوات ربي وسلام على من قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. تفضل.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أثبت القرآن الكريم وكذلك السنة النبوية المطهرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مجرد مبلغ أو رسول فقط، بل هو مرب ومعلم ناجح ومتقن وخبير. قال عنه رب العزة سبحانه وتعالى في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني هو فهو المعلم الأول صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعض حجره فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين، إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله تعالى، والأخرى يتعلمون ويعلمون. فقال صلى الله عليه وسلم: كل على خير، هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وهؤلاء يعلمون ويتعلمون، وإنما بعثت معلما فجلس معهم. الله. كما رواه الإمام ابن ماجه والدارمي، جلس مع حلقة التعليم، قال: وإنما بعثت معلما. يعني في سيد عائشة تروي كذلك واقعة وقعت معها، فتقول يعني في ذات تلك الواقعة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا، لم يبعثني معنتا يعني من المشقة والأذى، ولا متعنتا أي الذي يطلب زلة الآخرين، ولكن بعثني معلما ميسرا، كما رواه الإمام مسلم. يعني فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم من أكبر الأدلة على ذلك، فقد أخرج أصحابه والبشرية جمعاء في الحقيقة من ظلمات الشرك والجهل والوهم إلى أنوار التوحيد والعلم والمعرفة واليقين بأسلوبه السلس وبأسلوبه الحكيم. وفي ذلك يقول الإمام القرافي في كتابه الفروق: لو لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة إلا أصحابه لكفوه لإثبات نبوته. يعني صلى الله عليه وسلم، فقد كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار من الأساليب التربوية أفضلها وأشدها تأثيرا في النفوس وأقربها إلى العقول، وكان صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس كلا حسب مستواه الذهني والاجتماعي، بحيث يستخدم الأسلوب الذي يراه مناسبا حسب الموقف التربوي الذي هو بصدده. وهذا ما يؤكد براعته صلى الله عليه وسلم وذكاءه وحنكته وحكمته في تبليغ المعلومة للمتلقي وإكساب الناس القيم الإسلامية الحميدة. فهو أول مربي وأول معلم، فكان يستعمل من الأساليب التربوية أفضلها. يعني وأحيانا تلقى بعض الأساليب هي موجودة اليوم يعني في البيداغوجيا الحديثة، مثلا من الأساليب سأذكر بعض هذه الأساليب التي استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم: الموعظة الحسنة، فكان يختار لها الكلام المناسب والوقت المناسب والمكان المناسب دون إطالة أو سآمة. ومن الأساليب كذلك العصف الذهني، يعني هنا الذي مصطلح حديث المقصود به توليد إنتاج الأفكار الإبداعية من الأفراد الذين يحيطون به، فيجعل أذهانهم في حالة من الإثارة والجاهزية للتفكير. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحدث أصحابه عن أمر يسأل سؤال لكل الحاضرين، لا يحدد أحد منهم. ومن الأمثلة ما رواه الإمام مسلم بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال مرة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمة من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فترحت عليه ثم ترح في النار، والعياذ بالله، كما رواه الإمام مسلم. وكذلك الأخت أسماء يعني استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم أسلوب التكرار والحركة، يعني حين في الحديث المعروف يعني المروي عن يعني الإمام مسلم حين قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، وكان جالسا يعني وكان متكئا فجلس، وكان صلى الله عليه وسلم يعني القدوة الحسنة، يعني ويتحدث حسب الأحداث والوقائع، لا يبتعد عن الواقع، يعني مرتبط دائما بواقع الناس، يعني وأحيانا يستعمل الحزم، أحيانا يستعمل الشدة، يعني مع التحكم في الانفعالات بالطبع، واستعمل كذلك التحفيز والثناء والمدح لذوي الكفاءات، لا يمنع يعني المدح يعني لذوي الكفاءات الذين يستحقون المدح. من الأمثلة أنه قال لأصحابه مرة: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء أي الجدال وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، كما رواه الإمام الطبراني. تفضل.
1: نعم. اللهم اجعلنا منهم يا رب.
2: أمين أمين يا رب العالمين. يعني هنا يعني أخت أسماء أنت تحدث كم من مرة تتحدثين عن الإيجاز، يعني يعني أن الإنسان يوجز ولا يتكلم كثير ويعطي المعنى الكبير، ولكن في كلمات بسيطة. كان صلى الله عليه وسلم يوجز في نصيحته، يعني جاءه أعرابي مرة يعني فقال: يا رسول الله يعني علمني وأوجز لي، يعني مخه يعني ما يحملش كثير من الكلام. فقال له صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة مودع، فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك، وآيس مما في أيدي الناس كنت تكون غنيا، وإياك وما يعتذر منه، كما رواه الإمام الطبراني. ورجل آخر قال له: قل آمنت بالله ثم استقم، في رواية الإمام مسلم. وكان عليه السلام كثير الشكر ولو على أبسط المعروف، قال صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، كما في رواية الإمام الترمذي. وكان يستعمل الحركة باليد عند التعليم لتقريب المعنى، يعني من ذلك شبك بين أصابعه المؤمن للمؤمن ويشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه، كما رواه الإمام البخاري. يعني كان صلى الله عليه وسلم، نختم بهذا، يعني يأمر بالبر وهو أول من يأتيه، وينهاهم عن الشر وهو أول من يبتعد عنه. فكان أسلوبه أسلوبا عمليا تطبيقيا واقعيا بسيطا مبسطا، يعني وهذا شأن المؤمن، يلتزم بما يقوله ولو حتى بالقليل، ويؤمن به في واقع حياته، ولا يكون هو في واد وكلامه في واد، أو هو في واد وسلوكه في واد، ينسجم الكلام والسلوك مع بعض. أيها. وكذلك النصيحة حين ينصح الإنسان يبدأ بنفسه أولا. ربي يبارك فيك.
1: جزاك الله كل خير على ما أفضتم به، وأسأل الله أن يجعل كلمكم في موازين حسناتكم، وأن أجمعين.
2: شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم أحبابنا الكرام. 8:15 بتوقيت إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. فاصل إن شاء الله ونعود مع مداخلة جديدة، انتظرونا.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence.
3: Avec la WIFER Executive Business, la carte premium de WIFER Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WIFER Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensée pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WIFER Executive Business vous accompagne partout. WIFER Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
4: إشهار

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: اللهم عافنا واعف عنا وتقبل توبتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. كلمات نبية وطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى بر الأمان، وأن يعلمنا ما علم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولنا في هذا إن شاء الله باع وضمان بإذن سبحانه وتعالى مع مواعظ كثيرة جدا أوردها الحبيب صلوات ربي وسلام عليه في حديثه مع الأحبة ومع الصحب الكرام. لذلك ارتأينا ووددنا أن تكون هذه المداخلة من جهة من جهات بلادنا. نحن في تونس العاصمة انتقلنا قبل قليل إلى قربة، الآن إن شاء الله إلى أرض قفصة الأبية مع الشيخ والإمام والذي أكرمه الحق سبحانه وتعالى بسنوات من الخطابة وهو على منبر سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نمر إلى هذه المداخلة الجديدة إن شاء الله مع الإمام والخطيب عبد الجليل الفاسي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا.
0: أهلا.
1: مرحبا،
0: كيف حالكم شيخنا؟
1: الحمد لله، ونحن في هذا البرنامج الذي تشع أنواره حقيقة، وهو يعني ما شاء الله، والشكر موصول لك أيضا على اختيار هذا البرنامج وهذه التسمية بالذات، موعظة الحبيب.
0: موعظة
1: الله.
0: الحبيب، أي والله.
1: نعم. أي نعم.
0: الحمد لله أن جعل لنا كلم يكون فيه أثر إن شاء الله بعده، ولكن هذا الأثر ببصمة من عندكم، فما هو حديث اليوم وموعظة اليوم شيخنا؟
1: الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، له الحمد ونحمده سبحانه وتعالى، حمدنا يليق بجماله وكماله، ونصلي

0: جوامع الكلم كل ما ذكره صلى الله عليه وسلم وكل ما جاء به ونطق به عد كثير من العلماء أحاديث كثيرة من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام لاختيار الألفاظ والصيغ صيغة الأمر صيغة السؤال صيغة يعني استفزاز الصحابة ذكر العدد في بداية الحديث إن شاء الله هذه كلها من خصائصه عليه الصلاة والسلام في الدعوة وهي محاكاة أيضا لنفس الأسلوب القرآني في القرآن نجد الله سبحانه وتعالى يذكر العدد نحن نتشرف ونعطر هذا المجلس وهذه المصافحة بعد إذنكم بذكر الحديث إن شئتي
1: نعم لك ذلك تفضل
0: فالحديث هو رواه يعني عبادة بن الصامت يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة هذا يعني تصدر الحديث بهذه الجملة اللطيفة سنتوقف عندها أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا الأمانة إذا أؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم في البداية سادة المستمعين والسيدات ونحن نتحدث عن الموعظة هذه الموعظة لها خصوصية حقيقة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث اضمنوا هذا الأمر والأشياء التي طلبها وطلب المسلمين أن يضمنوها قال لي أولا هذه لي كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعطف المسلمين يستعطف المؤمنين وكأنه بالمثل العام يعني نحن نقول أنت أعمل كل شيء والأخر خليه عليا أعمل لك الحاجة والباقي خليه عليا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يستعطفنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا وهو عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين طبعا فيقول اضمنوا لي وكأنه نحن سنضمن أشياء يعني له نعم ولكن قال ستا هذه ذكر العدد موجود في كثير من الأحاديث ولكن له دلالة بلاغية مهمة جدا لأنه حتى يسهل حفظ هذا الحديث وحتى يستصيغه المستمعون وحتى يكون سهل التذكر مثلا لو ذكر هذه المواعظ الست دون ذكر أعداد في بداية الحديث قد يعد أحدنا ثلاثة أربعة ويسأل عن واحد أو اثنين لكن عندما يقول ست هذا موجود كثير في القرآن وأيضا في أحاديث النبوي عندما يقول آية المنافق ثلاثة
1: نعم.
0: فلو جاء أحدنا ليعرف المنافق قد يقول كذا حدث كذبا وإذا وعد أخلف وقد يسى وينسى أحد هذه الصفات ولكن عندما يقول ثلاثة فهذا الأسلوب المحمدي في الموعظة في الوعظ هو أسلوب في غاية الرقي وفي غاية الذكاء كيف لا وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ثم يقول من أنفسكم منذ البداية يترى إن المعنى أنه الشيء اللي باش نضمنه للنبي صلى الله عليه وسلم هو من أنفسنا مش طلب منا حاجة صعبة مش طلب منا حاجة تطلب منا بذل المال أو بذل كذا وإنما من أنفسنا يذهب يعني الذهن مباشرة إلى أن فيها مجاهدة للنفس فيها شيء من خرق العادات هكذا منذ البداية فيقول النتيجة أضمن لكم الجنة ما شاء الله عبارة إنسان يعني يشري عندك مثلا بيضة ويعطيك ثمن 1000 دينار قل له البيضة لا تساوي إلا 100 مليم أو 200 مليم لا يقول لك أنا هذه البيضة سأعطيك ثمنها كذا وكذا لأن الجنة وما فيها وما أدراك من الجنة هي أعلى ما يتمناه المؤمن وهي نهاية مبتغى المسلمين عند الله سبحانه وتعالى فانظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استعطفنا وطلب منا أشياء هي بإمكاننا وهي أساسا الله سبحانه وتعالى أعاننا عليها وهي الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها وسخرها لنا ثم مع ذلك هو يجازينا عليها وهذا في غاية الكرم الإلهي بضمان النبي صلى الله عليه وسلم.

0: عليه وسلم.
1: إذا عندما نقول أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا وأدوا واحفظوا وغضوا وكفوا. ممكن الحديث أيضا في البداية في هذه المصافحة الأولى حتى يكون السادة مستمعين يعني يسهل عليهم يعني الذهاب بهذا الحديث إلى معاني أعمق وأبعد والوصول إلى المعنى المقصود من هذا الحديث. ممكن نقسم هذا الحديث حسب الترتيب هذا اللي أورده النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين. الثلاثة الأولى اللي ذكرها من النبي الصدق والوفاء والأمانة هما الصفات اللي تتعلق تقريبا بالمعاملات.
0: أيوة.
1: والمجتمع هو في المجتمع كله محتاج إلى تواصل واتصال، والتواصل محتاج إلى صدق ومحتاج إلى وفاء بالعهد، لأنه بدون وفاء لا تستقيم الأمور، لا تستقيم الحياة، ولا تنجز الأشغال في وقتها. وكذلك الأمانة. الأمانة وما أدرك من الأمانة أيضا هي من أدوات التعامل مع البشر. هذه تقريب في السلوكيات. والجزء الأخير أو الثلاثة اللي وردوا في آخر الحديث حفظوا الفرج وغضوا البصر وكفوا اليد، هذه أشياء من الإنسان تتعلق بمجاهدة النفس. نقول هذه متعلقة بالنفس وبمجاهدتها. فهذه ما يتعلق بالجوارح وهي لازمة للإنسان. أما الأولى، الصفات الأولى هي متعدية. كيف متعدية؟ لأنها تتحدث عن المعاملات وعن السلوكيات. واللافت للنظر هنا،
0: لعل اللافت للنظر دكتور وإمامنا يكون إن شاء الله من بابي إذن التشويق لمستمعينا إن شاء الله بعد إذنكم. لحظات وتواصلنا مع النشرة الجوية، ولنا عودة إن شاء الله معكم بعد إذنكم.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: سلام الله عليكم أجمعين، تحية طيبة وخالصة إن شاء الله للجميع، وهي تحية جد وخاصة للزميل الفاضل سرحان الرحالي. صباحك أجمل والسلام عليكم.
2: السلام عليكم، مرحبا بكم، مرحبا بكم،
1: يومكم مبارك. الله يبارك فيك، أهلا وسهلا. نعم ومرحبا. رياح ليلة أمس واليوم؟
2: أي صحيح، الحمد لله فرجت بفضل الله وبصفة تدريجية. خاصة بعد موجة الحر أبرز مميزها كون طول الأمد متاحة. ولاية الشمال استقبلت الرياح الشمالية يوم الجمعة، وشيئا فشيئا كملت مناطق الوسط، مع الأسف بعض مناطق الجنوب، يعني بعض الولايات ما زالت في اللون البرتقالي ما يخص الحرارة المرتفعة إلى مرتفعة جدا مع ذكر تشيلي. أيضا خلال يوم أمس وبفضل الله يعني نزلت الأمطار الرعدية لتطوق ما حصل من حرائق في ولاية الكاف. الأمطار هذه كانت طيبة في حدود 12 مليمتر بسقيف سيديوس، بدرجة أقل في ولاية سليانة 3 مليمترات وستة بمقرن من ولاية زغوان. اليوم كذلك تقسم غيم جزئيا صباحا، لكن العشية تظهر وتتشكل هذه الخلايا الرعدية المصحوبة بأمطار. من المحتمل والوارد أن تكون أحيانا غزيرة في ولايتي سليانة وزغوان، مع تنقلها نحو الجهات الشرقية لتشمل تونس الكبرى، كذلك جهة الوطن القبلي وشمال ولاية سوسة، مع تساقط محلي للبرد ممكن جدا. نعم طقس يتغير يعني من الحرارة إلى الأمطار. والحمد لله،
1: الحمد لله.
2: كلما تشتد الأزمة تنفرج بفضل الله. الرياح تتواصل من القطاع الشرقي قوية نسبيا إلى محلين قوية قرب السواحل، وبالتالي نجم نتحط على أمواج أكثر من باقي الأيام الفارطة. يعني السباحة باش تكون في الشواطئ ممكنة، لكن مع ملازمة الحذر والحذر الشديد، خاصة بسواحل بنزرت الواجهة الشرقية، سواحل الحمامات، خليج الحمامات، وصولا إلى شواطئ المهدية وكذلك خليج يابس، جربة وجرديس. الحمد لله. بعد هذه الرياح اللي باش تتجاوز احيانا او مؤقتا نصف كيلومتر في الساعه في شكل هبات، واثناء ظهور السحب الرعديه نعرف اللي اثناء الخلايا الرعديه تتطور سرعه الرياح الهابطه وتصير محلين الرمال والاتربه بالجنوب اخر الليل، وتحد من مستوى الرؤيه الافقيه، بحر مضطرب الى محلي شديد الاضطراب. فكره عن ارقام درجه الحراره اللي باش تكون بين 34 و38 بالمناطق الساحلية، بين 39 و47 ببقية الجهات، تصل إلى حدود 49 بالجنوب الغربي مع ذكر تشيلي. كل ما نقدم، كل ما نلمس انخفاض على انخفاض في درجات الحرارة، وهذا بفضل الله يوم القدر الأرقام تكون 28 و35 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 36 و40 ببقية الجهات ما عدا بالجنوب الغربي ب 43 و47 مع ظهور الشهيلي. نفس السيناريو يتكرر، خلايا رعدية محتملة جدا يوم الغد مساء في المرتفعات الغربية للشمال والوسط، ممكن أيضا تتنقل نحو بعض الجهات الشرقية. حافظوا على الرياح الشمالية ودورها في تلطيف الأجواء، ودورها كذلك في صناعة الأمواج إن صح التعبير بشواطئنا. الحذر والانتباه يبقى ضرورة قصوى مهما تكون حالة الحر. هذه توصياتنا منذ البداية، مع استقرار في درجات الحرارة يوم الثلاثاء، سحب عابرة تميز كامل البلاد، ارتفاع طفيف نأمل لكون ما يكونش كبير درجة أو درجتين، ونتمنى ونرجو الله انخفاض ملحوظ درجات الحرارة بمناطق الجنوب، لتعود هي بدورها إلى اللون الأصفر بعد ما حافظت أكثر مدة زمنية على اللون البرتقالي فيما يخص موجة الحر. هذا ما يمكن نقوله على حالة الطقس. إن شاء الله عطلة آمنة في الناس الكل، نودع شهر جويليا بالأمطار، ونستقبل أوستو وبشائر يعني الرياح سواء في الصباح أو حتى أثناء الليل، شاء الله السلامة للناس الكل.
1: اللهم أمين، بارك الله فيك. أمين. شكرا على هذه البشارة.
2: سمعت نختم بمواقيت الصلاة لهذا اليوم. صلاة الظهر بداية من منتصف النهار و33 دقيقة، صلاة العصر على الساعة الرابعة بعد الزوال و16 دقيقة، صلاة المغرب في تمام الساعة السابعة مساء و34 دقيقة، في حين صلاة العشاء على الساعة التاسعة ليلا و 15 دقيقة.
1: نعم.
2: بالنسبة لغروب الشمس لهذا اليوم إن شاء الله سيكون في تمام الساعة السابعة مساء و32 دقيقة، في حين شروقها يوم الغد بإذن الله على الساعة الخامسة صباحا و20 دقيقة. دمتم في رعاية الله.
1: بارك الله فيك. شكرا وأسأل الله أن يجعلك من المداومين والمحافظين عليها. اللهم أمين يا رب العالمين، ولكم بالمثل أنتم أيضا أحبابنا الكرام. إذن ابتهال ونعود إليكم إن شاء الله مع مداخلة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عدد دواب القفار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد دواب البحار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عدد مياه البحار. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. صل عليه شيخ عبد الجليل،
1: بارك الله فيك، وعليه الصلاة والسلام، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: صلوات ربي وسلام عليه. نذكر أحبابنا الكرام،
1: نعم، بداية السادة المستمعين متن، نعم، الحديث حتى يكونوا على بينة، وأن هذا الحديث هو يعده بعض العلماء أنه من جوامع الكلم، وأنه ربع الدين، والآخرون قالوا نصف الدين، حتى نفهم أن هذه ست الأشياء التي أو ضمنتها الموعظة اليوم راه تتحدث على حياتنا، راه يتحدث على وإحنا موجودين في السوق، وإحنا في الشغل، وإحنا في البيت، وإحنا مع أزواجنا، وإحنا مع أولادنا، وإحنا في كل مكان، أي بيئة نتواجد فيها أرنا هالستة أشياء هذوما يعتبروا هما قيم وثوابت محتاجينهم. هذاك علاش هي موعظة حقيقية، موعظة اللي ذكرنا بالواجب وترهبنا من الضد نتاعهم، لأنهم الستة هذو عندهم أضدادهم، والقاعدة تقول الأمر بالشيء هو يعني يتضمن النهي عن ضده. عندما سيدنا أطلب منا الصدق هو ينهانا عن الكذب. طبعا ليش الصدق بالذات؟ والصدق مش كان هو في الكلام، راهو الصدق في كل شيء في الحياة، لكن أكثر شيء وإحنا نتكلم في التواصل نتاعنا اليوم زاد الكلام مش كان المباشر، اليوم ولا كلام في الهاتف، ولا كلام في الفيسبوك، ولا كلام في التعليقات على ناس أخرين، اليوم كلام في أعمدة الصحف، اليوم كلام في بلاغات، اليوم كلام في منابر إعلامية، راهو الكلام أخذ شكل أشكال مختلفة. فحذاري من الكذب في كل هذه مجالات الكلام، نتحرى الصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول لازال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا عكس والعياذ بالله، حتى يكتب عند الله كذابا. وليش الصدق قيمته إيش في المجتمع أحبتي في الله؟ لأن الصدق هو تقوم عليه العلاقات. تصور واحد يكلم واحد زوجه زوجته صاحبه شريكه عامل مع يعني صاحب الشغل، وما يكون صادق في الكلام، لا تستقيم أعمالنا، لا يمكن أن ننجز أعمال يعني صحيحة، ولا يمكن أن نحقق هدفا، ولا يمكن أن نبلغ أي من أهداف حياتنا عندما نكون يعني عندما نكون صادقين. إذا الصدق راهو مسألة أساسية، والنبي صلى الله عليه وسلم سألوه أيسرق المؤمن يا رسول الله وهو مؤمن، أيزني المؤمن وهو مؤمن؟ قال نعم، ولكن قالوا له أيكذب المؤمن وهو مؤمن؟ كان متكي أجلس، قالهم لا، وقال يكرر لا لا لا، لأن الكذب هو يعني حقيقة آفة، وللأسف الشديد كل مجتمع تتفشى فيه الصفة هذه، راهو تحدث فيه عديد الإشكالات على مستوى الأسرة والمعاملات في كل مجال. الوصية الثانية أو الموعظة الثانية اللي ضمنها الحديث هذا هو الوفاء بالعهد، ومن أدراك من الوفاء بالعهد. حياتنا اليوم الكل يا جماعة في الدار وفي الشغل وبين الدول وفي كل مكان هي عبارة عن عهود قاعدين نقدم فيها، عبارة عن عهود يقدمها كل واحد منا للآخر، الشغل في كذا، في إنجاز الأعمال، في إتمام مهام، في هذه الوعود إذا ما نفيش بها، وإذا من يعني لا يمكن أن نتحدث عن تقدم، ولا يمكن أن نتحدث عن إنجاز أعمال، ولا يمكن أن نتحدث عن تحقيق أهداف، لا يمكن أبدا. وأكبر وفاء نعبر به على أن بالحق نحن باش نضمن للنبي هذه الصفة، هو عندما إخواني في الله عندما نفي بعهد مع ربنا سبحانه وتعالى لأخذوا علينا وحمزنا في ظهر أبينا آدم عليه السلام،
0: وشهدنا على ذلك. نعم، نتواصل بإذن سبحانه وتعالى مع شيخنا الجليل عبد الجليل إن شاء الله. إذا انقطع الخط، ولكن سنتواصل بإذنه سبحانه وتعالى معه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فينا هذه الأمانة وهذا الوفاء بالعهد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين، وأن يجعل لنا لسان صدق ومقعد صدق في الآخرين يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. حديث راقي جدا. إذن اضمنوا لي ستا من أنفسكم اضمنوا لكم الجنة. فيا رب الجنة ووعد الجنة ونعيم الجنة ولذة النظر إليك يا خالق الجنة يا رب العالمين. إذن نتواصل مع الشيخ عبد الجليل معنا إن شاء الله خير إن شاء الله. إذن نثمر هذا الوقت بالصلاة على الحبيب ريثما يعود إلينا. فيا رب صلي وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وصحبه عدد دقات قلوب المشتاقين إليه. يا ربي صلي وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وصحبه عدد المصلين والمسلمين عليه يا رب العالمين. اللهم تقبل منا كل صيغة من الصلوات على الحبيب. وعودا حميدا معكم شيخنا الجليل عبد الجليل.
1: أهلا وسهلا مرحبا مجددا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. إذا بعد الوفاء بالعهد النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منا باش نضمنه أيضا أداء الأمانة. اليوم علاقاتنا الكل في الأسرة في كل مكان هي عبارة عن أمانات تتنقل ما بيننا، الكلمة، الأسرار، العهود، أعراض الناس. الأمانة ما هيش راهي سرة انت عذهب حطوها عندك واش ترجع حالهم ولا فلوس ولا غيره، لا، قد تكون كلمة، قد تكون سر، قد تكون عهد وعد، قد تكون عرض على ناس، قد تكون كلمة، هذه كلها تعتبر أمانات. والمعنى انت عن الأمانة راهو أشمل بكثير من المعنى التقليدي. وعكس الأمانة كما نعرفه اللي هو الخيانة واللي هي صفة من صفات المنافقين اللي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها، وكما قلنا هي عندها عدة أشكال. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. شوفوا كيف ذكر ولا تخن من خانك، تأكيد على أداء الأمانة مهما كان الظرف. أنت مطالب تؤدي الأمانة ولا تنظر إلى أفعال الآخرين أنهم خائنين وأنهم لا، أنت أحرص على أن تكون، ولو يبقى واحد برك مؤدي الأمانة احصل أن تكون أنت هو مؤدي الأمانة. أنت مسؤول على فعلك على قولك أنك تؤدي الأمانة لمن أتمنك، هذا هو المطلوب في أداء الأمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم عنا قصة في هذا. أول وأكرم وأعظم مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عندما ليلة الهجرة وهو محاصر، وقريش انتخبت 10 من فرسانه باش يقتلوه، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخلى عن أداء الأمانة لقيمتها. فكلف سيدنا علي نام في فراشه وكلفه أنه في الغد يؤدي الأمانة إلى أصحابه، لأنه كان يلقب الصادق الأمين، كانوا يحطوا عند الكفار حتى من أهل قريش الغير المسلمين يحطوا عندهم أماناتهم لما عرف عليه من الصدق والأمانة صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب المصطفى
0: صلوات ربي سلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. يعني حتى في اللحظة الحالكة وهو بهذه الأخلاقيات كيف لا وقد بعث ليتمم مكارم الأخلاق.
1: نعم هكذا. ثم قصة أخرى لأبي حنيفة. أبي حنيفة كان عنده تاجر نتاع لباس، لكن فيه ثوب فيه عيب. قال للعامل نتاعو يبيعه في مصر، قال له كي جيب تبيع اللباس دار وعنا واحد فيه عيب اذكر هذا العيب للناس. هل العامل هذا نسى ورجع بالفلوس بالمال بالربح بالتجارة لأبي حنيفة إمام الإمام المعروف؟ قالوا ماذا فعلت؟ هل ذكرت عيب هذا اللباس للمشتري؟ قالوا لا نسيت يا إمام. فماذا فعل أبي حنيفة؟ تصدق برأس المال والفائدة كل ما جاء به من أموال، تصدق به حتى ماذا يكفر عن هذا الخطأ، لأنه لم يبين هذا العيب يعني عند البيع. وهذا غاية في الصدق وفي الأمانة يعطوها لنا يعني سلفنا الصالح.
0: نعم. سبحان الله شيخ عبد الجليل، الله يحفظك ويرعاك. نعم شيخ عبد الجليل، سبحان الله، يعني من هذه الأخبار أنه قد علم ذاك الرجل معناها سبحان الله بذاك العيب، ولما علم أيضا بأنه قد نسى هذا الرجل إخباره أسلم على هذا الخلق.
1: اي نعم، هكذا.
0: سبحان الله.
1: أي نعم هكذا هو هي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه هي الأخلاق راهو وذاك علاش الحديث هذا راهو صارح لكل مكان زمان ولكل البشرية مش فقط المسلمين، لأنه يتحدث عن قيم إنسانية عالية جدا. في حفظ الفرج هو أساسا هو النهي عن الوقوع في الفحشة اللي هي للأسف الشديد أكبر مظهر تخلف ومظهر يدمر الأسرة ويدمر المجتمع كما هو معلوم دون أن نخوض في أشكاله وألوانه. السادة المستمعين يعرفوا
0: واللبيب من الإشارة
1: حفظ الفرج قيمة عظيمة.
0: والرأس يا كينا أحسنتم. نعم
1: نعم كذلك في حفظ الفرج في أشكال اليوم مش كان بالمعنى المعروف المتداول في نشر الصور اليوم الإباحية في النظر إليها عبر وسائل متعددة في متابعة الأشرطة الإباحية في الحديث المتضمن لذكر العورة. إنسان يبدأ يتحدث ويذكر في العورة ويذكر كذا، كثير من الناس عندهم السلوكيات هذه كلها هذه خارج على الإطار الأخلاق اللي النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا باش نضمنوها لأنفسنا. ليش؟ باش يضمن لنا الجنة يا أخواني. الجنة اللي سادة الأنبياء يطلبوها من ربنا ويسألوا ربنا أنه يبلغوا الجنة. نحن النبي جاء قال لنا أنتم مضمون لهذم وأن نضمنكم الجنة. ما شاء الله النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. إذن الفائدة من هنا حفظ الأعراض وتحقيق خلق الحياة وعدم الوقوع في يعني في كفران تلك النعم التي أتهنى ربي وصرفها في في في غير ما خلقت من أجله. هذا هو سبب اللي يستوجب يعني الغضب. عندنا الصفة الأخرى غض البصر، وما أدراك ما غض البصر. احنا في غض البصر كما يقال العين ما عندهاش من جمس الإنسان يعني يقطعها والنظر مطلق وهكذا، ولكن المطلوب بغض البصر هو أن لا يتبع هذا النظر بنوايا ولا ينظر بشهوة ولا يعني النظر العادي المطلق البريء هذا لا شيء فيه. لكن اليوم وسائل النظر ويعني تعددت، ما عادش إنسان كيف يشوف محارم أو يشوف مشهد يغض نظره. لا، غض نظره مش كان على المحارم، غض النظر على عورات الناس، التستر عليهم، لأنه واجب علينا نتستر على عورات الناس، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. يعني هذا مطلوب، هذا يدخل في غض البصر. زاد غض البصر عندما يقع أحد المسلمين من حولك من العائلة أو أصحابك في خطأ معك أنك تعفو عليه، وأنك نقولوا إحنا يغض النظر، نقولوا يغض الطرف هكذا يعني.
0: كما قال الشاعر يعني وأغمض عيني عن صديقي كأني بما أتاه جاهله.
1: نعم ما شاء الله عليك. نعم هكذا الأشكال نتاعو اليوم في وسائل الاتصال كثيرة بكل أنواعها، بمعنى عدم تتبع عورات الناس وتجسس عليهم، هذا أيضا يدخل في غض البصر. الفائدة كل من هذا ليش؟ سلامة القلب وحفظ العرض وعدم انتشار الفاحشة في الذين آمنوا اللي ربنا سبحانه وتعالى، كذلك عدم التساهل في الوقوع في المشتبهات وعدم الانشغال بعيوب الناس. وهذا نوصل في النهاية إلى آخر نقطة كف الأذى المقصود به أنه إنسان ما يظلمش الناس، وراه الظلم ظلمات قال فيه المولى سبحانه وتعالى، وحرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما فلا تظالموا، وراه ليس بين دعوة المظلوم ويعني الله سبحانه وتعالى حجاب، راه دعوة المظلوم مستجابة، اتقوا دعوة المظلوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم راه الظلم كذلك عنده أشكال، هذاك علاش راه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون الظلم كان محدود المعنى تاعه، اليوم راه انتشر الظلم، أصبح في الكلمة الظلم في المعاملة في الأسرة، الأب مع أولاده لا يعدل بين الأنثى والذكر، لا يعدل بين الأبناء، كذلك في الشغل، كذلك في من كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل إنسان مسؤول أنه يحقق العدل ويكف يده ويكف الأذى عن الآخرين. والأذى كذلك عنده أشكال، راهو اللي يقطع طريق، راهو اللي يقطع الماء، راهو اللي يفسد، راهو اللي يسرق، راهو اللي يخرب، راهو اللي يعطل شغل، اللي هذا كله راهو يعني منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منا بكل إلحاح أن نضمن له هذه الأشياء، فلا نطلق الأيدي والألسن في ظلم الآخرين، هذا هو المطلوب.
0: نعم سبحان الله، يعني هذا اعتداء على النفس، والنفس نعم. عزيزة عند الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. نعم.
0: مهما كانت هذه النفس، لنتحدث عن كافر ولا عن مؤمن، حتى الكافر لا يحب الله فيه لأنها نفس نعم. خلقها الله. والله ذكرتني بقول أحدهم: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم نعم. يرجع عقباه إلى الندم.
1: أكيد.
0: تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو نعم. عليك وعين الله لم تنمي.
1: أو ما شاء الله، نعم هكذا صدق نعم. الشعر والله. نعم، إذن هكذا إخواني الحديث هذا رهو وقت نقول النبي قال اضمنوا لي لشي، هذه رهو رحمة منه
0: والله.
1: احنا باش نجاهد انفسنا في هذه ان شاء الله، والطريقة العملية في هذا أيه. هو ان نتجنب اضداد هذه الاشياء الستة.
0: جميل.
1: ضدها يعني نجذب الكذب، نتجنب يعني تجسس على الناس، نتجنب يعني يعني الوقوع في الفحشة، نتجنب خيانة الأمانات، نتجنب عدم الوفاء بالعهد، نتجنب الكذب. هذه عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي فينا في طريقة عملية، لأنه البعض يقول الله الصدق به، لكن كيفاش أنا نحصله؟ إذا لا تكذب بكل بساطة، لا تكذب. يقول لك الأمانة، وأنا كيفاش نكون أمين يا أخي؟ لا تخونها، لا تخون الأمانة، هكذا بكل بساطة. عندما لأن الموعظة باللغة أساسا هي ما بين الترهيب والترغيب، هي التذكير بالأشياء الطيبة والتحذير من الأشياء السيئة. إذا هكذا لابد حتى نحقق هذه الأشياء الستة، لابد أن نجتنب أضدادها، وهذه يتطلب منا مجاهدة ويتطلب منا دربة النفس نعم شيئا فشيئا. والمسلم عندما يعني يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويكون عنده مشروع عملي يقوم على أساسه وعنده قيم وثوابت يعمل على تحقيقها، الله سبحانه وتعالى يكون له العون ويحقق إن شاء الله المراد.
0: بارك الله فيك، كلمات نادية وطيبة، شكرا لكم على هذه المداخلة فعلا قيمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم البلاد والعباد يا رب العالمين. بارك الله فيكم وفي علمكم. وأحبابنا الكرام، هذه الكلمات وصباحكم دائما وصباح أصلا بكم أجمل. أي والله، كيف لا، وهذا الكلم عن الله ثم عن حبيبه صلى الله عليه وسلم شحنة صباحية وبشائر ولطائف، ومعنا لطيفة، والكرم كله من عنده، معنا كريمة. لم أجد شيئا ما يشبه أسماء يعني في الكلم، ولكن يلا من أسماء الله الحسنى نسأله أن يجعل منها نصيبا نعيش به في دار الدنيا. بورك لي فيكم في أسماعكم وأبصاركم، ونور الله ذاتكم، وجعلكم الله ذخرا دائما، رزقكم العفاف والتقى يا رب العالمين. وآخرها من أبواب الجنة الثمانية يا رب ندخل، لا سيما من باب الريان.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تأصيل لخطاب القرآن الكريم.
2: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
3: تامع أن عالم تونس حنان، عالم تونس كان عالم كبير.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
5: يسمعوني مليح، تبدو بيكم من خلق.
6: في شريعة الإسلام شريعة
7: عالم الله هو إيجاكم ممن شاد عليه بالغفران.
2: فهلما بنا نرتع في رياض القرآن الكريم،
1: رياض الروح والريحان،
2: رياض الرضوان من لدن الملك الديان.
8: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 19 من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة، برواية قالون عن نفع المدني للقارئ بشير بن عثمان.

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 19 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. أخرجه مسلم.

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: بإملاء مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 516 من هذه الختمة التعليمية المباركة، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 37 إلى الآية 41 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجدي،
3: ياسين المجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته.
4: فمن أظلم ممن افترى على الله

0: نار
1: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار
0: كلما دخلت أمة لعنت أختها
1: كلما دخلت أمة لعنت أختها

0: فآتهم عذابا ضعفا من النار
1: حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا

0: فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
1: وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
0: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
1: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
0: وكذلك نجزي المجرمين.
1: وكذلك نجزي

0: فوقهم غواش
1: وكذلك نجزي الظالمين
0: وكذلك نجزي الظالمين.
1: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل على بركة الله تعالى إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين.
1: بارك الله فيك، أحسنت، تفضل ياسين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين.
1: بارك الله فيك، أحسنت. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى قول الناظم في المقدمة الجزرية إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. وهنا الكلام على حرف الراء، إذا وقع بعد الراء الساكنة المكسورة ما قبلها في الكلمة نفسها أحد حروف الاستعلاء السبعة المجموعة في قول الناظم كذلك خص ضغط انقض، ولم يقع منها في القرآن إلا ثلاثة أحرف من هذه الحروف فتفخم الراء قولا واحدا. فمثال ذلك فلولا نفر من كل فرقة، هنا الراء تفخم، فلولا نفر من كل فرقة منهم. وكذلك في قرطاس أو إن ربك لبالمرصاد، لأنه كما ذكرنا في الحصة الفارطة أن الراء إذا كانت ساكنة وما قبلها مكسور فهي مرققة. وهنا زاد شرطا آخرا وهو إذا جاء بعدها حرف الاستعلاء فتفخم الراء. وكذلك إذا كانت الكسرة ليست أصلا، أي إذا كانت الكسرة التي سبقت الراء كسرة ليست أصلية، تكون متصلة بها وهي كسرة ليست أصلية، فهنا تفخم الراء لضعف الكسرة العارضة ولزوالها كذلك. فمثال الكسرة العارضة اركبوا فيها أو ارجع إليهم، كذلك إن ارتبتم، وكذلك أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. فهنا تفخم الراء قولا واحدا. بارك الله فيكم مستمعينا الكرام، أعيد قراءة المقطع مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته

قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم

كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة لا تفتح لهم

0: فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته.
1: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته.

0: نار.
1: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار.
0: كلما دخلت أمة لعنت أختها
1: كلما دخلت أمة لعنت أختها.

0: فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
1: وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
0: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
1: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
0: وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش.
1: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش.
0: وكذلك نجزي الظالمين. بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: عظيم.
1: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. متفق عليه.
2: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لي خيرا. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب بها. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.
4: إشهار.
5: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensez pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
0: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دليل المعايير الشرعية. وقبل أن ننتقل إلى موضوع حلقتنا اليوم، نذكر مستمعينا الأعزاء بأهم ما ورد في الحلقة السابقة، حيث بينا فيها جملة من الأحكام المتعلقة بالتعامل في الأسهم. فتعرضنا أولا لحكم شراء الأسهم بقرض ربوي، وذكرنا من أبرز صور ذلك ما يعرف في الأسواق المالية بشراء الهامش، كما بينا حكم البيع القصير وأنه غير جائز لقيامه على بيع ما لا يملكه البائع. وتعرضنا كذلك لحكم التعامل في أسهم شركات يكون أصل نشاطها مباحا، ولكنها قد تودع أموالها بالربا أو تقترض به، فبينا أن الأصل في هذه الصورة المنع، مع ذكر جملة من الضوابط الاستثنائية التي يراعى فيها جانب الحاجة وعموم البلوى، ومع التنبيه إلى وجوب التخلص من نصيب السهم من الإيراد المحرم عند التحقق من وجوده. ثم توقفنا عند حكم إقراض الأسهم ورهنها، فبينا عدم جواز إقراض الأسهم وجواز رهن الأسهم المباحة شرعا في الجملة، مع مراعاة الضوابط المتعلقة بذلك. وختمنا الحلقة ببيان حكم بيع السهم بعقد السلم، وأن ذلك لا يجوز لأن السهم لا يصلح أن يكون محلا للسلم على النحو المعتبر شرعا. وبعد هذا التذكير المختصر ننتقل إلى الإجابة عن ثلاثة استفسارات وردت علينا، ويتعلق الاستفسار الأول بالأسهم الممتازة التي سبق أن تعرضنا لمفهومها وحكم إصدارها في حلقة سابقة. ومفاد هذا السؤال، هل يمنع إصدار هذا النوع من الأسهم على وجه الإطلاق، أم أن المنع يتعلق ببعض صوره دون بعض؟ أي هنا أن السائل يستفسر عن هذه الأسهم الممتازة والتي تصدر في السوق التونسية، في السوق المالية بطبيعة الحال، هل أن إصدار مثل هذه الأسهم ممنوع على وجه الإطلاق، أم أن هناك بعض الصور من هذه الأسهم يجوز إصدارها؟ والإجابة عن هذا السؤال تقتضي شيئا من التفصيل، لأن الحكم على الأسهم الممتازة لا يستقيم على وجه دقيق إلا بعد بيان صورها المختلفة وتمييز الجائز منها من الممنوع. ونذكر هنا بأن المعيار الشرعي 21 المتعلق بالأوراق المالية قد نص على عدم جواز إصدار صورة من صور الأسهم الممتازة، وهي الأسهم ذات الأرباح الأولوية دون حق التصويت، لأن جزءا من عائدها يحدد على أساس القيمة الإسمية، فيشبه بذلك عائد القرض بفائدة، ولأن طريقة توزيع الأرباح فيها قد تفضي إلى حرمان بعض المساهمين من الأرباح، فتخل من ثم بمبدأ المساواة بين الشركاء. من هنا نستنتج أن منع إصدار هذا النوع من الأسهم ليس منعا مطلقا، بل يعود إلى طبيعة الامتياز الذي يحصل عليه صاحب السهم، وهو ما يفتح المجال للقول بإمكانية إصدار أسهم ممتازة لا تطرح مانعا شرعيا. ومن أمثلة ذلك أن يتمثل الامتياز في الحصول على نسبة معينة من الأرباح، هنا قلنا من الأرباح وليس نسبة من القيمة الإسمية للسهم، وهي الصورة التي يكون فيها لحامل السهم الممتاز حق في نسبة معينة من الربح، كأن يقرر له على سبيل المثال 20% من أرباح الشركة توزع عليه بغض النظر عن نسبة مساهمته، وهذه النسبة ليست مضمونة مطلقا، بل هي مرتبطة بتحقق الربح، فإن لم تحقق الشركة ربحا لا يستحق صاحب هذا السهم شيئا. وعلى هذا فحكم هذه الصورة الجواز، لأنها لا تتضمن ضمان الربح ولا تقطع أصل المشاركة، وإنما هي تنظيم لقسمة الربح. من الصور الجائزة أيضا أن يكون نصيب السهم الممتاز أكبر من نصيب السهم العادي، كأن يحسب له 1.5% من الربح في مقابل 1% فقط للسهم العادي، فهذه الصورة لا تتضمن ضمانا للربح ولا تخرج العقد عن حقيقة الشركة، بل تدخل في نطاق الاتفاق على تفاوت الأنصبة، وهو ما يتفق مع ما ذهب إليه الفقهاء من جواز تفاوت أنصبة الربح بحسب الاتفاق. ومن التطبيقات المعاصرة الجائزة لهذا النوع من الأسهم أن يكون توزيع الأرباح مرتبطا بمستوى الربح، فتختلف النسب باختلاف النتائج. مثلا إذا كان الربح في حدود 10% يكون 90% منه للسهم الممتاز، وإذا زاد الربح تغيرت النسب بحسب ما يتفق عليه. ووجه جواز هذه الصورة أنها لا تتضمن تحديدا مسبقا لربح مقطوع، بل تقوم على نسب مرتبطة بالأداء وبحجم الربح الفعلي. وفي مقابل هذه الصور الجائزة نجد صورا أخرى غير جائزة شرعا، من أمثلتها الصورة التي يعطى فيها حامل السهم الممتاز أولوية استرجاع رأس ماله عند تصفية الشركة، معناها وقت تفلس الشركة تكون هو عنده الأولوية لاسترجاع أمواله. وسبب عدم الجواز في هذه الحالة أنها تؤدي إلى ضمان رأس المال لبعض الشركاء، وتخالف قاعدة الغنم بالغرم، وتفضي إلى الإخلال بمقتضى عقد الشركة. وخلاصة كل ما تقدم في الإجابة عن هذا الاستفسار أن الضابط الكلي في تقييم الأسهم الممتازة يتمثل في أن كل امتياز يؤدي إلى ضمان الربح أو رأس المال فهو غير جائز، وأن كل امتياز يبقى في إطار المشاركة ولا يخل بمقتضاها فهو جائز. وهذا الضابط من أهم مفاتيح فهم حكم إصدار هذا النوع من الأسهم، والله أعلم. الاستفسار الثاني الذي ورد علينا يتعلق بمدى شرعية ادخار الأموال لدى إحدى مؤسسات التأمين التجارية، وصورته أن السائل اتفق مع المؤسسة، وهنا المقصود بالمؤسسة التأمين التجارية، على دفع مبلغ سنوي قدره 6,000 دينار لمدة 8 سنوات، يعني كل عام يدفع 6,000 دينار لمدة 8 سنوات، على أن يتحصل عند الأجل يعني بعد 8 سنوات، على رأس مال متوقع مع عائد قائم على المشاركة في الأرباح. يعني هنا هو يقوم بإيداع الأموال هذه في مؤسسة التأمين التجارية لمدة 8 سنوات، في آخر المدة يسترجع أمواله، ولكن في نهاية كل سنة هو يتحصل على عوائد، وهذه العوائد هي مرتبطة بأرباح استثمار تلك الأموال، وذلك وفق فرضيتين تقديريتين هما 5.5% أو 6.5%. يعني أنا عندما اطلعت على العقد هنا وجدت وجود نسبتين هنا من الأرباح، يعني هو كأنها نسب محتملة. يعني هو وقت حط فلوسه عند مؤسسة التأمين قالوا له باش تاخذ أموال ما بين 5.5 و6.5% في شكل عوائد، هذا إلى جانب تمتعه بمزايا جبائية منها خصم المبالغ المدفوعة من قاعدة احتساب الضريبة وإعفاء رأس المال المتحصل عليه عند النهاية من الضريبة على الدخل ومن معاليم التسجيل عند انتقاله إلى الورثة. فما حكم هذه المعاملة؟ نسمع الإجابة بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.

0: الشامي.
1: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. توقفنا في نهاية الجزء الأول من هذه الحلقة عند طرح الاستفسار الثاني الوارد علينا، والمتعلق بمدى شرعية ادخار الأموال لدى إحدى مؤسسات التأمين التجارية، وبما يتصل بهذه المعاملة من عوائد ومزايا جبائية، فما حكم هذه المعاملة وما الموقف الشرعي منها؟ جوابا عن هذا الاستفسار نقول إن المزايا الجبائية الواردة في هذه المعاملة لا تثير في حد ذاتها إشكالا شرعيا، لأنها من قبيل الحوافز التي تضعها الدولة لتشجيع الادخار وتوجيه الأموال نحو الاستثمار، غير أن النظر الشرعي لا ينبغي أن يقف عند هذا الجانب فقط، بل يمتد إلى حقيقة المعاملة نفسها وإلى كيفية توظيف الأموال فيها. والظاهر من صورة المعاملة المذكورة أنها أقرب إلى الادخار المرتبط بالاستثمار منها إلى عقد تأمين يثبت فيه بوضوح عنصر التغطية التأمينية، لأن الوثيقة التي وردت علينا وهي العقد الذي أمضي بين الطرفين لا تتضمن بيانا صريحا لتعويض عند الوفاة أو لمبلغ مضمون للمستفيدين عند تحقق خطر معين، وإنما تفيد أن الأموال تدفع دوريا ثم ينتظر لها عائد قائم على المشاركة في الأرباح. لكن ذلك لا يكفي للحكم بالجواز، لأن الإشكال الأساسي هنا يكمن في عدم وضوح مجالات استثمار هذه الأموال. معناها أنت كي حطيت فلوسك هذما في مؤسسة التأمين، مؤسسة التأمين ستستثمر هذه الأموال، حددش وين استثمرت هذه الأموال. فمدامت الوثيقة لا تفصح بوضوح، الوثيقة مقصود بها هي العقد هنا الممضى بين الطرفين، هذه الوثيقة مدامت لا تفصح بوضوح عن طبيعة الاستثمارات التي توظف فيها هذه الأموال، وما إذا كانت منضبطة بأحكام الشريعة أو لا، فإن الاحتياط الشرعي يقتضي التوقي من مثل هذه المعاملة ما لم يتبين بوضوح أن الأموال تستثمر في مجالات مشروعة، وأن جميع العلاقات المالية المرتبطة بها تخلو من الفوائد الربوية أخذا وعطاء. وأما البدائل فأولها أن يتجه الراغب في هذا النوع من الادخار إلى مؤسسات أو صيغ استثمارية منضبطة بأحكام الشريعة كالصيغة التكافلية، هنا كما نعرف عنا في تونس مؤسسات تأمين تكافلي، حيث تكون سياسة الاستثمار في هذه المؤسسات التكافلية معلنة وخاضعة للرقابة. وأما البديل الثاني فيتمثل في أن تلتزم المؤسسة التقليدية، هذه المؤسسة التأمين التجاري، التزاما صريحا وموثقا بحصر استثمار هذه الأموال في محفظة شرعية محددة وواضحة مع ما يلزم من الإفصاح والرقابة. يعني هنا عندك حلين، يا إما تتوجه لمؤسسة تأمين تكافلي وتقوم بهذه العملية، يعني تدخر أموالك في مؤسسة تأمين تكافلي وتكون هذه مؤسسة تأمين تكافلي هي الوسيط المالي وهي التي تستثمر لك أموالك عليه، على خاطر هي الاستثمارات متاحة كلها منضبطة لأحكام الشريعة الإسلامية. الحل الثاني أنك تتفق مع مؤسسة التأمين التجاري أنه هذه الاستثمارات كلها توضع في محفظة استثمار شرعية. وبهذه المناسبة نوجه دعوة إلى الوسطاء الماليين وإلى المؤسسات المعنية للعمل على إرساء وتفعيل صيغ وساطة وادخار واستثمار تراعي الضوابط الشرعية مع ما يلزم ذلك من الإفصاح والشفافية والرقابة، وذلك نظرا إلى ما يشهده الواقع من طلب متزايد على هذا النوع من الخدمات المالية المنضبطة بأحكام الشريعة. وخلاصة الجواب أن المزايا الجبائية لا إشكال فيها شرعا، وأن المعاملة بحسب ما ظهر لا تثبت وجود عنصر التأمين على وجه صريح، غير أنها تبقى محل تحفظ شرعي ما دامت مجالات استثمارها غير واضحة، ولذلك فالأصل هو التوقي منها إلى أن يثبت انضباطها بأحكام الشريعة ثبوتا واضحا، والله أعلم. الاستفسار الثالث الذي ورد علينا يتعلق بمدى جواز تداول أسهم البنوك الإسلامية. يعني هذا اللي يستفسر هنا قال لك هنا هل ترى يجوز أني أشتري أسهم البنوك الإسلامية وأبيعها أم لا؟ ومقصود هذا السؤال هل يجوز تداول أسهم البنوك الإسلامية مع العلم أن موجوداتها أو أصولها، كي نقول موجودات والأصول هو جانب كل ممتلكات هذا البنك، هذا هو الأصول متاعها في البنك الإسلامي، هنا هذه الأصول وهذه الموجودات تتكون في جانب كبير من الديون، على خاطر البنك الإسلامي يعطي تمويلات بعقد مرابحة بعقد إيجارة وينتج عن هذه العقود ديون، فنجد في مجموعة أو في أغلب أصولها مجموعة من الديون. بعبارة أخرى، هل يعد تداول أسهمها تداولا للديون؟ هذا هو المقصود من السؤال، بحيث يستوجب مراعاة أحكام بيع الدين. للإجابة عن هذا السؤال نذكر أولا بالشرط المتعلق بموجودات الشركة حتى يكون سهمها قابلا للتداول، وهو الشرط الذي ورد في المعيار الشرعي الخاص بالأوراق المالية الذي نحن بصدد قراءته. ومفاد هذا الشرط أنه إذا كانت موجودات الشركة تشتمل على أعيان كالعقارات والآلات والسلع والمعدات، وكذلك تشتمل على منافع مع ما قد يكون لها من نقود وديون، فإن جواز تداول أسهمها يتوقف على ألا تقل الأعيان والمنافع عن الثلث من مجموع الأصول، لأن السهم عندئذ يكون ممثلا في الغالب لموجودات حقيقية ومنافع، فتدخل النقود والديون فيه على وجه التبعي لا على وجه الأصالة. غير أن المعيار الشرعي رقم 59 المتعلق ببيع الدين قد عدل هذا الشرط، فلم يعد الاعتماد على نسبة الثلث على وجه التحديد، بل أصبح المعيار هو النظر إلى طبيعة نشاط الشركة وإلى مصدر تكون ديونها. فقد نص هذا المعيار على أنه إذا كان الدين جزءا من موجودات كيان قائم له أنشطة مباحة مستمرة كالنشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي، فإنه يجوز بيع ذلك الكيان أو بيع حصص منه دون التقيد بأحكام بيع الدين، ولو كانت الديون فيه بنسب كبيرة ما دامت هذه الديون ناتجة عن نشاطه الأصلي وداخلة في موجوداته على وجه التبعي لا على وجه الاستغلال. وبناء على ذلك فإن أسهم البنوك الإسلامية وإن كانت أصولها تتكون في جانب كبير من الديون كما في صيغ المرابحة ونحوها لا تعد تداولا للديون في ذاتها، بل هي تداول لحصص في كيان مالي قائم تتنوع موجوداته بين أصول حقيقية ومنافع ونقود وديون، وتتولد هذه الديون من أنشطته التمويلية المشروعة، ومن ثم فلا ينطبق على تداول هذه الأسهم حكم بيع الدين على وجه الاستقلال، بل تعامل باعتبارها أسهما في شركة ذات نشاط مباح ما دامت تلتزم بالضوابط الشرعية في مجمل أنشطتها. وخلاصة الجواب أن تداول أسهم البنوك الإسلامية جائز من حيث الأصل ولا يعد بيعا للديون، لأن هذه الديون داخلة في موجودات كيان قائم وناتجة عن نشاطه لا محلا مستقلا للبيع. بعد الإجابة عن الاستفسارات التي وردت علينا نواصل معكم عرض أحكام المعيار الشرعي الخاص بالأوراق المالية، وننتقل إلى مسألة أخرى ذات أهمية في المعاملات المالية المعاصرة، وهي مسألة عقود المستقبليات والتي تعرف بالفرنسية les contrats à terme standardisés أو les contrats futurs، وخاصة ما يتعلق منها بتداول الأسهم. يعني نحن هنا سوف ننظر في مدى جواز استعمال هذه العقود عند تداول الأسهم. فهذه العقود كما هو معروف في الأسواق المالية تقوم على إبرام اتفاق ملزم لبيع أو شراء أصل مالي في تاريخ مستقبلي مع تحديد السعر والكمية مسبقا ودون أن يتم التسليم والقبض في مجلس العقد. يعني أوضح أكثر هنا ما هي عقود المستقبليات، يعني هي عملية بيع تتم عملية البيع اليوم، ولكن يتفق في هذه العملية أن يتم دفع الثمن وتسليم البضاعة لاحقا، معناها ما يعرف في الفقه هنا بمسألة تأجيل العوضين أو البدلين. بالنظر إلى هذه الخصوصيات تقرر عدم جواز إبرام عقود المستقبليات على الأسهم لما تتضمنه من تأجيل التسليم وبيع ما لا

0: ما لا يملكه البائع، إذ يتعهد بتسليم أسهم في المستقبل دون أن تكون في ملكه عند إبرام العقد، وهذا مما منعته النصوص الشرعية الصريحة. وثانيها أن هذه العقود تقوم على تأجيل البدلين معا، فلا يحصل فيها قبض حال لا للثمن ولا للمبيع، وهذا يخالف ما قرره الفقهاء في ضوابط البيوع، حيث لا يجوز تأجيل العوضين معا. وثالثها أن الغالب في هذه العقود أنها لا تنتهي إلى تسليم حقيقي، وإنما تصفى بفروق الأسعار، وهو ما يقربها من صور المضاربة المحضة والمخاطرة، بل وقد يصل بها الأمر إلى شبه المقامرة، من حيث قيامها على توقع الأسعار دون ارتباط بتملك حقيقي للأصل. ولتقريب الصورة، لو اتفق طرفان اليوم على عقد مستقبلي يخص 100 سهم، على أساس أن سعر السهم عند التنفيذ بعد شهر هو 50 دينار، يعني تم الاتفاق بيناتهم الزوز أنهم شي يسلموا، يتم عملية بيع أسهم والعدد الأسهم هو 100 والثمن هو 50 دينار. فإذا بلغ السعر عند حلول الأجل 60 دينار، كان فرق السعر 10 دنانير في كل سهم، أي 1000 دينار في 100 سهم، فيأخذ هذا الفرق من كان قد راهن على ارتفاع السعر. وإذا انخفض السعر إلى 40 دينار، كان فرق السعر أيضا 10 دنانير في السهم، أي 1000 دينار في 100 سهم، فيستحقه الطرف الآخر. وفي كثير من الأحوال لا يقع تسليم حقيقي للأسهم، ولا يتحقق تملك فعلي لها، وإنما يقتصر الأمر على تسوية فرق السعر، وبذلك يتحول العقد من بيع حقيقي إلى مراهنة على اتجاه السعر، أي يرتفع أم ينخفض. ومن ثم فإن منع هذه العقود ليس مبنيا على جانب واحد، بل هو ناتج عن اجتماع عدة محاذير شرعية، منها بيع ما لا يملك، وتأجيل العوضين، وغلبة المخاطرة غير المنضبطة. وقبل أن نختم هذه الحلقة، ننبه مستمعينا الأعزاء إلى أنه يمكنهم إرسال استفساراتهم حول معاملاتهم المالية إلى البرنامج، وذلك إما بكتابتها تحت صورة البرنامج على صفحة الإذاعة في الفيسبوك، أو على قناتها في اليوتيوب في الموضع المخصص للأسئلة أسفل الصفحة. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج دليل المعايير الشرعية، نشكر لكم حسن المتابعة، ونجدد لقاءنا معكم بإذن الله في الحلقة القادمة على نفس الموعد. ولمن فاتته الحلقة أو أراد إعادتها، يمكنه سماعها على قناة إذاعة الزيتون على اليوتيوب. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة زكية للحزب 20 من الآية 34 إلى الآية 92 من سورة التوبة بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. كنا في الاستماع للحزب 20 من الآية 34 إلى الآية 92 من سورة التوبة بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
2: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا أو إسلاما. وفي رواية: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فيأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا. والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، وتكريمته بفتح التاء وكسر الراء، وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ليلني هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء، وروي بتشديد النون مع ياء قبلها. والنهى العقول، وأولو الأحلام هم البالغون، وقيل أهل الحلم والفضل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلوونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.
1: من رياض السنة النبوية.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
5: طه ما أنزل أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
4: مزامير زيتونية.
6: الصلاة والسلام عليك.
4: أصوات تونسية.
7: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
4: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
8: بسم الله.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحباء الطبيعة، أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة أينما كنتم على أرض تونس الحبيبة، أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة لبرنامج منتدى البيئة الذي يدرك الحصة 76 بعد 600 في عامها 13، إذن في هذا الأحد الموافق ل12 من شهر صفر 1448 هجري، والموافق كذلك ل26 من شهر جويلية 2026 ميلادي. اخترنا من المواضيع، من المحاور، محور مناخي، محور بيئي، نظرا لأهميته في علاقة بالشباب، في علاقة بالاستشراف، في علاقة باستراتيجيات تهم البلاد حاضرا ومستقبلا، بها نتقدم وعليها نبني مستقبلنا. إذن موضوع اليوم هو الاستراتيجية الوطنية لإشراك الشباب في العمل المناخي الشامل أفق 2035. لهذا الغرض سيدة الكرام دعونا حضورا بالأستوديو السيدة عفاف عياد، هي مديرة الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة، وقراءة في أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لإشراك الشباب في العمل المناخي الشامل وفي أهم أهدافها. سيدة عفاف، مرحبا بك في برنامج منتدى البيئة بإذاعة الزيتون القرآن الكريم بالإذاعة التونسية. أول مرة تقريبا، مش تقريبا، أول مرة.
2: صباح خير، أول مرة في إذاعة الزيتونة. دونك شرفني الحضور معكم اليوم وشكرا للاستضافة.
1: بارك الله فيك، إن شاء الله تعمل فايدة. نعرف اللي برنامج منتدى البيئة تقريبا مخصص جانب كبير من برامجه ومحاوره إلى تغير المناخ، تداعيات تغير المناخ، نظرا لأفقية هذا الموضوع باعتباره معناها يتجاوز، باعتباره موضوع عالمي قاري يتجاوز الحدود. إذن هذا في موضوعنا الرئيسي كالعادة. الافتتاح باش يكون بالفقرة التأصيلية مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، باش نحكيه في موضوعهم الشباب، كذلك هو موقع الشباب الفاعل في المجتمع من خلال القرآن والسنة. إن شاء الله شبابنا يكون في الاستماع اليوم. كذلك في المداخلة الهاتفية الثانية باش يكون معنا الدكتور زهير الحلاوي، اختصاص إذن علم المناخ، ومداخلة حول إمكانية اعتماد مصطلح القبة الحرارية علميا من عدمه، هل يمكن أن نستعمل هذه إذن هذا المصطلح. وما ننساوش كالعادة الفقرة الإخبارية اللي غابت تقريب مدة حصتين نظرا لثراء المداخلات الهاتفية وتعددها. اليوم نرجعوا لها بفقرة إخبارية ثرية وهامة جدا. هذا معنا في برنامجنا اليوم، في الكوندكتور بتاعنا اليوم، في الإخراج الرقمي اليوم، أو نبدأ بالرقمي مثالش كلمة عتيق، والإخراج الإذاعي أختنا لطيفة الفرشيشي كالعادة. إن شاء الله موفقين بإثرائهم هذا المحور. ما نساوش في الاخر باش نرفع ايدينا باكف الذراع قبل ما نخرجوا الى فاصل ومضى تحسيسيه الى الله سبحانه وتعالى، داعينه وسائلينه ان يحفظ بلادنا من لظى الحرائق الغبيه ويجيرنا من المكائد والفتن. وكذلك نحمد الله في نفس الجانب على الغيث النافع اللي عم بعض مناطق الشمال الغربي ولطفت شوية من لظى الحرائق، كما نسأل الله سبحانه وتعالى النصر والتمكين لإخواننا في فلسطين حتى تعود الأرض والمسجد إلى أهليهم. ما تبعدوش برشا على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية، برنامج منتدى البيئة، نعود بعد فاصل قصير إن شاء الله.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم.
1: قطرة ماء تعطيك الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
2: الماء أساس الحياة فلا تبذروه. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم باش نحاوروا ضيفتي الكريمة. نذكر اللي تحقوا بينا في الإبان أن موضوع اليوم هو لا إله إلا الله، الاستراتيجية الوطنية لإشراك الشباب في العمل المناخي الشامل أفق 2035. ضيفتي هي السيدة عفاف عياد، هي مديرة الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة، وقراءة في أهم محاور هذه الاستراتيجية الوطنية لإشراك الشباب في العمل المناخي الشامل، وفي أهم إذن أهدافها. نمشي مباشرة إلى الفقرة التأصيلية في الافتتاحية مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم طرابلسي. اخترنا من المواضيع ما يتماهى مع موضوع اليوم، ديما موضوع الشباب، فاعلية الشباب، إذن موقع الشباب الفاعل في المجتمع من خلال القرآن والسنة. إذن تاريخنا راهو يأسس وفيه مرجعية عمل الشباب وفعاليته في المجتمع. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أستاذ توفيق، مرحبا بك وبضيفتك الكريمة وكل متابعينا عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: نعم.
3: الحمد لله رب العالمين الذي جعل الإنسان خليفة في الأرض وكلفه بعمارتها وإصلاحها، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
3: الذي صنع من شباب الصحابة قادة للأمة وحملة لرسالة الإسلام، وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: نعم.
3: الشباب في المنظور الإسلامي ليس مجرد مرحلة عمرية، بل هم طاقة الأمة، هم عدة المستقبل، هم قوة التغيير والإصلاح. ولذلك وجه القرآن الكريم والسنة النبوية عناية خاصة بهذه الفئة، لأنها الأقدر على البذل والعطاء والتجديد.
2: نعم.
3: فالقرآن يقدم لنا نماذج مشرقة في الحقيقة للشباب الفاعل. هذا إبراهيم عليه السلام يقول الله فيه: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم.
2: نعم.
3: كان شابا ولكنه حمل هم الإصلاح وواجه الباطل بالحكمة والشجاعة. وهؤلاء أصحاب الكهف وهم شباب، مدحهم الله بقوله: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
2: نعم.
3: فكان الإيمان دافعا لهم للثبات والإصلاح. وكذلك يوسف عليه السلام الذي جمع بين العفة والعلم وحسن الإدارة حتى أنقذ الناس من أزمة اقتصادية وغذائية، فقال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذه نماذج تبين أن الشباب ليسوا أهل استهلاك وانتظار، بل أهل مبادرة ومسؤولية.
2: نعم.
3: وخص النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بفضل عظيم، فقال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر بين السبعة أخي توفيق: وشاب نشأ في عبادة الله.
2: نعم.
3: إذن الشاب الذي يبني نفسه على الإيمان والأخلاق هو الأقدر على بناء وطنه وخدمة مجتمعه. يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. وذكر بين الخمسة هذه: شبابك قبل هرمك.
2: نعم.
3: إذن الشباب هو رأس مال لا يعوض، وقوة ينبغي أن تستثمر في العلم والعمل والإصلاح. ومن أعظم ميادين الإصلاح اليوم المحافظة على البيئة أخويا توفيق، المساهمة في مواجهة التغيرات المناخية. وهذا يدخل في معنى الاستخلاف اللي ربي أمرنا به لما قال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمارتها وإصلاحها. وذلك ربي عز وجل يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يعني ليس من الإيمان أن يسهم الشاب في تلويث بيئته أو إتلاف المنشآت أو رمي النفايات أو تبذير الماء والطاقة، بل الإيمان يقتضي أن يكون قدوة في النظافة والترشيد والمبادرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، وقال: وإماطة الأذى عن الطريق
2: شعبة،
3: وقال: شعبة من الإيمان. فإذا كان إزالة حجر أو شوكة من الطريق من الإيمان، فكيف يعني المشاركة في تنظيف الشواطئ، في غرس الأشجار، في المحافظة على الموارد الطبيعية؟
2: نعم.
3: يعني النبي صلى الله عليه وسلم خير توفيق لم يكن يعني ينتظر من الشباب أن يكونوا متفرجين، بل كان يشركهم في المسؤوليات الكبرى. سيدنا أسامة بن زيد وهو شاب، مازال ما فاتش 20 سنة من عمره، عمره 18 في روايات، يعني كان قائد جيش فيه كبار الصحابة، وكان مصعب ابن عمير لا يزال شابا عندما بعثه سفيرا صلى الله عليه وسلم ومعلما إلى المدينة. سيدنا علي بن أبي طالب كان من أوائل الشباب الذين حملوا الدعوة.
2: نعم.
3: يعني هذا يعلمنا أن الشاب لا يقاس بعمره بل بكفاءته وأمانته وأخلاصه.
2: نعم.
3: نقول العمر هو مجرد رقم فعلا، فلذلك ننظر إلى الشاب وإلى بنائه لهذا الوطن، لأنه بناء وعي الشباب أهم حاجة، وخاصة الوعي بالقضايا البيئية أخويا توفيق والمناخية. هذا ماهوش من الترف على مستوى الفكري أو الاقتصادي وغير ذلك، يعني هو استثمار في مستقبل الوطن، هو حفظ لنعم الله، هو تحقيق لمقصد الإصلاح اللي جاءت به الشريعة. وفي الختام نذكر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفيد أحدكم فسيلة
2: فليغرس،
3: فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. هذا الحديث يغرس في نفوس الشباب وروح الأمل والعمل والمبادرة وعدم الاستسلام للصعوبات. نسأل الله تعالى أن يصلح شبابنا وأن يجعله مفاتيحا للخير، محبين لأوطانهم، حافظين لبيئتهم، وأن يوفقهم لكل ما فيه خير الدين والدنيا. اللهم آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مشكور جدا فضيلة شيخ على هذه الإنارة والإطلالة والمقاربة البيئية، يعطيك الصحة. كالعادة من شاب إذن يأصل القضايا إلى إذن توجه به إلى كل التوانسة، وذاك ديننا شي حبنا، يحبنا نحافظ على بيئتنا، أن معناها نعمر الأرض ونحافظ على ثرواتها وخيراتها وما أمدنا الله به من نعم. شكرا جزيلا لك. فاصل ثم نعود لمحاولة ضيفة الكريمة.
4: من القلب، من القلب إلى القلب.
5: زعما يجي نهار ونشوفو كوجينا من غير بلاستيك، لا صحن لا ساشي لا مغرفة فيلي، نحيو البلاستيك.
2: نحيو البلاستيك. عودة مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم ومشاهدينا كذلك، باش نحاولوا ضيفتنا نذكروا بموضوعنا اليوم هو الاستراتيجية الوطنية لإشراك الشباب في العمل المناخي الشامل أفق 2035. ضيفة الكريمة هي سيدة عفاف عياد، مديرة الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة. باش نقراو اليوم ونتحاوروا في هذه الاستراتيجية، المحاور الهامة لهذه الاستراتيجية، وكذلك الأهداف والهدف والغرض من معناها وضع هكذا استراتيجيات. مرحبا بك مجددا سيد عفاف.
6: يعطيك صحة سي توفيق، شكرا للاستضافة مرة أخرى.
2: يعطيك الصحة. نحب نبدأ بإذن الإطار العام، خلينا نعود نذكره مثال الإطار العام هما التغيرات المناخية، التداعيات متاحة، ولماذا اليوم نحكيه ديما على استراتيجيات أكيد، لكن اليوم حاجة خاصة بالشباب أو إقحام أو إدماج الشباب في هكذا استراتيجيات.
6: إيه يعني اسمح لي نعطي فكرة وجيزة على كما قلت، تفضلت قلت الإطار العام للتغيرات المناخية باش نفهموا بعد يعني السويت متاع الاستراتيجي اللي هو يعني في ظل هالتحديات تاع التغيرات المناخية اللي نشاهدوا فيها طيلة السنين الأخيرة، ولا سيما في الأيامات هذية اللي نعيشوا فيها من ارتفاع في درجات الحرارة، كيف كيف الحرائق الغابات اللي توا نشوفوا فيها في تونس وزيدة حتى
2: في أوروبا،
6: في أوروبا. نقص في معادلات التساقطات، كيف كيف ارتفاع في مستوى يعني سطح البحر، تدهور في المنظومة البيولوجية. دونك هذوما التداعيات لازمنا نتصدوا لها ونحد منها، وتونس في هذا الإطار يعني انخرطت في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة في مجال التغيرات المناخية، وصادقت كذلك على اتفاق باريس سنة 2016. واتفاق باريس هو يعني يدعو البلدان الأطراف منهم تونس باش يحضروا سياساتهم المناخية في شكل وثيقة هامة اللي هي المساهمات المحددة وطنيا بما يعرف باللغة الفرنسية CDN.
2: نعم.
6: وهذه هي عبارة على وثيقة يعني مرجعية في مجال التغيرات المناخية اللي يعني نقوم بتحديد السياسات المناخية دونك لكل بلاد ونعكس الهدف المناخي الوطني والقطاعي في يعني كيفية تخفيف من الغازات الدفيئة وتعزيز الصمود والتأقلم مع التغيرات المناخية. وهذايا حب نقول اللي باش نوصلوا للهدف هذايا الهدف الوطني المناخي ماهوش حكر على وزارة التبيئة ولا يعني وزارة أخرين. احنا بالعكس نحب نشاركوا الفئات يعني جل الفئات ولا الأطراف كما المجتمع المدني كما
2: القطاع الخاص
6: لزونيفرسيتي وشباب الشباب والأطفال. علاش الشباب والأطفال قول قايل؟ على خاطر هم من أكثر فئات اللي يتأثر بالتغيرات المناخية. هو يعني الظروف المناخية يعني تحد من تنقلهم، تأثر على صحتهم، تعطل يعني أنشطتهم الاقتصادية ولا يعني التعليمية، وهما يعني نجم نقول هما ضحية التغيرات المناخية.
2: نعم. من الفئات الهشة. نعم.
6: لا ما احنا ما نحبوش نشاركوهم يعني على خاطرهم هم يعني يعني
2: طرف هش
6: يعني. طرف هش ما احنا نحبو
2: طرف فاعل
6: جوستمون نحبوهم يعني هما باعتبارهم عنصر فاعل. نعم. رئيسي في مجابهة التغيرات المناخية. وهما يعني يعني كونسيديري كوم لوفي دو ترانسفورماسيون يعني يعني رافعة يعني
2: تنموية
6: رئيسية ومحفز للعمل المناخي يعني فيغيتابل كاتاليزور دو لاكسيون كليماتيك. دونك هاك علاش احنا يعني في هذا الإطار تندرج يعني المبادرة نتاعنا اللي هي يعني إعداد استراتيجية وطنية لمشاركة الشباب في العمل المناخي الشامل اللي باش نفكركم التذكير اللي هي يعني قمنا بإعدادها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف. وهذه استراتيجية هي اعتمدت يعني مقاربة يعني تشاركية شملت يعني تنظيم عدة ورشات استشارية في الأقاليم الخمس البلاد التونسية. نعم. والهدف منهم هو تعزيز دور الشباب في العمل المناخي.
2: نعم.
6: يعني مشينا الأقاليم الخمسة تاع بلاد التونسية والهدف يعني نكون يعني قراب من شباب المنطقة.
2: نعم هام برشا هذايا ويعطيك الصحة. وهذايا الإطار العام زدت عطيتنا فكرة حكينا في الأوف أنه أهمية اليوم وعالميا تقريبا ماهيش خاصة بتونس. ما عادش نحكيه على استراتيجيات وتقعد في الرفوف كم استراتيجية تحطت ومعناها التنفيذ متاعها وتفعيل الاستراتيجية من خلال مشاريع من خلال بطبيعة الحال أعمال معناها ولا ضروري تقريب ولا قناعة عالمية في الإطار ذي معناها شنو التصور وكيفاش كانت فلسفة وضع هذه الاستراتيجية باش الناس كلها تفهم.
6: هو يعني استراتيجية هذيك تم تعزيزها بخطة عمل.
2: نعم.
6: يعني خطر احنا نحب نطبقوها ما عشان نحب كما قلت استراتيجية نحطوها في الرفوف.
2: نعم.
6: احنا الهدف منها هي يعني تطبيقها.
2: أيواش.
6: وقمنا يعني بلان داكسيون يعني خطة عمل فيه يعني عدة أنشطة رئيسية يعني يتقسم لثلاثة محاور استراتيجية. كل محور فيه الأنشطة الرئيسية اللي تشمله.
2: نعم.
6: تونا ننطرقولهم بعد. حبيت نقول اللي استراتيجية هذه تعتمد مقاربة يعني متجدة للصمود المناخي لدى الشباب اللي تتمثل في شراكة الشباب والشباب في مختلف مراحل دورة العمل المناخي من صياغة وإعداد
2: السياسات
6: وتنفيذها. ديما احنا نركزوا على التنفيذ على المستوى الجهوي والمحلي.
2: والمحلي هام برشا هذايا. هذا التقريب المقاربة اللي قاعدين تركزوا عليها، لأنه بصراحة منذ سنوات السياسات موجودة كما الاستراتيجيات موجودة، لكن المقاربات المحلية والتنفيذ ولا التفعيل سواء الجهة والمحلي يقعد ناقص مثلا، يقعد ناقص عفوا مثلا مع البلديات، التفاعل مع البلديات، التفاعل مع السلطات الجهوية. اليوم عندنا أقاليم، اليوم عندنا تقسيم إداري آخر. كيفاش اليوم حطيتوا هالاستراتيجية بالمقاربات هذه؟
6: احنا الهدف نتاعنا ديما في الوحده الوطنيه التنسيقيه في مجال التغير المناخي كي نقوم بصياغه واعداد السياسات المناخيه يعني كيما المساهمه المحدده الوطنيه، ديما عن كيفاش نقوم بتنزيلهم على المستوى الجهوي والمحلي.
2: ممتاز.
6: ونمشيو يعني في الجهات. نعم. يعني هذيا يعني اعتمدناه في اطار مراجعه السياسة لتنفيذ المساهمة المحددة وطنياً الجيل الثالث.
2: نعم.
6: يعني بالنسبة للاستراتيجية هذه يعني عن طريق الاستشارات الجهوية دونك مشينا لخمسة أقاليم يعني شاركنا الشباب الأقاليم اللي مشينا لهم
2: الخمسة. نعم.
6: الخمسة يعني حسب التقرير بلي 500-600 شاب
2: ما شاء الله.
6: وكيف كيف دادا قمنا باستدعاء وتشريك يعني الممثلين عن الوزارات والإدارات العمومية باش يكون فما كل حوار ما بيناتهم
2: التفاعل. نعم.
6: بالضبط. حبيت نرجع للاستراتيجية اللي هي

0: هنايا اللي يعني واحنا قاعدين نخدموا على الاستراتيجية قمنا يعني بعدة مبادرات كما القافلة المناخية. خدمنا قافلة الخضراء كارافان فيرت في عدة ولايات من الجمهورية، نذكر قفصة، قابس، مهدية، سوسة، قروان، مشينا لهم وقمنا ب يعني عبارة على ورشات تخصيصية وتوعوية وتعزيز قدرات الشباب. كيف كيف النشاط الرئيسي الخاص بالمحور الأول هو الدعم وريادة الأعمال الخضراء، هذا هو محور نخدم عليه برشا، وفما يعني دي انيسياتيف توا ان كور
1: مبادرات
0: اللي نقوم بتعزيز المشاريع اللي يقودوها الشباب من خلال تنمية قدراتهم في إعداد وتطوير المشاريع المبتكرة يعني. وعندهم يعني أثر مناخي كبير.
1: ممتاز. هذا المحور الثاني.
0: المحور الأول هذا. المحور الثاني المتعلق بترسيخ الاجتماعي للمشاركة والأبعاد التوعوية اللي فيه يعني بعض الأنشطة، مش الكل باش نذكرهم،
1: مثال بعض منهم أهمهم.
0: مثال تنفيذ وتنظيم حملات توعوية يقودها الشباب، إنشاء مساحات للحوار بين أجيال اللي ذكرناهم توا، لو ديالوغ انتر جينيراسيونيل ما بين لي زيكسبير، ما بين الشباب، ما بين الشباب والشباب، وما بين لي زاكتور ناسيونو
1: دونك الفاعلين الوطنيين.
0: وكيف كيف انتاج ونشر محتوى اعلامي رقمي يقودوا الشباب.
1: نعم.
0: المحور الثالث مش مطولش عليكم، هو يرتكز خاصة على الإطار الهيكلي الانستيتيوناليزاسيون اللي هو يعني باش نذكر زوز أنشطة. إشراك الشباب في صياغة السياسات المناخية الوطنية والمحلية، باش ناخذ إكزامبل هو اللي نفتخر به وخدمنا عليه برشا، اللي هو إعداد يعني سياسة المساهمات المحددة وطنيا الجيل الثالث CDN 3.0. هذه هي يعني اعتمدت مقاربة يعني تشاركية. قمنا بتشريك جملة من الشباب في عملية يعني تحيين وإعداد المساهمات المحددة وطنيا. وهذه كيفاش قمنا، كيفاش اخترنا الشباب اللي باش يكونوا معنا؟ عن طريق فتح باب ترشحات، واخترنا هذه مبادرة قمنا بها مع بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، واخترنا 45 شاب يعني منخرط في العمل المناخي وعنصر فاعل، ورافقونا في تيلة الورشات الاستشارية في الأقاليم الخمسة. وهذه حبيت نقول اللي المجهودات هذوما يعني تم الاعتراف بهم على المستوى العالمي. هذه بمناسبة المؤتمر الأطراف 30 اللي صار في
1: بيلين في البرازيل.
0: الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة في مجال التغيرات المناخية قامت بتقرير. التقرير هذا يبين أن هما أحسن 6 مساهمات محددة وطنيا
1: ما شاء الله.
0: وتونس من بينهم. تونس يعني كلاسي بجنب السيدي متاع أستراليا متاع لونيون أوروبيان متاع النورفيج. دونك هذا يعني
1: فيها نفس شبابي سبحان الله ما شاء الله.
0: نفتخر نعم. بها
1: هذا فخر والله. بالعكس كيما حكينا في الأوف راهو قد ما يصير تتويجات كيما هكا قد لابد من كيفاش يقولوا معناها بالتعريف بها بالتغطيتها إعلاميا، لأن أول حاجة يكمل يحفز الشباب. وفما الحلقة اللي حكينا عليها يجب فما تكامل حتى بين الإعلام بين أصحاب القرار وبين الناس اللي تلفت معناها الناس اللي تنشط كيما الشباب كيما هذا هو. دونك إن شاء الله إن شاء الله الخبر هذايا وإن جاء مخر بالعكس معناها يعطينا فخر قد ما نسمع شبابنا متفوق نحن قد ما معناها هي لأنه نحكي اليوم على الشباب الفاعل، لأنه هو كيفاش يقولوا عماد المستقبل.

0: هذا هو.
1: وحتى استراتيجية الوطنية لشراكة الشباب في عمل المناخي ذكرت زيادة في التقرير هذية، يعني خطر حاجة جديدة وأحنا تونس سباقة في
0: الحمد لله. إن شاء الله سباقة إن شاء الله مدام الخدمة اللي خدمتوها الكل هذية والوحدة متاعكم هذية والإدارة متاعكم ترجع بالفايدة، وكنا حكينا لأنه لابد أن ندركه وبش نوفر الموارد لابد من التأهيل، والتأهيل ما يقع كان بالبناء الصحيح، خاصة البناء على المستقبل ومع الشباب، لأنه الشباب كما قلت فاعل برشا.
1: بش نكمل جست في نشاط آخر في المحور الثالث الرئيسي الثالث. نعم. اللي هو استراتيجي ثالث هو إنشاء هيئات وآليات مشاركة منظمة كما برلمان الشباب للمناخ وإلا لجان بلدية ولا نقاط اتصال. وفي هذا الإطار أنا حبيت نربط نقول لكم اللي الاستراتيجية ما هيش يعني جست على الأوراق
0: الورق،
1: ما قاعدين توا
0: بالتوازي
1: دونك. يعني إن شاء الله في الجمعة الجاية باش نقوم بإعلان عن طلب ترشح لاختيار 10 شبان يعني نقطة اتصال جهوية من الأقاليم الخمسة.
0: ممتاز.
1: نحب يعني من كل إقليم شن نختاروا شاب وشاب
0: هم
1: باش نكونوا نكونوا فريق 10 باش هما باش يكون فما اتصال، نقطة اتصال انتر كونيكسيون ما بين المستوى الوطني
0: والجهوي
1: والجهوي
0: الإقليمي،
1: يعني باش يوصلونا هما آراءهم باش يوصلونا هما مقترحاتهم، احنا زاد كيف كيف نتواصلوا معهم كاين فما يعني تعزيز قدرات ولا ورشات ولا يعني مبادرات تحسيسية يعني نشاركوهم.
0: نعم ممتاز جدا. حكينا في زاد هكا في تحضيرنا ديما نرجع لبعض الأسئلة المطروحة وقد يتسألها صحيح اليوم سيد عفاف. عملنا هذا الكل تحاولوا معناها فلسفتها الاستراتيجية هذه التطبيق، معناها الخروج من المعهود لسنتيباتيو باش نمشيو إلى التطبيق وبلادنا مأهلة أكثر. وحكينا على حاجة ما نعرفش معناها حاسين بها السلطات القارية هما هلي دو فيتيس هذوما اليوم معناها النسق التصاعدي نتاع لي زامباكت هذوما نتاع التداعيات تغير المناخ حرائق شوفوا نقص في تهاتر الامطار ارتفاع درجات الحراره غير مسبوق سواء برا او بحرا معناها ارتفاع درجه حراره المياه المحيطه وتفعيل المشاريع مشاريع الصمود كانوا يقولوا او التاقلم معناها تحس اللي مازلنا هكا معناها فما شويه نقص رغم اللي ثم كيفاش يقولوا متوفرة النصوص متوفرة يبقى التفعيل وتبقى الموارد.
1: اي هو يعني كما قلت صحيح
0: هو دور الشبابين الاستراتيجيين. نعم.
1: احنا يعني باش نسرعوا في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا يعني ارتأينا باش نشاركوا الشباب خاطر يعني
0: نفس جديد وروح جديدة وقوة جديدة
1: يعني باش يجيبونا مشاريع المبتكرة والمشاريع اللي عندهم يعني امباكت كبير على المستوى المناخي. يعني يعني كما نقولوها يد برك ما تصفقش يعني. نعم. كيفاش نعملوا كاين على
0: الإدارة ونعملوا على مجتمع مدني فقط لابد من يعني إشراك
1: تضافر الجهود نتاع القطاع الخاص كما قلنا المجتمع المدني للشباب مش كان حكر كان على وزارات معينة.
0: يعطيك الصحة. ممتاز. معناها نحبوا ديما هل الاستشراف يكون واقعي لكن الانتظارات تكون زادة في مستوى هل التغييرات هذه وخطر الإنسان كي يعمل تغيير ماذا بيه يستنى النتيجة الأكبر النتيجة تكون معناها أعمق. يظهر لي الهاتف متاع الدكتور زهير الحلاوي المختص في علم المناخ والصديق كذلك زهير مداخلته اليوم باش تكون حول اعتماد مصطلح مازلنا في تغير المناخ وأسئلة برشا حب الروادية حتى من قبل ما مصطلح القبة الحرارية علميا هل يمكن اعتماده ولا نستعمله كان نحن كإعلاميين وكهو باش نقولوا راهي الدنيا سخنت برشا. قبل ما نمشي سي زهير ونحيي نحب نحيي زاد الإعلامي سي عادل محمد القاهري اللي تبع فينا مباشرة تحية ليك وسي عادل المهتم بالشأن البيئي كذلك هو من القصرين تحية ليك سي عادل وتحية لكل متابعينا ومستمعينا ومشاهدينا كذلك. ألو سي زهير.
2: اهلا اهلا في توفيق والاخت عفاف وما ادراك ما اختي عفاف.
0: ربي يبارك لك عايش بارك الله فيك.
2: انا عليها برشا برشا كل صغير و...
0: ما قلناش عاد كلها على المباشر انت تو.
2: اهلا عفاف احوالك؟
1: الحمد لله عايشك
0: الحمد لله ونعم بالله. هاي سي زهير هي تعطينا السؤال الإجابة على نقطة الاستفهام هذه مصطلح القبة الحرارية. أنا بدي أقول أحد الناس كنت استعملها سي زهير فضل.
2: بالنسبة لمفهوم القبة الحرارية نحبوا نتبعوا علميا من ناحية علم المناخ والأرصاد الجوية هي ظاهرة موجودة من قبل ومستدامة. أنا فما عدد درستها من قبل دور أنا بدي كنت روح دكتوراه تحدثت عليها في عام 2000 معنا مستوى لكن هي وصف في آلية اللي احنا نسميها انا سميت الفاكتورا.
0: الصوت مش واضح كان هكا تحاول تمشي تبدل بلاصه شويه و...
2: تسمع فيها؟
0: اي نسمع فيك. اي
2: الو
0: نسمع فيك.
2: تسمع فيها هكا تو؟
0: نعم هكا نسمعوا فيك. اي
2: قلتك هي مفهوم نعرفوها هي تصدح نسميها او المرتفع الجوي المسد ولا اللي يصدح الرشنية هي علمية تقوم علمية هي تداخل ما بين ثلاثة أو أربع عوامل. أولا وجود منطقة ضخم مرتفع فوق البلاد هذيك الطبقة العليا ويبقى ثابت لفترة طويلة نوعا ما حتى أيام وحتى أسابيع. دونك الضغط الجوي ذاك يعمل كما الغطاء وينزل يخلي الهواء هابط وتعرف نحكوا أنه فيزيائيا وقت اللي يبدأ الهواء في حالة نزول باش تصير الضغط بتاعه بالتالي يرتفع الحرارة بتاعه تسخين للتسخين الذاتي. دونك هذه الطاقة الدوز عامل ضغط مرتفع وهواء نازل وبالتالي تسخين ذاتي للهواء. ثم حاجة ثالثة أنه يمنع وصول الكتل الهوائية والسحب والرياح اللي جاية من المناطق المجاورة. وبالتالي تظهر كأنها في حالة هو معناها الشكل الطراي بتاعت وصلتوك تبدأ في مقطع طولي للهواء للجوي مش على في القبة.
0: واضح.
2: هي علميا كما قلت هي مصطلح إعلامي بالأساس وخاصة الأخذ ضخم كثير من خلال المبالغة في وصفه.
0: بالضبط.
2: أنا هك فما مصطلحات القبة الحرارية والجدار الحراري. دونك هذه كل وقتها الخيان والإعلام يحاولوا يجلبوا الانتباه طبيعي
0: واضح
2: مع المستمعين
0: والمشاهدين
2: يستعملوا هالمفاهيم هذه اللي عندها معناها شوكونس يسميهم معناها تصدم. لكن كما قلت لك هو بالاساس هي حل صد ومرتبطه بها ثلاث زوايا اللي حكيت عليها.
0: بالضبط. الاولى اذا انه نرجعوا للمصطلحات العلميه باش تكون ربما اقرب الى الواقع اوبجيكتيف معناها مش بعيده على معناها لا لا لا تهول التوصيف لا ربما تقلل من شأنه ولا تعطيه بعد انطباعي اكثر منه علمي.
2: بالضبط. وهذاك هو معناها طبيعة الحال اذا كان انت وسيلة اعلام تحب تجلب عدد الجامعات وعدد الصفقات والانتباه نتاع القراء ولا نتاع المتابعين نتاعك تستعمل تلقى ادوات اللي فنانه الرنانه كما نقول كما نقول
0: اكيد.
2: لكن علميا كما قلت لك هي ظهرت صد تتمثل في هذه الثلاث عوامل اللي حكيت لك عليهم وخاصه خلال الضخامه كثير اكثر المفهوم هذايا من خلال التغيرات المناخية حتى ولات ثم اهتمام بالظواهر ربما حتى ولات ملموسة
0: صحيح
2: الظواهر كما نشوف كما عشنا احنا في الاسبوع الفارط تقريبا وفما بعض المدن وبعض الجهات ما زالت عايشتها حتى الان كما عاشتها اوروبا في الثلاثة اسابيع التالية تقريبا وكان حالات الحرارة المرتفعة اللي صاربت القيم القصوى.
0: نعم باش تولي تقريبا باش يولي الحكم على ارتفاع درجات الحرارة مرتبط بمفهوم القبة الحرارية وذاك علاش يقول لك معناها قبة قبة معناها تحصر كما كاينو ان افيد سير اوغمونتي كما يقولوا فهمت هذا هذه المقاربة
2: افيد سير خاطر الزرد فيها هو الحرارة ولا الارتفاع تحت الأشعة تحت الحمراء خارجة من الأرض ويبقى احتجاج
0: حبيس بالغازات هذوك الدفيئة
2: الأشعة تخرج من الأرض ويبقى محتاجة للطرف
0: بالضبط.
2: لكن هذه في ظاهرة يعرف
0: القبة
2: هذه الحرارية هو أنه الجي الهوية نحن نحكي والستيروكو معناها الشهيري يجي من العروض البيمدارية والمدارية الحارة والجافة وقت اللي يوصل للمنطقة ذيك يلقى ينجمش يواصل لخاصة طامة فوق
0: الصد معناها بالضبط
2: هو يحاول يطلع الفوق يعاود يرجع دونك يقعد في
0: ممتاز.
2: شكل دائري حلقة مفرغة مفرغة تقريبا وبالتالي يبقى في حالة احترار متواصل وثابت
0: ممتاز. أي خليني في كلمتين تختم معناها وأنت تقريب من المساهمين وتبارك الله هل استراتيجية الوطنية لإشراك أو إدماج الشباب في العمل المناخي في كلمتين
2: عفاف تعرف مليح اللي الشباب هم أكثر اللبنات اللي اعتمدنا عليها في استراتيجية التغير المناخ حتى على مستوى وزارة البيئة وكشبيبة اللي تكونوا ولو حتى تقريبا مفاوضين
0: أغلبهم معفوهم بالضبط أي
2: نذكر دونك وقتها كانت معناها مبادرة تفرد بها تونس
0: أكيد الحمد لله
2: الاهتمام المناخية في اللي نمشيه وقلونا الشباب يجيوا يتفاوضوا ويحضروا في النقاشات وفي المفاوضات دونك احنا هذيك هي مواصله الاستراتيجيه هي
0: ممتاز.
2: مواصله لما بداه
0: معناها تنجم تقول بناء صحيح هذا استشرافي صحيح نعم
2: ولكن الحاجه الباهيه في الاستراتيجيه هذه هو تنزيلك الفعل
0: أيوة للتفعيل للواقع للجهات
2: نستمتعوا نستفادوا ماك الرد الفعل
0: ممتاز
2: الاراء اللي تجي عند الشباب في المستوى الجهات
0: هذا راي الخبير الدكتور زهير الحلاوي في الموضوعين موضوع مصطلح القبه الحراريه وكذلك اعطانا رايه في الاستراتيجيه الوطنيه لإدماج الشباب في الفعل المناخي شكرا جزيلا لك يعطيك الصحة سي زهير إن شاء الله تكون بحذانا في القريب عنا بارشا مواضيع اليوم على الطاولة طاولة الحوار وإن شاء الله نتعطاهم معهم إعلاميا للإنارة فحسب إن شاء الله بارك الله فيك دكتور نمشيو إلى مازال الوقت فاصل نرجع لك من سيد عفاف مازال عنا شوية وقت للحوار هذا سي زهير قال نفس اللي قلناه نحن اليوم التفعيل والتنزيل على مستوى جهوي الاختيارات واقعة التجارب حكينا في الأوف على تقريب ذكرت لك زوز تجارب تجربة صارت في زغوان وعملوا تقريب كيما القمة الوطنية مع وزارة الشباب وزارة التربية وزارة الشباب تعملت في وكانوا ضيوفي هنا راهو نحكي لك على تجربة واقعة ربما تغطيتها إعلاميا مع سيدة جميلة الرحماني الملصقة ومع منظمة جمعية أطفال الأرض والرد والفضل لسيدة راضية لوحيشي وكذلك من حمام سوسة مع تجربة أخرى من حمام سوسة مع ازدهار كذلك هي مربية ومنشط منشطة بدار شباب فإذا كان عنا زخم تاع تجارب وتراكم تجارب أكيد أنه باش تحل لكم الأبواب باش تلقاو الوصول للشباب سهل ونحن حكينا على ربما هك مش امتناع أو ربما عدم إقبال كبير متاع الشباب نعرفش حتى المؤسسات من خلال المؤسسات ممكن ولا لا هذا يفيدكم ولا لا تجارب كيما هكا تفيدكم ولا هذا سؤالي
1: بيان سور يعني يفيدنا مش يمكن يفيدنا كما قلت لك سي توفيق احنا يعني مش يعني التغيرات المناخيه مش حكر على وزاره البيئه يعني
0: هذا الهم برشا
1: يعني لازم
0: كل انسان يتمثل حتى يعني المواطن العادي
1: يعني المواطن العادي المجتمع المدني لليونيفرسيتي لي شيرشور الكل لازمهم
0: معنيين
1: كلنا معنيين يعني الشانجمون كليماتيك الناس الكل ضارين فيه وهالمبادرات هذوما يجمو كان يعاونونا وهما راهم كلهم يندرجوا في إطار يعني تنفيذ الاستراتيجية هذية وبالعكس احنا يعني نبدأ فرحانين على خاطر احنا نعملوا في برشا ورشات توعوية وكي نقاو هالوعي هذية اللي مس يعني بعض الشبان في عدة مناطق ما كان يكون كان يفرح، وهذه يعني باش يخلينا نوصلوا للهدف نتاع استراتيجيه هذيا. يعني نقول لك اللي احنا قاعدين توا اون باراليل مع الاستراتيجيه الوطنيه قاعدين نخدموا في عده مبادرات مع عده شركاء يعني اللي صاروا عم ناولوا وسنه وقاعدين يتواصلوا يعني مع برشا وزارات زيدا مع برشا شركاء. يعني به ذي كله يعني حاجه باهية وتفرح
0: ان شاء الله النتيجه بالضبط لاكونفيرجونس
1: ان شاء الله تكمل يعني ان شاء الله تكمل.
0: نحن عادي اذا كان متبنين مبدا الاستدامه وما فماش استدامه في استراتيجياتنا ما يخيبش مسعد به. هذا من ناحيه كذلك البناء العمل كما هكا الاستراتيجي كما يقولوا المركز اكيد انه ينبني على قواعد علميه. من جمله هالقواعد هذه هي الاحصاء هي المرجعيات. اليوم مؤسسات مش لازم نسويهم ربما مؤسسات خاصه نتاع صبر ارى مثلا ربما تعاملوا معهم تعاملوش معهم نحبوا نعرفوا مدى تفاعل التونسي او الشاب التونسي مع عندكم احصائيات نسبه اندماجه نسبه الوعي لدى الشباب بقضايا المناخ ولا هي بصدد اون باراليل قاعده تصير.
1: هو صحيح سي توفيق هذايا عندنا إشكال كبير اللي هو ما عندناش إحصائيات في يعني بخصوص الشباب والأطفال. وإحنا هذايا تعرضنا لها الإشكالية هذايا وقتها يعني في بداية إعداد الاستراتيجية الوطنية لشراكة الشباب في العمل المناخي، وقمنا يعني كل ما نمشيو إقليم نعملوا في يعني دي زونكيت كاليتاتيف وكونتيتاتيف باش تكون عندنا ان باس دو دوني اناليتيك نخدموا عليها.
0: ممتاز.
1: هذا يعني قمنا هذايا بالعمل هذايا، العمل متواصل على خاطر قاعدين زاد كيف عندنا كل ما نعملوا مبادره مع الشباب نكون نعملوا في دي زيتود دو ستاتستيك باش نكونوا كما قلت لك يعني ان باس دو دوني اللي نستعملوها احنا
0: بيانات اكيد
1: نستعملوها احنا ويستعملوها يعني وزارات أخرين يعني تكون يعني اكسيسيبل للعموم.
0: نعم، وديما نحكي على معناها سرعه تسيير الامور ولا جيستيون دي معنى دي ليو كما يقولوا معنى التصرف في الموجود وباش ما يهربش بينا القطار نتاع تداعيات غير المناخ. ديما نحكي نحطوه ما بين عينينا هذاك راهو في مثلا الكوارث حق بعض اخبار تو مانيش نوصفه وراه باش نخوفه لكن نشوفه شنو عنا للمجابهة للصمود. اليوم فما برشا مصطلحات مثلا كما مصطلح الديريغلمون كليماتيك معناها اضطرابات مناخيه. الناس ما عادش نحكيو يقول لك على معناها تغير مناخي، نحكيو على اضطراب. اليوم تلمو ولات معناها برشا معناها الكورب واللومبليتود ولات كبيره برشا ما بين ما كان عليه ومن اللي قاعد يصير. هذا هم برشا سيد عفاف لابد من اذا اخذ الاحتياطات الكل. هذا صار وهذا نمشيو الاهم حاجه والمال وقوام الاعمال هذه استراتيجية وهذا تفعيلها. كيف سنفعل لي بلان داكسيون هذوما لي زاكسيون هذوما كيفاش باش يصيروا كيفاش باش نلقاو الموارد؟
1: هو يعني في الخطة العمل اللي هي يعني قمنا
0: بواضحة
1: راهو فما يعني ليزينيسياتيف ولا
0: المبادرات
1: والأنشطة اللي ذكرتهم بكري محطوطين يعني بالتفصيل وفيهم ديزانديكاتور فيهم
0: مؤشرات وكل شيء
1: البيدجي فيهم شكون البورتور دو بروجي دونك يعني. وبعد احنا الشباب اللي باش نختاروهم من 10 النقاط اتصال باش يقوموا بمتابعه مدى تنفيذ هل الخطه العمل.
0: نعم.
1: يعني في كل جهه واحنا خطه العمل هذه باش نقوموا تنزيلها في كل اقليم.
0: ممتاز.
1: احنا عملنا خطه عمل وطنيه الشباب هذوما باش يعاونوا يعاونونا باش يقوموا بخطة عمل في كل إقليم.
0: إقليم ممتاز.
1: نوصلوا أكثر
0: في الخمسة أقاليم. أي ممتاز. أي والمتابعة تكون عن قرب زادة. ما تكونش ما عادش فما سنتراليزاسيون. بالعكس فما إن دي سنتراليزاسيون. معناها لا مركزية المراقبة وتتصوروا هذايا أكيد وحكينا فيه هذايا أنه معناها الأمور ولات مدروسة أكثر خاصة على مستوى التمويل باعتبار حكيت لي على وجود خبير قار في المجال هذايا في وزارة البيئة باش يدعم ربما هالمجال ربما تحبير المشاريع ولا كتابة المشاريع ولا تقديرها.
1: أي هو يعني كيفاش نقولوها لي ميكانيزم
0: في أقل من دقيقة على خاطر عندنا الفقرة الإخبارية
1: ميكانيزم اللي نتاع تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا تندرج في ثلاثة أطر. دونك قلنا الفينانس كليماتيك أو التمويل المناخي المناخي هو الثالث هو تعزيز القدرات والثالث هو الابتكار دونك الترانسفير تكنولوجيك اللي هو
0: نقل التكنولوجيا
1: معولين على الشباب. احنا نراهن تونس تراهن على الشباب متاحة في خاطر عنده قدرة كبيرة على الإبداع والابتكار وعنده طاقة.
0: ممتاز برشا يعطيك الصحة. نمشي والفاصل ثم نمشي والفقرة الإخبارية.
3: تعرف اللي أعداد النحل في تراجع في العالم؟ زعما شنو السبب؟ استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة، زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية. نحافظوا على النحلة باش الحياة تحلى.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
5: أخبار البيئة، أخبار البيئة.
0: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في حصة أو في فقرة أخبار البيئة لهذا الأحد. نمشيو الخبر الأول. شهدت البلاد خلال الأسابيع الأخيرة موجة غير مسبوقة من حرائق الغابات امتدت إلى أكثر من منطقة جبلية وعرفت تناسقا أو نسقا تصاعديا. ووفقا لتصريح المدير العام للغابات أرجع أسباب اندلاع هذه الحرائق إلى عامل بشري من خلال أفعال إجرامية متعمدة أو بسبب الإهمال فضلا عن الظروف المناخية القاسية كارتفاع درجات الحرارة لمستوى قياسي وهبوب رياح قوية التي دعم انتشارها. لا يفوتنا إذن في إلا أن نتوجه بالشكر في هذا المجال بالشكر والعرفان لكل من ساهم في الحد من انتشار هذه الحرائق إلى أعوان الغابات الحماية المدنية والجهات الأمنية والجيش الوطني وإلى جانب كذلك كل المتطوعين من المواطنين. المهم أن نستخلص العبر وأن نرفع درجة اليقظة والوعي البيئي للحد من هكذا ظواهر. نمشي للخبر الثاني. الخبر الثاني هم كنا نحكي عليه برشا حول المساهمات المحددة وطنيا. قدمت تونس في السابق إذن مساهمتين وطنيتين محددتين في عامي 2015 و2021 وأنهت إعداد نسختها الثالثة ما كنا نحكي عليها إذن الاندسي 3.0 أو 3.0 وقامت بنشرها بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. هذه ناحية تجسد المساهمات المحددة وطنيا الجيل الجديد من الخطط المناخية حيث تعرض بالتفصيل الإجراءات المزمع تنفيذها حتى عام 2035 وتعكس هذه المساهمات التزام البلاد المتزايد بتحقيق تنمية مستدامة قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية. وتم إعداد هذا المخطط كما ذكرنا سابقا في تونس بمشاركة واسعة لمختلف الفاعلين على المستويين الوطني والجهوي بما في ذلك الوزارات مؤسسات البحث العلمي والمجتمع المدني والشركاء التقنيين والماليين إلى جانب القطاع الخاص. كما شارك الشباب التونسي بشكل كامل في هذا المسار. نمشيو للخبر إذن الثالث. الخبر الثالث هو يعنى بمشروع الرائع المتمثل بتعهد منتزه البرج بمدينة إقليبيا. إذن تحية خاصة للناشط البيئي والخبير البيئي سيد وحيد الجلحاني أصير المنطقة على ما قدم ولا يزال يقدم لهذا الموقع الفريد. كما ذكرنا في السابق ذكرنا شطلق راقنا بصفاقس، ذكرنا إذن سيفوئات بيار في شاطئ المهدية، اليوم مع سي وحيد جنحاني في برج إقليبيا ومنتزه إقليبيا، حيث يتوجه يوميا إلى البرج لرعاية وتعهد أكثر من 300 زيتونة وقعت غراستها على امتداد سنوات يتعهد بالري والعناية وإزالة الأعشاب الطفيلية، وحولت المشهد والمنتزه إلى موقع جذاب. إذن سميت كل زيتونة باسم عائلة، خاصة وأن العائلات أو دعوة إلى كل العائلات إلى تعهد المكان وتعهد خاصة اللوحات الحاملة لأسماء هاته على عائلات، إلى جانب دعوة إلى كل المواطنين إلى التطوع وإزالة كل أشكال التلوث بالمكان. نحافظوا على برج إقليبيا، هو مشروع زاد ينجم يكون مشروع بيئي متميز. نمشي والخبر الرابع والأخير. الخبر الرابع هي تدشين محطة شحن تعمل بالطاقة الشمسية مخصصة لشحن البطاريات الكهربائية بميناء الصيد البحري بأجيم بجزيرة جربة. صاحب المشروع الصندوق العالمي للطبيعة بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة بتونس، ويندرج هذا المشروع في إطار إزالة الكربون من قطاع الصيد البحري التقليدي واستخدام الطاقات المتجددة. هذا الخبر ننهي الفقرة الإخبارية لهذا الأحد ونرجع باش نواصل الحوار ونختم الحوار مع السيدة عفاف عيادي ممثلة وزارة البيئة، لكن كلمة في آخر الحصة. نعم،
1: هو باش نعقب على الخبر اللي ذكرته على المساهمة محددة وطنين، حبيت نزيد نذكر يعني كيفاش قمنا بإدراج الشباب في هالمسار هذية.
0: نعم.
1: هو كما سبقت وذكرت اللي المساهمة محددة وطنيا هي الوثيقة المرجعية في مجال التغيرات. نعم. مهمة على الأخر. والمادة الرابعة من اتفاق باريس تقول كل 5 سنين يتم تحيينها.
0: نعم.
1: جديد في النسخة هذه الثالثة اللي هو قمنا بإدراج الشباب في عملية تحيينها، وعطيناهم يعني مساحة يعني يوم مخصص ليهم باش يتناقشوا وباش يتحاوروا وباش يبديوا رايهم وباش يتفاعلوا وباش يعطيوا حتى تخوفاتهم.
0: نعم.
1: يعني في كيفية الموجب
0: ممتاز جدا. ايوه باش ما معناه لوبجيكتيفيتي هذه ولا الحوار البناء،
1: يعني هذه هم هذيك شو يطالبوا، يقول لك انا نحب نوصل صوتي. وكي نمشيو لهم احنا في جهاتهم يعني يحسوا اللي هم يعني شاركناهم وتحسهم يحفزهم هذه.
0: نعم.
1: باش يزيد يدخلوا في العمل المناخي. كيف نهار الثاني قمنا بالديالوج انتر جينيراسيونيل،
0: قلنا حوار بين الاجيال
1: اللي هذيا الحق في تونس ناقصه عندنا شويه،
0: فما قطيعه اللي كبر نقولوا هذاك كبر واللي قديم وما عادش
1: نعملوا ورشات يتقى شباب وحده، والا تقى يعني
0: الكبار وحدهم
1: الممثلين على الوزارات وحدهم. كانت يعني هذيا ثريه على الاخر التجربه هذيا.
0: ممتاز.
1: ومن الجهات الكل، من الممثلين وزارات وكيف من الشباب ومن الخبراء، وإن شاء الله باش نكملوا على المنوال هذية في إطار يعني مبادرات أخرى اللي قاعدين نخدموا فيها يعني على طول العام. يعني
0: يعطيكم الصحة، مشكورة جدا سيدة عفاف عياد مديرة الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة. يعطيك الصحة على الحضور، يعطيك الصحة على العمل الجبار، هو عمل في صمت لكن عمل هام جدا لأنه عمل استشرافي، عمل يعطي نستنيه فيه برشا الحق. إن شاء الله برشا وزارات ينزجوا على منوالكم. صحيح وزارة الشباب تتعاملوا معها أنتم بتقاطع وبتنسيق مع كل الوزارات، لكن الشباب اللي يسمع فينا اليوم يعرف اللي راهو الاندماج متاعه اليوم ومعناها مبادرته في العمل المناخي راهو هام لأنه مربوط وراهو في التحديات كلها من حرائق من ارتفاع مستوى البحار الحرارة بقطع النظر على النشاط البشري مع التلوث. معناها المجالات مفتوحة اليوم باش تكون المبادرات نحكيه على اليوم توظيف التكنولوجيا كذلك اللي أقريتوها أنتوما والبحث العلمي ونحن نعول برشا على الشباب اللي هو طاقة كما قال سيدنا الشيخ لابد من استثمارها في الارتقاء وهكاك معناها نوصلوا إلى غد أفضل ونحن نحبوا ديما الغد المشرق كي يقولوا شباب راه نقولوا ديما نتفائلوا خير تفائلوا خيرا تجدوه الكلمة في دقيقة شنو تقول في دقيقة
1: تونس تراهن على شبابها
0: يعني ممتاز جدا شعار حلو برشا تونس تراهن على شباب مشكورة جدا إذا سيدة عفاف على حضورك السيدة عفاف حيات مع وزارة البيئة تحية للزملاء الكل إلى فريقك القاعد يخدم الكل خفاء إلى كل
1: احنا فريقة صغيرة متكون من 4 أشخاص
0: ما شاء الله تحية لكم الكل تحية إلى الدكتور زهير الحليبي على المداخلة تحية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطربيسي تحية إلى الناس تذكرناهم اليوم واللي معناها كانوا سباقين في نجاح الشباب تحية كذلك إلى كل مشاهدين ومشاهداتنا اللي عاونونا وكانوا يتبعوا في البرنامج ما ننساوش مخرجتي البرنامج السيدة لطيفة الفرشيشي وكريمة عتيق اللي أمنونا الإخراج اليوم حتى نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في محور آخر لكن في ظل ربما ظروف مناخية أخرى تكون درجة الحرارة قد طاحت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: رياض السنة النبوية.
1: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. القائم في حدود الله تعالى معناه المنكر لها، القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود ما نهى الله عنه. استهموا اقترعوا. عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. معناه: من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي

0: مثل هذه؟ وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها، فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. صلى عليك الله
1: يا خير الورى. من رياض السنة النبوية.

0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أفكار، تجليات، دروس وبرامج دينية، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: إشهار.
2: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أم الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص.

0: رأنا في العالم أوفر تونسي بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

0: مغفر له اللهم ارحمه. رواه البخاري.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قال: أرحنا بالصلاة يا بلال.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حق

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
2: من الجمهورية التونسية،
1: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة إلى الحركة القويمة
2: من القلب

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تسامح واعتدال ووسطية.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط.

0: وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحسيب.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه كالعادة رفقة شيخنا هشام الصدقاوي اللي حاضر معنا في الاستوديو دائما وأبدا. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيخنا كلام جميل جدا الحقيقة، جينا عليه البارحة في مسألة الضوابط الشرعية للنهي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تحدثنا في العلم اللي هو أول ضابط، ثم تحدثنا في الاستقامة على قاعدة عرفت فلزم، ثم ثالثا تحدثنا في دعوة الغير وهو فرض شيخنا، يعني على قاعدة كذلك بلغوا عني ولو آية. شيخنا احنا سوف نواصل بإذن الله في هذا العدد بقية الضوابط ونفسرها ويعني نتمعن فيها شيئا فشيئا حتى تصل إلى الأفهام والأذهان. شيخنا
2: تفضل. إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومواله. احنا قلنا رول الضابط الثالث هو التبليغ.
1: نعم.
2: وقت اللي قلنا رول المعرفة والعلم هو شرط أساسي لكي إنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وش معناها شرط أساسي في أنه يأخذ بكل بنواصي كل العلوم أو يستوعب العلوم كلها؟ لا لا لا، مجرد معلومة واحدة هي علم. ذاك أنت عندما تتعلم معلومة واحدة تستوعبها أصبحت هذه المعلومة هذيك أنت مطالب بتبليغها وفق أداة شنو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعلومة دخيتها إن كانت في بذل الندى، إن كانت تدخل في خانة بذل الندى، بذل الندى فهي أمر بالمعروف تأمر بها، وإن كانت تدخل في كف الأذى عليك أن تنكرها وتنهى عنها غيرك حتى لا يسقط فيها. معلومة واحدة راك، مش بشرطه أنك ومش بشرطه أنك تكون تعلمت في مدارس أو كليات. كبارنا وأجدادنا لم يتعلموا في كليات، إنما تعلموا من أفواه المشايخ، وتعلموا من محاكاة الكبار ومن محاكاة العلماء. ولو أنهم لم يدرسوا حضروا مجلس علم في خطبة جماعية، حضروا الكبار متاعنا وسمعوا معلومة، من أين أخذوا كبارنا وأجدادنا من أين أخذوا العلم؟ ولم يدرسوا في كلية، لا في كليات ولا في مدارس ولا في معاهد، أخذوا العلم من مجالس الذكر، مجالس العلم، وكذلك الخطب الجمعية يوم الجمعات في الدروس المسجدية. مش بشرطي إنسان يمشي الكلية باش يتعلم هو العلم.
1: ولكن شيخنا المشكلة في مجتمعنا، شيخنا وقت اللي تمشي باش تنصح أي شخص ربما يعني يتحاملوا عليك شيخنا ويقول لك أنت مين عرفت هذا، أنت قاري، أنت دارس، شنو شهادة اللي عندك، كيفاش تنصح في الناس وأنت ما عندك الشهادة، منين العلم خذيته شيخنا، ويقارع، وحتى إلى أن يصل هذا الشخص الذي ينصح إلى أنه يسحب نفسه شيخنا من هذا المجلس أو من غيره.
2: خطر على خطر في العلم هناك مرات بنتي، هناك مواد فيها اختصاص، هذه تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى تعلم وفق الأساليب التعليم المعروفة. وثم هناك مواد مش اختصاص، ليس باختصاص، هذه عامة عند الناس كل، اللي المواد ذي اللي احنا نستعين بها في تربية أبنائي. ما لكبارنا وأجدادنا متعلموش مقراوش، كيف ربيونا ملا، كيف ربونا؟ ربونا بمقتضى المعلومات اللي خذوها. المعلومات هذيك معلومات صحة؟ صحة طبعا. علاش؟ انها مستمدة من الشرع متاعنا. وثم معلومات ماهيش تبع مواد اختصاص الى لا تحتاج الى دليل. لا تحتاج الى دليل. انها اصلا تعريفها الفطرة متاعك انت. معروفة في الفطرة، مركوزة في الفطرة متاعك انت. خطوة إنسان كي يقول لولده ما تعملش الفعل القبيح هذا، وهذا الفعل القبيح هو أصلا مركوز في الفطرة إنسان، وكل إنسان ذو فطرة سليمة يستقبحه، هل يحتاج إلى دليل هذا؟ ما يحتاج إلى دليل. عندما ينهى الأب الوالد ابنه عن السرقة أو عن الكذب، هذا يحتاج إلى دليل بنتي؟
1: لا
2: لا يحتاج إلى دليل. هل يأتي ابن ولد لأبيه ويقول لما نهيتني عن الكذب أو عن السرقة؟ هل أثر أن إنسانا سأل أباه قالوا أعطني دليلا، ائتني بدليل على قبح الكذب أو على قبح السرقة؟ ولا واحد عليه، مركوزة في الفطرة، هذه مركوزة في الفطرة، هذه بتاع الإنسان. وذلك عايش ربي يتكلم بالمعروف، جاب المصطلح بتاع المعروف، معروف معروف معناها في العلوم، ومعروف كذلك في الطبائع الفطرية السليمة
1: الأدب.
2: معروف معروف. علاش احنا كي لما تحدثنا عن آية الزواج والأحوال الشخصية في أحكام تقريبا العلاقة الزوجية والعلاقة بتاع الأسرة والعلاقة الأسرية، العلاقات الأسرية، علاش ربي حفها بك اللفظ المعروف؟ أي كل ما تعرف عليه الناس، لكن كل ما تعرف عليه الناس واستقرت عليه الطبائع السليمة والفطرة السليمة، لا تحتاج إلى دليل، هذه لا تحتاج إلى دليل. أما ثم علوم فيها اختصاص، جي العلم المواريث، أنا العلم المواريث هو علم فيه اختصاص،
1: صحيح.
2: أحكام المواريث، هل كل إنسان يستطيع أن يأمر بالمعروف في قضية المواريث ويتحدث في أحكام المواريث أمرا ونهيا؟ هل كل واحد عنده القابلية بشي وعنده الأهلية بشي يتكلم في أحكام المواريث؟ ما نجمش إلا ما يدرسوا دراسة كاملة، علم كامل يأخذه، هذا يحتاج إلى دليل. الحرام والحلال، في الحرام والحلال هناك كذلك أمور استقرت عليها الفطرة الإنسان السليمة والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحتاج إلى دليل كذلك في الحلال والحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين. بين فيش؟ أولا سعى بين في كتاب الله، ثم بين من نفسك أنت. عن حديث آخر يبيننا شو معناها، شو معناها الحرام والحلال الذي استقر في فطرة الإنسان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. البر حسن الخلق، أما ها هو، والإثم
1: محاكة
2: ما تردد أو محاك في الصدر، في روايتين.
1: نعم.
2: رواية الأولى ما تردد في الصدر، والرواية الثانية محاك في الصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس، حاك في الصدر. لذلك قلب المؤمن خبيره، استفتي قلبك
1: قبل أن يفتى،
2: وإن أفتاك الناس،
1: وإن أفتاك الناس
2: وأفتوك.
1: نعم.
2: شنية هذه؟ استخبار الفطرة، استخبار الفطرة السليمة. في الحرام والحلال هناك كذلك فيه مظهر فطري، الحرام والحلال، لكن مش كله. في الحرام والحلال هناك مجال اختصاص كامل، لا يمكن أن نحرم خاصة حاجة لم ترد في كتاب الله. مش تحرم حاجة بالقياس بالاجتهاد أو تحل حاجة بالقياس والاجتهاد، تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى علم. هذاك علاش المولى سبحانه وتعالى جال الحرام وقسمه إلى قسمين، قسم حرام بذاته، الحرام بذاته هذا ورد في قوائم أو قائمات حصرية حصرية حصرية بأبلغ أدوات الحصري، معناها يسميها العلماء، يسميها العلماء قائمات جامعة مانعة، جامعة لكل المحرمات، مانعة من أن يدخل عليها محرم آخر. هذا المحرم بذاته، قسم المحرم بذاته، هذا فيه دليل من القرآن الكريم. عندما أحرم الخمر قل رأي حرام الخمر، وأدعو الناس وأنهى الناس عن شرب الخمر قل رأي حرام شرب الخمر حرام، عندي دليل من كتاب الله. هذا المحرم بذاته، قسم المحرم بذاته، قسم استأثر به الخالق سبحانه وتعالى دون سائر البشر، وما دخل فيه حتى بشر إلا النبي صلى الله عليه وسلم وبتفويض من الله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم إلا ما حرم الله، ولا يحل إلا ما أحل الله. لذلك جعفر ابن أبي طالب عندما حكم عن النجاشي، باش تعرف كيفاش معناها التربية النبوية، كيفاش ربيهم النبي، عندما تكلم عن الحلال والحرام مش قال قال وأحل ما أحله الله لنا وحرم علينا ما حرم الله علينا، أي أن النبي لم يحل إلا ما أحله الله ولم يحرم إلا ما حرمه الله وفق التفويض الإلهي الذي فوض الله له بمقتضاه التحريم والتحليل. في سورة الأعراف لما قال النبي الأمي الذي تجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وجدها ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذا التفويض الإلهي، لا تهرب من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا الحرم المحرم بذاته، دققوا معيره، لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه أو أن ينقص منه، لا يزيد عليه أي حرام آخر. ولذلك ورد بأبلغ أدوات الحصر والقصر، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم نقطي، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم بشوريك التفويض الإلهي كيفاش، وهو تفويض خاص من قبيل التفويض الخاص وليس تفويضا عاما، تفويضا خاص بالمحرم بالحلال والحرام. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، قل لا أجد إلا، أبلغ أدوات صيغ الحصر، مش ورينا ربي ضيقنا المجال، خلل حتى واحد مجال مش تدخل في قضية الحلال التحليل والتحريم، هذا بيد الله. فيما يتعلق بالمحرم شنو القسم الأول الذي شو اسمه المحرم شنو
1: بذاته
2: يجب أن نحفظ هذه الكلمة، مش تعرف وقتاش تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر. هنا وفق المحرمات، حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة إلى غير ذلك، قوائم حصرية يعد لك رب المحرمات عدا وحصرها حصرا وحدها حدا بحيث لا تزيد ولا تنقص.
1: وهي أكثر والأقل شيخنا من يعني المحرمات،
2: مادام ربي سبحانه وتعالى استعمل الأسلوب الحصري هذا والقصري، مش وريك أن المحرم استثناء، والمبدأ شنو الإباحة،
1: الإباحة صحيح،
2: وإحنا منيخذها هذه أن الأصل في الأشياء الإباحة منيخذوها، هما يخذوها من روح النصوص هذه، استنبطها العلماء قال أصل الفقه هذا، الأصل في الأشياء الإباحة أصل فقهي نقرأه ونتعلمه، درسناه في علم أصول فقه هذا، من أين استنبطوه هذا الأصل؟ استنبطوه من روح النص القرآني، ثم من قصة الخلق الأول. علاش قصة الخلق الأول ضرورية راهي في دراسة الأحكام الشرعية، راهو استحيل كانت نجم تفهم حكم شرعي إلا ما ترجع قصة الخلق الأول. قصص الخلق الأول بمثابة الأعمال التحضيرية للأحكام الشرعية. وجدت أن الأحكام الشرعية تريد أن تستوعبها استيعابا كاملا، أرجع القصص الأول بمثابة الأعمال التحضيرية، يعني الأصل في الأشياء الإباحة من أين أخذها في الأصل، في الأصل خذينا من قصة الخلق الأول، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما أباح لهم كل شيء، واستثنى حاجة واحدة حرمها عليهم، شجرة واحدة حرمها عليهما الخالق، فعلمنا أن الأصل في الأشياء الإباحة. وحديث ابن عباس أكبر حج، حينما أكل من الشجرة آدم قال له ربه يا آدم أما كان لك فيما منحتك من الجنة وأبحتك فيها مندوحة عما حرمته عليك؟ قال وعزتك وجلالك يا الله ما حسبت أن أحدا من خلقك يحلف بك كاذبا، لذلك ربي قال وقسمهما وقسم أقسم لهما الشيطان، بقى حتى وسيلة لحملي آدم على الأكل من الشجرة إلا بي لما أقسم لهما، عظم المولى أقسم لهما المولى، مش تعرفوا شنية معصية سيدنا آدم بالأخرى، مش كما مثل ليس كمثل معصيتنا نحن، سيدنا آدم فسرنا رب المعصية متاعه حتى يجيني واحد يقول له ربي قال وعصى آدم، وإذا كان سيدنا آدم عصى ربه إذا نحن معاش. لا تؤاخذنا، لا تؤاخذني يا أبي عن المعصية، إذا كان سيدنا آدم عصى ربه يا ولدي المعصية متاع سيدنا آدم ليست كمعصيتنا نحن، بينها الخالق في كتابه العزيز، بينا شنو طبيعة المعصية. نزل الآية هذيك في سياقها من القرآن الكريم ستجد شنو طبيعة المعصية متاع سيدنا آدم، كان قد بينها المولى. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فناسيا ولم نجد له عزما، ناسيا معصية سيد آدم، مش خالف أمر ربي هو عن قصد، لا ناسيا، ناسيا. ما الذي نسيه؟ نسي أن الشيطان يمكن أن يحلف بالله كاذبا. قام الأنبياء مقام العصمة، لا يمكن أن نفهم كلام الله بمرادنا نحن، يجب أن نفهم كلام الله بمراده هو، بمراد الله سبحانه وتعالى. بيّن مراده المولى، بيّن مراده. معصية سيدنا آدم نسيان، بينها المولى. ما الذي نسيه؟ ها هاي حديث ابن عباس، يا آدم أما كان لك فيما منحتك من الجنة وأبحتك فيها، يعني حل يعني حليت كل شيء في الجنة، أحللت لك كل شيء في الجنة، جعلته حلالا، أما كان كافيا لكي تنزجر ولكي تبتعد عن هذه الشجرة ولا تقرب، وأمر بعدم القرب بالاجتناب. أول أمر شنو؟ بعدم القرب. أول نهي شنو؟ بعدم القرب، مش تحريم مباشر، أبلغ من التحريم. يجيك توا إنسان يقول لك أعطيني آية تحرم فيها، حرر فيها ربي الخمر، بلفظ التحريم بتعامل مع الخمر بلفظ أبلغ من التحريم، هو شنو؟
1: اجتناب.
2: اجتناب. أليس ذلك هو أول نهي أمر به، نهى نهى عنه المولى سبحانه وتعالى سيدنا آدم وزوجه شنو؟ ولا تقربا، مش ولا تأكل، ولا تقربا، تقربا هذه الشجرة، نفس النهي، نفس النهي. أي نبه بالأعلى على الأدنى، لأن عدم القرب أعلى وأبلغ من مباشرة أو الأكل مباشرة من الشجرة، كما الأمر بالاجتناب أبلغ من شرب الخمر. ربي لم يحرم علينا شرب الخمر فقط، حرم علينا كل ما يقربك من الخمر، كما كل ما يقربك من الميسر. لذلك قصة القصص الخلق الأول راهو لقد كان في قصصهم شنو؟ عبرة، راهو عبرة لأولي الألباب، لأولي العقول، فباش تفهم الأحكام الشرعية راهو. علاش قلت لك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بعض المجالات يحتاج إلى علم، خاصة في الاختصاص. هاي المحرمات انت عندك علم بالمحرمات التي حرمها الله في قوائم حصرية؟ عندك علم، تفضل. تنهى الناس بمقتضى ما نهى الله عنه، وتحرم على الناس بمقتضى ما حرم الله، حرمه الله. هذا اسمه المحرم بذاته. أما قسم المحرم بغيره، ليش كيفاش الحرام والحلال علم كامل، علم الحرام والحلال. أما المحرم بغيره هذا مجال اختصاص لا ينبغي لأي أحد من عوام الناس أن يدخل في هذا الباب، في هذا المجال لا ينبغي ولا يمكن لأي أحد من عوام الناس ما لم يدرس وما لم يتعلم أنه هذا يحتاج إلى قياس، يحتاج إلى استنباط، والقياس يحتاج إلى علم راسخ بالأدلة الكتاب والسنة. هذا كل المحرم بغيره، هذا باب واسع، لأن المحرم بغيره في أصله حلال.
1: لكن حرم بغيره
2: لكنه لما يتلبس بحرام أو يفضي بك إلى حرام، ارتكاب شيء محرم، أو يصدك عن ذكر الله وعن الصلاة ولو كان مباحا، يأخذ حكم الحرام. كل ما يصدك عن ذكر الله وعن الصلاة يأخذ حكم الحرام ولو أن في أصله مباح. مثال رياضة، تقوم بأعمال رياضية، أي رياضة تقوم بها هذه حلال الرياضة، لكن لما هذه الرياضة تصدك عن ذكر الله وعن الصلاة أو تتلبس بمحرم أو تفضي بك إلى ارتكاب الحرام، تحملك على ارتكاب محرم، تأخذ حكم المحرم. هذا قسم هذا القسم هذا المحرم بغيره، هذا قسم هذا مجال اختصاص، هذا لا يمكن الإنسان أن يأمر فيه بالمعروف أو ينهى فيه عن المنكر إلا بعلم راسخ، بعلم راسخ مشهود له بالعلم. زاد كيف كيف ذاك علاش كنت قبل في العلوم، شفت كيفاش معناها العلماء متاعنا قبل، هذاك علاش كانوا قبل لا ينتصبوا إلى التدريس إلا بإجازة.
1: كل العلوم شيخنا
2: فماش علم يدرس إنسان إلا بإجازة، لما يجيزه شيخ أو لجنة تجيزه للتدريس وإلا لا يدرس. أنا مثلا في الإملة القرآنية تفسير القرآن لم أنتصب للإملاء القرآنية لأعلم الناس القرآن إلا بإجازة شيخي، شيخي عثمان الأندري أجازني في ذلك بشهادة إجازة كاملة، ممضات من قبيل الرابطة الوطنية القرآن الكريم. فماش هذايا قسم مجالات الاختصاص لا يمكن أن كل إنسان أن يدلي فيها بدلوه، لا يمكن الإنسان أن يدلي فيه بدلوه، لا يمكن الإنسان أن يدلي فيه بدلوه إلا بعلم، علم الراسخ كيف كيف. هذا هو طوالي حبينا احنا نركز عليه بصراحة في بداية مشوارنا. شفت قداش معناها التفريعات اللي معناها تقريبا لمسناها ودققنا فيها، لأن مهمة جدا. دخلنا الباب العلم الحرام، الحرام المحرم بذاتي والمحرم بغيري، هذا كل مهم جدا باش الإنسان كل واحد يعرف
1: حدوده. شيخ
2: صحيت صحيت بنتي، أحسنتي، لكي يعرف كل إنسان حدوده، كل إنسان يعرف حدوده. ولذلك إن شاء الله بحولها سنفيد القول في قضية هذه ضوابط الأمر بمعروف والنهي عن المنكر، إن شاء الله ندق فيها في الحصص القادمة إن شاء الله إن كنا من الأحياء طبعا
1: بإذن الله. شيخ بإذن الله، بارك الله فيكم شيخنا على كل ما تفضلت وذكرته، إن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل. خليوا السادة المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الزيتونة للقرآن، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

الحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به

بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

0: تلاوة مباركة للحزب الثاني والعشرين من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. أخرجها البخاري ومسلم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، أدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير الراحمين ويا خير المعطين.

0: أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور جميل مسامرة وبديع سفر مع القراءات الكبرى.

0: ثم للعشر ذوات ندي الأثر يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي. بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي واستعين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ورزق الله أوسعه تبدل لأرباب الصلاة على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فعجل بالصلاة على محمد ترى فرجا قريبا يا أخانا، فلا تنسى الصلاة على محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رزقنا محبته ورؤياه مناما وورود حوضه وجواره بجنات عدن ونهر، اللهم آمين، كرما وأحسانا وعوائدك عندنا وفينا الحسنى وزيادة، فيا حي يا قيوم مددا ووصلا بك ثم بنبيك ومصطفاك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازلنا واقفين وقفة الرضا والبركة والهناء مع كتاب التحبير، تحبير التيسير لابن الجزري، في سلسلتنا هاته إثلاج الصدور بالعشر البدور. مرحبا بداية بالشيخ محمد مشهر. شيخ محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: بارك الله فيك، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي نورك إن شاء الله بنور الإيمان أنت وأنا والسادة المستمعين الكرام، وربي يسبل علينا ستره ولطفه في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. اللهم يا رب عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة.
0: أمين يا رب.
1: يا كريم يا كريم
0: يا
1: كريم.
0: يا الله يا كريم. أيش نحوكم سيدي؟ طيبين
1: والله الحمد لله،
0: الحمد
1: في نعمة شاملة يا ربي لك الحمد.
0: الحمد لله
1: والله احنا توها في هالدنيا هذية عبارة نحلم سيدي، والله الضياف عند ربي مدة وكيننا في حلمة، ونحل ونقاو في دنيا أخرى إن شاء الله تكون على حسن خاتم. إن شاء الله ربي زاد يحفظ هالدنيا هذية من جميع الآفات والمجرمين ويبعدهم علينا ما بعد تسمع الأرض بجاه
0: القرآن، حفظا حفظا ببركة حفظ القرآن، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، والله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. الله يبارك فيك شيخ محمد. ما نسيدي ذكرنا هك المستثنيات يظلم الواجب، نعودوهم خاطر سياقهم متسق متصل وبعد نتم إن شاء الله تعالى. أي نعم،
1: ما قال أعطانا
0: ذكرنا بالباب ساعة سيدي محمد.
1: احنا نتكلم توا في مذهب أبي عمرو في ترك الهمزة،
0: وانتي عجبك الباب هذايا وقدمنا
1: الإبدال، هو الإبدال للسوسي راه
0: بارك الله،
1: هو الباب هذي الإبدال للسوسي. أما أعطانا خطر برشا يقولك لا لا سيدي راهو مذكور ما الشاطبي قال معناتها في الباب الإدغام الكبير ودونك الإدغام الكبير، وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفل. قالك ما لا سيدي أبو عمرو راهو باش تعرف عنده راويين، حبش يقول الكلام هذا. أما قالك راهو إذا كان ابن أبو عمرو أدغم فإنه لم يهمز، لم يهمز، كل همزة ساكنة سواء كانت فاء أو عينا أو لاما، وأعطانا معنتا برشا حاجة. قال وشبه إلا أن يكون سكون الهمزة للجزم، هذا الحلولاني
0: ذكرنا أمثلة للجزم،
1: أمثلة كما ننسأها وإن نشأ وهيهيئ وشبهه، هذا الكل معنتا للجزم به. وما تعرف عن زادة كيف ذكرنا للبناء، هو على فعل الأمر، عن الفعل الأمر مو ساكن، هو فعل الأمر ساكن وجوابه يكون ساكن زاد كيف كيف. وعطانا أمثلة أنبئهم وإقرأ وأرجئه وهيئ لمن يقرأ، من يعني القراءة فمن يقرأ أرجئه، من نتكلم على الهمزة اللي هو ما يبدل هاش. وعطانا فراه قال راه في السكون لأجل الجزم 19 موضع مهك. وعطانا في البناء 11 موضع، وعطانا الالتباس معناتها زاد كيف كيف استثنى كيما تاء تؤوي فرق كذا باش تولي توي وتؤويه تويه او يكون يقع الالتباس. قال الالتباس سمحني في رؤيه وريه يتبدل نجم المعنى او معنى. يخرج من لغه الى اخرى. وذلك في قول المولى سبحانه وتعالى مؤصده وموصده. فان ابن مجاهد كان يختار تحقيق الهمزه. سيدي ابن مجاهد كان يختار تحقيق الهمزه مؤصده. وفي ذلك كله من اجل تلك المعاني بذلك قرات وبه اخذ. فاذا تحركت الهمزه نحو قول المولى سبحانه وتعالى يؤلف ومؤذن ويؤخرهم وشبه فلا خلاف عنه في تحقيق الهمزة. مش كما سيدي ورش. سيدي ورش يؤلف مؤذن يؤخرهم. قال لا لا سوسي لا في هذو مازال استثنى فلا خلاف عنده في تحقيق الهمز. في ذلك كله والله أعلم. ثم انتقل إلى باب عظيم ياسر هو باب ذكري مذهب أبي جعفر في ترك الهمزة. لأن الإبدال سيدي كان نرتبوهم أن هم أصحاب الإبدال الكبار. أول صاحب إبدال كبير هو أبو جعفر. ثاني السوسي في المرد
0: كنقول هو مذهبه أول واحد مذهبه الإبدال
1: الإبدال.
0: أبو جعفر
1: ما يقرأ اقرأ باسم ربك ما وصلا وقف اقرأ
0: ووصلا وقف
1: اقرأ في إذا كان رجعنا أما هو معناتها يخرج منهما اللولو والمرجع. هو صاحب الإبدال الأول
0: كيما أبو عمرو صاحب الإدغام.
1: أيوة
0: هكيك
1: هو صاحب الإبدال. هو في المرتبة الأولى خاطر ثلاثة يبدلوا مشهورين ياسر. وإن كان فما غيرهم حتى سيدي حمزة في الوقف يبدلوا وفي الوصل يعمل ملا اللي كان حطه في المرتبة الأولى الإبدال. ولذلك خص له باب كامل قال بابه ذكر مذهب أبي جعفر في ترك الهمزة. هو روى البيبان ذوما الكل مش هو قل فيهم توغي ورلينا في كتاب التيسير عبارة ينقل لنا في كتاب التيسير. وإذا كان فما مخالفة يقول قلت اعلم أن أبا جعفر كان يبدل كل همزة ساكنة نحو يؤمن بيسن ياتي اقرأ نبي نبي عباد إن شاء تسوهم توي ما في الأحزاب في المعارج أبدل فماش استثنين إلا قليلة توجين ورئيا كيفاش أتولي رئيا كما قرأت لي قال ولم يستثني من ذلك شيئا سوى أنبئهم ونبئهم لا غير. فأما رؤيا والرؤيا كيف جاءت فإنه إذا أبدل الهمزة قال بل واو ياء لوقوع الياء بعدها ثم يضغم الياء في الياء. وأما قوله تعالى من يشاء الله يضلله وفإن يشاء الله يختم فإنه إذا وقف أبدل الهمزة يشاء يشاء الله يشاء منه ألفا ولا يبدلها وصلا. ما يقولش فإن يشاء الله في يشاء الله لا فإنه من يشاء الله ما هي فإن يشاء الله يختم فإنه إذا وقع أبدل الهمزة منه ألفا ولا يبدلها وصلا لوجود الكسرة ويبدل من الهمزة المتحركة أصلا مضطردا وهو إذا وقعت الهمزة الهمزة إذا وقعت الهمزة مفتوحة بعد ضم وكانت فاء من الفعل ثم نحو يوخر يولف موجلا. واستثنى ابن وردان من ذلك حرفا واحدا وهو يويد قرأها يؤيد لا غير
0: الهمز.
1: هو ابن وردان نعم. وكذلك يبدل الهمزة المفتوحة بعد كسر ياء بشكل أنه استهزئ كل مئة ولننبئنهم ومئة مئة وفيه فئة فيه كيف وقع ومليت وخطية والخاطية وناشية وشانيك وخاسيا واختلف عنه في موطئا
0: يعني يقرأها بالإبدال
1: وموطيا
0: وإلا بالوجه ولا بالتحقيق كي نقولوا اختلف عنه، يعني الرواية نتاعو ما ثبتش عليهم سيدي.
1: لا وجهان،
0: ها
1: اختلف عنه ما قرأ بهذا وبهذا.
0: هذا وبهذا،
1: هذاك هو اختلف عنه. وكذلك يحذف الهمزة المضمومة، يحذفها جملة واحدة إذا وقعت بعد كسرة. احنا الكلام هذا إن شاء الله نعاودوه، وهالباب هذا
0: هاك انت علمت كله. العلامة هكيك علمناها شيخ محمد،
1: غادي في نوقفنا
0: حيث انتهى بنا الموقف بإذن الله، رزقنا الله وإياكم.
1: هذه تحبير التيسير قاف صفحة 59
0: أي
1: باب ذكر مذهب أبي جعفر في ترك الهمزة.
0: الله يبارك فيك، الله ورزقني الله وإياكم البركة في الآجال حتى نتم هذا المصنف البديع البهيج لابن الجزري، وهو تحبير التيسير رضي الله تعالى عن الإمام. نختم سيدي محمد باليوم باش ندخلوا بدر جديد، اللي هو سيدي أبو عمرو البصري. بعدما أتممنا وأوجها وصول الإمام ابن كثير المكي رحمة الله تعالى عليه، اليوم ناخذ سيدي أبو عمرو البصري. أي نعم،
1: نبدأ كالعادة البقرة، نبدأ ديما بالراوي الأول ومن بعد راوي ثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الفاتحة نبدأ، لأنه برشا يقول لك يثمن الأولاني يبدأ من البقرة. لا، الفاتحة راهي تابعة الثمن، ما كانش نقصت من الثمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم، هذا السكت دون التنفس ودون بسملة، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، ولا الضالين. ألف لام ميم. الوجه الثالث، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. هذوكم ثلاثة أوجه متاع قالون، قف وقف، قف وسلسل الجميع. تلقاهم خمسة أوجه متاع ورش بالضبط، وصل واسكتا كل جلاياه وحصل الحال البصري وجلاياه الجيم الورش، وكل الكاف لابن عامر الشامي. هذوما عندهم السكت معناتها على آخر السورة دون تنفس،
0: دون تنفس
1: ودون بسملة، وكذلك الوصل آخر سورة المنقضات مع أول سورة المبتدات، هذوما بدون بسملة، ثم إثبات البسملة بأوجهها الثلاثة. نواصل. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ديما نقراو الراوي الأول اللي هو الدوري بعد نعطفه بالسوسي. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الوجه الثاني للدوري، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. سوسي. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. نختم بالسوسي، عودناه بالعاني باش يزيدوا يسمعوا، أن وجهان للدوري ووجه للسوسي. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
0: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورزقنا مولانا من الشاهدين، وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شكر الله لكم شيخ محمد، كان تلاوة ندية عطيرة بهية من كتاب الله تعالى للإمام أبي عمرو البصري برويه الإمام الدوري والإمام السوسي رضي الله تعالى عن الإمام أبي عمرو البصري، نفعنا الله وإياكم يا رب.
1: أمين يا ربي، إن شاء الله هالتلاوة هذية
0: يا رب
1: يغفر لنا بها شفاءً والسادة المستمعين
0: ضياء نورا يا رب بركة يا رب. اللهم آمين. الله يبارك في محمد، نفع الله بكم، نتمها بإذنه تعالى
1: بإذن
0: اللهم
1: الله.
0: آمين. إذا ذلكم الحين بإذن الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات، وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة، وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.

باب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا

0: به وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون صدق الله العظيم.
1: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه الإمامان البخاري ومسلم.
1: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 23 من الآية 6 من سورة هود إلى الآية 83 من نفس السورة، بصوت القارئ مروان الطرابلسي، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 23 بصوت القارئ مروان الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: ثاني نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتاب، اللهم علمنا كتاب، اللهم علمنا كتاب.
3: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين. كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين،
4: تهدي القلوب إلى طريق السالكين.
3: كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
4: مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا وفي برامجنا. تحية طيبة من القلب إلى القلب، وما كنتوا تسمعونا وما يصلكم صوت برامجنا. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج كنوز الوصايا مع وصية الشيخ الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي. نشرح فيها الوصية الجميلة اللي يقول فيها: أوصيك يا أخي بتقوى الله العظيم في السر والعلنية، وحفظ الحواس ومراعاة الأنفاس، وقلة مخالطة الناس، والرضا بالموجود، والصبر على المفقود، والوفاء بالعهود، وكثرة الركوع والسجود، وترك التدبير والاختيار مع المدبر المختار، والعمل بالسنة، والاقتداء بالأئمة، والحركات والسكنات بالنية، ولزوم الخلوات والجوامع، ومواصلة الفقير الجائع، ومرافقة المتبتل الطائع، ومجالسة المنيب الخاشع، ومعاشرة الولي الخاضع، وزيارة الساجد الراكع. مرحبا بك فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي رمزي بن شيخة.
6: مرحبا بك أختي ماني، ومسير مستمعيك ومستمعي إذاعة القرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
5: ربي بارك لك. مازلنا في هالوصية العظيمة، وصلنا لقوله وترك التدبير والاختيار مع المدبر المختار.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه أجمعين. شوف شيخ قال، وصلنا إلى قوله وترك التدبير والاختيار مع المدبر المختار، بعد قوله وكثرة الركوع والسجود.

0: قلنا أنه كل واحدة قاعدة عندها ربط باللي قبلها.
1: صحيح.
0: وقلنا أن كثرة الركوع والسجود لأنها الصلاة التي أمر الله جل جلاله بالاستعانة بها، فقال
1: نعم.
0: واستعينوا بالصبر
1: والصلاة
0: والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طبعا الاستعانة، قال استعانة بالصبر والصلاة، علش؟ لأن الإنسان في الدنيا هو في دار
1: ابتلاء،
0: ابتلاء ودار كدر،
1: نعم،
0: فيهرع إليها.
1: مه.
0: طيب إذا هرع إلى صلاته وبث مشاعره وأحاسيسه إلى ربه تبارك وتعالى،
1: دعاه شكوى،
0: دعاه شكوى، يتنفس مناجاته، طبعا لأنه يجد في الدنيا ضنكا، يجد في الدنيا ما خالف هواه وتوقعاته والسقف اللي هو حاطه،
1: أماله وأحلامه،
0: وأماله وأحلامه. طيب هذا بالنسبة إليه يعني ثقل على النفس. فقال له يعني سلم نفسك واخرج من كل ذلك، إنما هي مقادير ربك عليك.
1: سبحان الله، جارية ماشي. نعم،
0: كما قال سيدنا عمر، أقدار الله ماضية، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط.
1: اللهم احفظنا. نعم.
0: فالإنسان إذا علم أنها مقادير الله جل جلاله، ما الذي يفعل؟ يؤمن بها، ويعلم أن ما قدره الله له خير،
1: نعم، مهما كان،
0: فيترك تدبيره واختياره إلى تدبير الله له واختيار الله جل جلاله
1: له. يعني لهنا القصد أنه يترك الحرص الإنسان في الأمور، لأنه ساعات الإنسان يحرص أكثر من اللازم والحاجة ما تجيش من بعد.
0: صلي على الحبيب
1: عليه الصلاة
0: والسلام. ما هو سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك هذه المسألة، ولذلك يقول إذا هم أحدكم بالعمل فليصلي ركعتين وليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علم الغيوب. الله الله الله، شوف شوف الهيلمان هذا.
1: نعم.
0: هذا حقيقة المسلم. يا ربي أنا راني نحب كذا كذا كذا كذا كذا، وسأقدم عليه في كذا كذا كذا كذا كذا، تمام، لكن لا أتوكل على اختياري وعلمي وتقديراتي أمام تقديرك.
1: تفويض لله يعني لهنا.
0: هذا هو، اختار لي فإني لا أحسن الاختيار، اللهم دبر لي أمري فإني لا أحسن ما لباش اسم ربي تبارك وتعالى المدبر،
1: نعم،
0: القيوم جل جلاله،
1: نعم، سبحانه،
0: سبحانه وتعالى يدبر الأمر بالليل وبالنهار، سبحانه،
1: نعم.
0: فإذا علم الإنسان أن الأمر أمره، أن الأمر
1: أمر الله،
0: أمر الله، ما الذي يفعل؟ وأن التقدير تقديره
1: من المولى سبحانه،
0: فهو شي يقول له، دخل عليه قال له يا ربي إني أستخيرك. ما معنى أستخيرك؟ على وزن استفعل، تقول استغفر أي طلب المغفرة. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني، أي فاطلبوا الطعام مني أطعمكم. استغفر على وزن استفعل أي طلب. طبعا أهل اللغة يقولون أن وزن استفعل يأتي على خمسة معاني. المعنى الأول هو المعنى الدارج والشائع اللي نعرفه الناس الكل. استغفر طلب المغفرة،
1: نعم.
0: استطعم طلب الطعام،
1: استخار،
0: استخار طلب اختيار الله.
1: يعني فوضت الأمر ليك باش تختار لي الأفضل.
0: ولذلك عنا في الدعاء اللهم خير لي واختر لي، اللهم خير لي واختر لي، اللهم دبر لي أمني فإني لا أحسن التدبير. فقال اللهم إني أستخيرك باش بعلمك، لأن الذي سيختار الشيء يجب أن يكون عالما به.
1: صحيح.
0: وعلم الله مطلق وعلمنا
1: محدود.
0: فأنا لو إني أنا اخترت حسب المعلومات اللي عندي وعلمي أنا بالشيء، مهما باش نقارن بعلم رب العالمين تبارك وتعالى لا سبيل إلى ذلك.
1: ما ينجمش الإنسان أصلا يقارن.
0: أيوة.
1: ما يفتحش الباب.
0: فقالوا اللهم إني أستخيرك بشنية بعلمك. طيب وأنا لا حول ولا قوة لي بهذا الفعل.
1: صحيح.
0: تمام. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. قدرة الله لا حد لها.
1: نعم.
0: ثم أتى بالتعظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. يعني ما سيكون من غد, أنا سأقدم على عمل غدوة بعد غدوة بعد غدوة, باش نعرس باش نخدم باش نشري دار باش نشري كذا باش نبيع كذا
1: ننجب أبناء, يعني
0: ما نعرفش القدام مش فما غيب بالنسبة لي, لكن أنت تعلمه
1: سبحان الله. فاختر لي الأحسن,
0: فاختر لي الأحسن. فإن كنت تعلم أن في ويسمي الأمر زواجي من فلانة زواجي من فلان خدمتي الفلانية نختار البرانش هذه والبرانش هذه نعمل ميدسين نعمل شو اسمه هندسة يعملوا هندسة هندسة شنو بالضبط نمشي نقرأ تعليم انت اختار لي شنو الحاجة اللي غدوة في الأيام باش تناسب اختياري. كم من الإنسان كانت عنده اختيارات في حياته المهنية ومن بعد يلقاها ما تولمش حياته ولا صحيح. بطل الخدمة ومش يقلب حاجة
1: واحدة أو حتى قص على القراية
0: وبدل حاجة واحدة أخرى. ما قل اختار لي انت منه إن كنت تعلم أن في ويسمي الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاكتبه يسر لي فاكتبه لي ويسره لي. وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر وتسميه نفسه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واكتب لي الخير حيث كان ثم رضيني به.
1: سبحان الله,
0: هذه هي الحقيقة.
1: صحيح, خاصة نشوف أنه الإنسان باش يرضى زاد نرجع
0: والرضا ما قال ورضيني به
1: مش لكن بدي نرضى.
0: أيواش, هذه هي الحقيقة, حقيقة أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى ترجو الخير منه وحده. ليس هو تدبير منك وإنما هو تدبير ربك إليك, لأنه أنت أي حاجة باش تعملها باش تعمل تدبيرات معينة. فهمت, باش تشري كذا باش تمشي البقعة الفلانية باش تقرا كذا, هذا كل انت تظن انه من تدبيرك, لكن في نهاية المطاف هو قيامك بالله تبارك وتعالى فيما اقامك. خاطر برشا الناس لما يقراوا هذا الكلام لا يفهمون المراد منه, يقول لك معناتها انا قاعدين ربك تبارك وتعالى يجيب لي شيء. والامام الكبير الولي العظيم سيدي ابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم العطائية عنده كتاب آخر اسمه التنوير في إسقاط التدبير.
1: جميل العنوان,
0: اسمه التنوير في إسقاط التدبير. وهذا الكتاب برشا ناس لما يقراوه يبدأوا يفهموا الكلام, ما المراد؟ يعني المراد أن أترك الأسباب؟ لا, مش أن تترك الأسباب, لكن أن تتعامل مع الأسباب على أنها أسباب من الله تبارك وتعالى والأخذ بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول
1: الله صلى الله عليه وسلم مهما كان الأمر
0: طبعا, ما هو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول احرص على ما ينفعك, احرص
1: على ما ينفعك,
0: ومن بعد قال واستعن بالله ولا تعجز.
1: شوف الحرص على
0: احرص على ما تنفع على ما ينفعك
1: مع الاستعانة,
0: واستعن بالله ولا تعجز. الاستعانة بالله أن يدبر لك هو أمرك وأن يقضي لك حوائجك, وحرصك سيكون في اتخاذ الأسباب. فإذا أدت هذه الأسباب نتيجتها فعلم أنه تقدير الله لك.
1: سبحان
0: طيب الله. إذا كان لقيتها معصل قد الدنيا وما هيش ماشي
1: والإنسان يحسها
0: مسكرة. بعض الناس دي ما عنده مشكلة يقول لي كيفاش نعرف إجابة الاستخارة؟ نشوف في المنام نقول له لا, ما أنت قد تبدأ فلان هابل عليه, شوفي روحك عرست وكملت تمشي تجري تدخل هاي. فهمتني المسألة ما هكا, هذا قد يكون تعلق نفس
1: صحيح.
0: لأن الرؤية عندها ضوابط منها ما يكون رؤية صالحة وهي جزء من 46 جزءا
1: من
0: النبوة, ومنها ما يكون أضغاث وأحلام, ومنها ما يكون حديث نفس, ومنها ما يكون حتى تصوير شيطان
1: صحيح. فما علماء مشيوا أنه قلك ما تستناش بعد صلاة الاستخارة,
0: لا مباشرة تدخل
1: ما تستناش
0: هذا الذي عليه الغالب. ابدأ في البروسيدور, لقيت الدنيا البيبان محلولة
1: أعمل أنه تيسير من الله سبحانه,
0: لقيتها مسكرة عاود تستخير مرة أخرى.
1: نعم,
0: لقيتها مسكرة عاود ثالث مرة, لقيتها مسكرة
1: ابعد
0: أهرب ماشي بتاعك. فهمتني؟ ولذلك أول ما يهتم به طالب الوصول إلى رب العالمين تبارك وتعالى هو الخروج من وجوه تدبيره هو لنفسه وترك منازعة التقدير الإلهي عليه. فإنه إن ترك الأمر إلى ربه تنور هذا القلب رضا في استقبال قضاء الله جل جلاله فيه.
1: يعني هنا نرجع للرضا بالموجود.
0: أيوة,
1: طيب
0: ما هو نحن كيف قلنا الرضا بالموجود هذا على الصعيد العملي, وأورثه ضيقا في النفس وكذا، فدخل إلى الصلاة يناجي يا ربي يا ربي يركع ويسجد ويعظم ويطلب يا ربي اجبر خاطري يا ربي كذا. شوف سبحان الله، ساعة ساعة واحد يدخل لصليته مهموم مخنوق صحيح. من حالة هو فيها يدخل يصلي ويبكي رب العالمين ويناجيه ويدعي له، يخرج ويحس في روحه جبل على كتافه وهبط. بعد يقول لك اللي تجي راضي راضي يا ربي، اي حاجه تعطيها لي راني راضي به، اي حاجه منك راني فرحان به.
1: انا باش نسالك في جانب اخر في المقابل، لانه كيما نقول احنا نعيشوا في الواقع في الحياه الدنيا، فالانسان بطبيعته ساعات حاجه يحب عليها برشا ودعاء واستخار، لكن ربي سبحانه ما ييسرهاش، ففي القلب وكأنه فما سخط أو كأنه عدم رضا أو كأنه الإنسان يدخل فيك الباب متاع الشيطان اللي زين له ما تيسرتش الأمور، هذا كيفاش يحاول أنه ما يوصلش ليه الإنسان المسلم اليوم؟
0: شوف الناس درجات بهي لهنا، لازم باش هو ما يوصلش يحس الإحساس هذاك، فما مرحلة قبلها هي أنه هو يقول أنه هو يصير يعيش لأن الناس كل تعرف ويقول لك اللي يجيبه ربي
1: يا محله
0: محله، لكن في المعيشه يقول لي علاش ما جاتنيش
1: في قلبه في نفسه
0: صحيح. يقعد كل لوعه هكا ناقصه، لكن وقت ايش يفيق بالمساله؟ يفيق بها 3 سنين القدام 4 سنين القدام
1: في الثمار اللي حكيت عليهم، قلت باش نشوفوا الثمار
0: صحيح. هو يفيق من قدام يقول تعرف شفت على ساعه واحد يختار فولي معين سكره ما يوصلوش
1: وتصير برشا
0: بسكره ما يوصلوش، يبدا ملي عليه يمشي يعمل حاجه واحده اخرى من باب باش ما نقعدش بطال. يلقى روحه اصحابه مشاو غاديك بعد 3-4 سنوات 5 سنوات صعبه القرايه وكملوا وسوق الشغل مش طالب
1: او احيانا فما الشعاب تسكر مثلا،
0: هو يلقى روحه مشى في فوا معين ومن بعد يلقاها متيسره
1: ومشى فيه خطوات
0: يلقى روحه خرج من هنا دخل يخت بعد يقعد يقول يا لو كان ساعه ساعه واحد واحد والله هذه سمعتها من واحد يقول يا ربي لك الحمد لله انت ما استجبتليش فربك تبارك وتعالى علاش هو يقول استخيرك بعلمك بعلمك انت مش بعلمي انا
1: مش بعلمي انا لانه علمي قصير
0: صحيح. طيب اذا كان الانسان يعلم ولما قال كيكه ما قالهاش كلام مبرر على اللسان، اذا يقول انا لما يقول انا استخرت الله طلبت اختياره اتكالا على علمه هو ما لما يختاره لي خير. طيب هو لما تصير معاه المسألة الأولى الثانية الثالثة في الرابعة والخامسة والسادسة مش يقول ليه اللي يجيبه هو مليح ما نعرفش مشيش أنا نطلب حاجة ناكل عليها الكف
1: صحيح.
0: ولذلك يقولون مسألة، يقولون إنه لا يصل العبد إلى الرضا إلا بالرضا. لا يصل العبد إلى الرضا إلا بالرضا،
1: كي قابل الرضا بالرضا.
0: أيواش أي أن مراد هذا ما أفضل ما يكون في الإنسان. شوف سيدنا موسى في مناجاته مع ربه تبارك وتعالى قال يا ربي كيف أعلم رضاك عني؟ قال يا موسى برضاك عني.
1: سبحان الله
0: كيفاش عبد يرضى لرب العالمين؟ قالوا أي بالرضا عن أقدار الله فيه.
1: سيدنا موسى تقلب في اختبارات طبعاً. المولى وأقدار المولى شيء عجيب
0: عجيب جدا. كون الرضا لا يصل العبد إلى الرضا إلا بالرضا
1: برضاك على أقدار المولى طبعا بما معطاك
0: ما هو على خطر فما مسألة. قال سيدي ابن عطاء هو نفسه يقول العطاء من الناس حرمان والحرمان من الله هو مش الحرمان، يقول المنع من الله هو عين العطاء. انت تراه ربي ما عطاكش امسك ما هو القابض الباسط يمنع الله عنك شيئا كنت تريده فتظنه حرمان فيتبين لك بعد الاوان انه عين العطاء. هذا المنع هو عين العطاء، ولو انه صرفه لك لادى بك الى المهالك.
1: سبحان الله.
0: فتعلم أن ما عند الله جل جلاله كله خير سواء كان بمقياسك عطاء أو كان بمقياسك منعا.
1: يعني المنع والعطاء في حد ذاته من الإنسان
0: عندك أنت كما تقول والقدر خيره وشيره خيره وشره بمقياس من؟ بمقياس الإنسان، لكن ما عند الله والشر ليس إليه كله خير. مقادير الله كلها خير، توكل على الله لن يطردك من أبوابه، توكل لك بالتدبير لأمرك. ومن أسمائه جل جلاله المدبر، والمدبر هو الناظر إلى عواقب الأمور وإدبارها.
1: هذاك علاش قال في الوصية لك. قال في الوصية وترك التدبير والاختيار مع المدبر المختار
0: طبعا لأن رب العالمين تبارك وتعالى سبحان الله يعني يقول في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة المؤمنون ما كان لهم الخيرة يلجؤون إلى اختيار الله. ولذلك قال سيدي العارف بالله الولي الكبير أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه إن كان ولا بد من التدبير فدبروا ألا تدبروا.
1: عظيم الله الله عود هنا يا شيخ.
0: إن كان ولا بد من التدبير فدبروا ألا تدبروا.
1: سبحان الله
0: يا ربي أنا متاعك وعمل اللي تحب.
1: وكيفاش وصل لها الإنسان المرحلة هذه اللي يسمع فينا تقول كيفاش نوصل نحي الحرص من قلبي
0: إنه لما تعمل حاجة إنه لما تعمل حاجة تستخير ربي في حاجة سواء جيت ولا ما جيتش عمل لها جويفي حاول إنك تفهم الحكمة وقلوا يا ربي فهمني
1: تشوفها بعين أخرى
0: شوفها بعين أخرى مرة سنين ثلاثة باش تولي شفت كما سبحان ربي تبارك وتعالى سيدنا إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. طب هل سيدنا إبراهيم كان لا يؤمن أن الله يحيي الموتى؟ يؤمن لكنه أراد أن يعلم الكيفية العلة لماذا كيف لاطمئنان القلبي وثمرة ذلك هو الترقي في مدارج الكمال الإيماني. فهذا الإنسان من لول علم أنه رب فمن لول تكون بالمجاهدة ها؟ تكون من لول بالمجاهدة اللي يجيب ربي مليح ربي اختار هذاك هو اللي أنا راضي لكن من داخلك اللي كنت تحكي عليه كالحاجة اللي موجود
1: النفس
0: يقعد يتبع
1: وعليش ما
0: يدعي ربي يا ربي فهمني فهمني يا ربي فهمني ديما اسأل ربي يقول يا ربي فهمني الفهم نعمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفهم نعمة فيسأل ربي فهمني يا ربي فهمني. أنت لما تظهر المسائل من بعد صارت مرة اثنين صارت مرة اثنين ثلاثة تولي تسلم تسلم قلبا وقالبا تقول يا ربي أنا متاعك أعمل اللي تحب. شوف سيدنا موسى عليه السلام لما خرج من مصر لما وكز القبطي خرج يترقب خائفا موسى سطلي على خائفا في جبل الطور لما تجلى عليه ربه خاف قال ما تلك في يمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قلنا خذها ولا تخف. شوف يوم الزينة قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إلي من سحرهم أنها تسعى لما شاف هذاك الكل خاف
1: سيدنا موسى
0: قلنا لا تخف وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث قلنا لا تخف وألقي. شوف في كل واحدة خاف لا تخف فهمت لما طيب هذا مع أنه هذه المواجهات كان فيهم احتمالية النجاة
1: صحيح
0: لكن لما وصل إلى البحر بعد ما مر بهذا الكل يعني وصل لما وصل إلى البحر صحيح البحر قدامه فرعون وزبانيته وراه قال أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون إيش قال؟ قال كلا إن معي ربي سيهدي. يقول الشيخ شعراوي هذه كلا لو نحيوها قالوا إنا لمدركون هو ما شنو اللي قالوا إنا لمدركون سيخلو
1: فرعون ورانا
0: خلو والبحر قدامنا قال لو قال مباشرة إن معي ربي سيهدي تمشي ولا ما تمشيش قال لك والله تمشي لكنها لا تؤدي المعنى المراد المعنى المراد في كلا أي أنه قد تعود بعوائد الخير أن اختيارات ربه له
1: كله
0: خير فصار في أمان مسلما أمره لله متيقنا عليه يعلم علم اليقين أنه لا يتركه بطريقة أنه ما عادش عنده خيار واحد آخر
1: وما عادش ما خوف ما تذكرش الخوف
0: ما هذه المسألة يعني ما قالش خاف ولكن مباشرة قال لهم كلا كين واحد معاد يده على البريز ضرب الكرة عملاك ما قلت خمان ما عندوش هاجس ساخ
1: صحيح
0: فهمتني
1: يقين تام
0: فهو فهمت. يقين تام هذه المسألة لما الإنسان يتعود بأنه معناته كثرة الكفوف اللي يأكلها في الدنيا ويقعد يثبت ويعلم أن الله ما اختاره له خير مرة اثنين ثلاثة يولي هو يقدم هذا هو يولي قضية إسقاط التدبير هو لهنا إنه يأخذ المسألة يستخير رب العالمين يمشي فيها جيت مرحبا ما جيتش مرحبا عدم إتيانها هو اختيار يولي ما عادش منع وعطاء يولي اختيار ولا اختيار
1: سبحان الله
0: ولا عنده زوز اختياران ولا عنده اختياران أيهما الأصوب الأصوب هو الذي جعله الله له فتلقاه يمشي فيه وفرحان شوف سبحان الله فيكون التسليم بالرضا والفرح بما آته
1: نعم
0: تمام نعم.
1: شوف شيخ يعني سبحان الله، وكان الوصية هذه تعلم زاد الإنسان أنه كما قلنا من البداية يترك الحرص والتدبير والاختيار مع المدبر المختار، وكذلك ما يغفلش على أنه يستخير ولا أنه يوكل كل أموره لله سبحانه وتعالى. يعني في هالحياة الدنيا في الوقت المتسارع متاعنا، أنه الإنسان دائما ما يخلي كل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. هذه يعني نفهموه من وصية سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي.
0: جميل الملحظ اللي لاحظته، ولذلك كثير ما نقوله خيان يراه من حاجات اللي تخلينا نخرج من هذه المسألة في قضية الاكتئاب وكذا، هي قضية سجود القلب في محراب العبودية. أن تستشعر أنك عبد لله حقيقة، ما تكون صلواتك معناتها فقط ركوع وسجود، لا تكون تلاوتك للقرآن تلاوة لسان وجمع للحسنات، وإنما يفعم القلب بأنوار ما تتلو.
1: باش نحاربوا القلق،
0: ما عادش فهم قلق. خاطر نتصور لو أنت تعيش في، تصور لو أنت تعيش بعقلية، ومش حتى عقلية تولي سجية فيك، أن ما أفعله مسطر عند الله تبارك وتعالى، إنما كان بعلمه وأنا وكلت له أمري وما يختاره لي هو خير لي، حتى لو لم تظهر لي الحكمة وحتى لو أني توجعت منه تو.
1: ومش لازم نفهم في وقت معين معنا.
0: فما مسألة سؤال جميل، طلب الحكمة لا يعني نفي الحكمة. أني نطلب عليش هكي نحب نفهم عليش، مش يعني أنه أنا لن أعتقد أن في ذلك حكمة إلا إذا ظهرت لي الحكمة. لا، هي فيها حكمة ولو جهلتها، فقل يا ربي بين لي الحكمة.
1: سبحان الله.
0: كما قال إبراهيم عليه السلام، ولكن ليطمئن قلبي. فهمتني؟ فكون نقول معناتها لهنا مسألة إسقاط التدبير، لا يعني أن الإنسان لا يأخذ بالأسباب، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة لم زادوا زوادوا وخذوا زوز ناقات وعلفوهم وتلهوا بهم، ومن بعد مشوا
1: للغار
0: ثم جابوا دليل للطريق ولم يكن مؤمنا. هذا كله يعلمونك،
1: وترك سيدنا علي مع الأمانات
0: ايواش، فخذ الأسباب عليه حتى يعلمنا. طيب ما هو كان متيسر له أن يأتي له البراق في لو في لمحة عين، لكن هنا
1: للأمة، تربية للأمة،
0: تربية للأمة. غير المعراج، المعراج كان خاص ليه. فهمت الكلام؟ ما كان لأمته فإنه جعل له فيه مقاما حتى يحقق قوله جل جلاله، قد كان لكم في رسول الله أسوة. والأسوة هو الإمام، هو المقدم، هو الذي يؤتم به. فكل حاجة نشوفه وش عمل فيه، أخذ الأسباب. إذن من الحرص الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك بالأخذ الأسباب الشرعية التي جعلها الله تبارك وتعالى لك، واستعن بالله ولا تعجز، ذلك في حد ذاته ترك لتقدير الله واختياره لك. وما لك أيها المؤمن إلا بتعويد نفسك على ماذا؟ على تقبل ما اختاره لك، بل والفرح، فإن تلك هي الجنة العاجلة.
1: وانت حكيت على القدوة سيدنا عليه الصلاة والسلام، والوصية اللي بعدها إن شاء الله في الحصة القادمة، والعمل بالسنة.
0: والعمل بالسنة
1: سبحان الله. إن شاء الله في الحصة القادمة نكمل ما تبقى من هالوصية الجميلة، وصية الشيخ الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي. نشكرك برشا فضيلة الشيخ سيدي رمزي بن شيخة، زادكم الله فهما وعلما. تحية مريم فجاري، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: من معين الحكمة، من معين الحكمة، ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: لمسوني.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه.
2: رسول

0: الأهل.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

ليست العبرة أن تؤدي الصلاة، إنما العبرة أن تخشع فيها وتحسن الأدب خلالها وبعدها. هنالك تمنحك الصلاة أنوارها وبركاتها.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا

0: كد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: ولا غربية يكاد

0: شباب الزيتون. شباب الزيتون فسحة شبابية تلتقي فيها آمال الشباب وقيم المجتمع، وحديث هادف يلامس قضاياهم ويضيء آفاقهم وتطلعاتهم. شباب الزيتون.
1: شباب الزيتون
0: من إعداد وتقديم الأستاذة سندس الهلالي.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعين وفيائنا في كل مكان، طابت أوقاتكم، مرحبا أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج يخص الشباب. طبعا غايتنا أولا وقبل كل شيء مرضاة الله سبحانه وتعالى، وإيصال رسالة نبيلة إلى قلب كل شاب محب لهذا الدين الإسلامي. يحضر معي كالعادة الأستاذ والشيخ أيمن إبراهيم، أحييك بأجمل التحيات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك أستاذ سندس وبجميع مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم.
2: مرحبا بك، مرحبا كذلك بالطالبة غادة سلام. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام أستاذة سندس، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم.
2: إذن ننطلق على بركة الله في موضوع الشباب والسفر وكيفية استغلال فصل الصيف للسفر المثمر، السفر الإيجابي، الاستفادة من هذه الرحلة وتحقيق الإضافة في حياة الشاب حتى تظل رحلة شيقة ممتعة ومفيدة في نفس الوقت، باعتبار أن السفر وسيلة مشروعة لتحقيق مصالح دنيوية وأخروية أيضا. وقد حثنا عليه الصلاة والسلام على السفر نظرا لما فيه من فوائد صحية وكذلك معرفية، فقال عليه الصلاة والسلام: سافروا تصحوا وتغنموا. وشيخ أيمن، مش نبدأ معاك أكيد من منطلق ديني بحت، كيفية التعامل مع هذا السفر وفق المنهج الإسلامي؟
3: نعم أختي سندس، اللي يستمعوننا اليوم من شبابنا التونسي الجميل، نحب نسألهم سؤال بسيط: السفر عندك هو مجرد راحة وتغيير جو ولا حاجة أخرى؟
2: وشو نيتك من السفر؟
3: الحقيقة نحب جواب على السؤال هذا، إنه السفر في ديننا أكبر من هذا برشا. رأوا ربي سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ما قال: السافروا اسكت، قال: قل سيروا في الأرض فانظروا.
2: نعم.
3: جاء بأمرين في نفس الوقت.

0: سيروا وانظروا، لأن السفر بدون تأمل ما هوش سياحة، هو هروب، تغيير جو، ما فيش أجر. وسيدنا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء حياته كلها كانت سفر، من العراق لفلسطين، من فلسطين لمصر، ومن مصر لمكة المكرمة. وفي كل رحلة عليه السلام كان يرجع بإيمان أعمق وتوكل أكبر على الله سبحانه وتعالى. وسيدنا موسى عليه السلام وقت اللي فر من مصر ماشي لمدين مشى وحده خايف وجايع، وفي آخر الطريق قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فاسفر علمه يطلب من ربي بصدق. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول ما بدأت حياته المباركة كانت سفر مع أمه آمنة لزيارة قبر أبيه، ومع جده عبد المطلب، ومع عمه أبو طالب للشام وهو ما عندوش 12 سنة تقريبا. نعم. وفي تلك الرحلة قرأ الراهب بحيرة في عينين النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية معينة. فيا شبابنا، رأوا السفر في ديننا مش عطلة فقط، هو مدرسة، هو مدرسة الأنبياء، هو مدرسة الصحابة، هو مدرسة اللي فهموا إنه الأرض كلها آيات وما نمشيوا فيها إلا ونحن فاتحين عينينا وقلوبنا أيضا.
1: نعم، بارك الله فيك، وأكيد باش نزيدوا نتعمقوا في الزوز نواحي هذوما، خاصة شيخ أيمن، بعد ما نسمع رأي غادة سلام في السفر.
2: نعم، هو في الحقيقة أستاذة في اعتقادنا السائد أنه السفر يقتصر كان على الرفاهة، ولكن هو في الحقيقة ضرورة، لأنه السفر أشبه بالعصا السحرية اللي تغيرك من حال إلى حال. يعني سبحان الله، في السفر تلقى نفسك تعيد حساب كل شيء، تفتح دفاترك القديمة والجديدة وتراجع حساباتك، ويخليك يعني تبعد على المؤثرات اليومية المعتادة وتخرج من الرتابة اليومية.
1: نجمو نستمتع بكل هذا مع وجود الهاتف الجوال؟
2: بالطبيعة، يعني أكيد في اللحظة اللي في اللحظة اللي الإنسان لقى نفسه مسافر، ما عادش بشي يلقى روحه متلفت للهاتف وإلا منشغل به، بشي ينشغل به معناها ما أجمل وما أنقى، يعني بشي يلقى نفسه يشوف في العالم الحقيقي بأحجامه الحقيقية. يعني ما عادش بشي يلقى الوقت بشي يشد هكا التليفون، وبشي بالعكس في اللحظة هذيك يمكن يتفطن اللي هو قديش ضيع الوقت بتاعه وأهدر الطاقة بتاعه في يعني مشتتات،
1: خاصة الوقت اللي تتوفر أو يتوفر التأمل في خلق الله وإبداعه. يعني لأنه للأسف اليوم الهاتف الجوال قضى على أي حاجة تسمى المتعة الحقيقية، اللذة الحقيقية، لذة أنك تستمتع بما خلقه الله لنا من نعم، من جبال، من صحاري، من بحار. يعني مجرد أنك تتمعن في هذه الخيرات، فهذه في حد ذاتها متعة لنفسيتك، متعة لعقلك، متعة للسريرة متاعك كذلك.
2: نعم، هو ربي سبحانه دعانا للسفر، يعني بقوله قل سيروا في الأرض، ثم في قوله كذلك هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وأكلوا من رزقه وإليه النشور. يعني من الفوائد العظيمة للسفر حتى ما قال الإمام الشافعي في بيتين: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. بالتالي راهو السفر معناها فرصة باش نتعرف على نفسي أكثر، لأنه خلينا يعني كشباب نفكروا بطريقة مختلفة، نكتشفوا عادات ما نعرفوهاش، وشو محليها متعة التعلم والاستكشاف، يعني في إطار التدبر في خلق الله سبحانه وامتاع العين بما أبدا دعا الخالق معناها في خلقه. هذاك علاش السفر راهو ماهوش مجرد يعني تغيير مكان يعني والا انتقال جسدي، بقدر ما هو يعني تجربه تغير الانسان من الداخل. يعني يقول شمس الدين التبريزي: الاهم من سفر المكان سفر الوجدان بداخلك، فما نفع تبديل الاماكن وانت انت. هذاك علاش يعني ضروري في هذا الاطار انه نقول انه راهو السفر يعني باش توصل تعطيه النكهه الخاصه اللي تليق به، هو انك تتحلى بعيون جديده وروح جديدة لي معناها تقدر على التدبر والتأمل.
1: يعطيك الصحة وبارك الله فيك على هذه النظرة الواعية. شكرا. للسفر، وما شاء الله عليكم أنت وشيخ أيمن، يعني قاعدين تبدلونا في نظرتنا على السفر، وإن شاء الله النظرة هذه تتبدل زادة في عيون شبابنا، مش مجرد أنه نتنقل من مكان إلى مكان باش نترفه وإلا باش نخرج من الضغط اللي كنت عايش فيه سير أيام السنة. لا، راهو السفر متعة حقيقية وقت اللي تعرف هالمنافع وهالفوائد هذه وقت اللي تقف على منهج ديننا القويم اللي لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وتحدث عنها بما فيها فوائد السفر. شيخ أيمن، نحب نمشي معاك الناحية أخرى من السفر، وهو اختيار الرفيق واختيار الصاحب، اختيار الأنيس الذي سيرافقنا في هذه الرحلة أثناء عطلة الصيف. قديش مهم
0: مسافر يحتاج إلى رفيق صالح يشد أزره عند الضعف ويحفظ أمانته ويرعاه ويأمره بالطاعات وبالصالحات. الإنسان باش يكون سفر متاعه سفر طاعة لابد أن يكون معاه إنسان صالح يأمره وينهى بالصلاح. تعرف ما حديث مرة قريته في موطأ الإمام مالك،
1: نعم،
0: يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الراكب شيطان والراكبان شيطانين وثلاثة ركب. بالعمل أنا استغربت شو راكبوا الشيطان، وقعدت لوج على الشرح متاعه، ومن بعد فهمت أنه الإنسان لما يبدأ مع نفسه وحده قد يجي الشيطان قد يغويه، كي يبدأ مع شخص آخر ويكون الشخص ذاك ربما أيضا نجم يتواطئ هو وياه على المعصية. لكن لما يكونوا ثلاثة عادة لابد أن يكون فيهم إنسان واعي يقودهم ويأمرهم. كعليه سيدنا عليه الصلاة والسلام قال
1: والسلام:
0: إذا سافرتم فأمروا عليكم أحدكم. أمير السفر لابد أن أمير السفر يكون إنسان نطيعوه ويكون إنسان صالح
1: أمين.
0: وأمين وقدوة. فراهي السفر الإنسان قبل ما يسافر وينش يمشي وين كذا يختار مع شكون باش يسافر. ما يسافرش مع انسان ما صلاش الصبح لانه يخاف على نهار، وذاك من صلى الصبح فهو في ذمه الله. اذا احنا قبل ما نسافر لابد ان نكون وصلينا الصبح حاضر. اللي ما صلاش الصبح تخاف منه، معناها تركب انت وياه في بلاصه تتغدروا والله اعلم. فديما نبداو احنا نهارنا بصلاه الصبح، نختاروا انسان يصلي اولا، انسان يخاف ربي، انسان يامرنا كان بالمعروف، يصبر علينا.
1: هذا شنو هو نقصده بالسفر الطاعة؟
0: أي هذا هو سفر الطاعة اللي نقصده به، انه الانسان يهز معاه شكون يكون انيسه في السفر، يكون عبارة هو رفيقه الامين. كعلي سيدنا عليه الصلاة والسلام كيف خرج هاجر للمدينة، قال سيدنا ابو بكر الصديق انتظرني، تخرج متهاجرش، استناني. حب النبي صلى الله عليه وسلم يهج معاه سيدنا أبو بكر الصديق. فشوك الاختيار متاع سيدنا عليه الصلاة والسلام،
1: ونعم الاختيار.
0: أي ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فالصاحب ذاك في السفر راو عنده قيمة كبيرة في شد الأزر. قالوا يا رسول الله
1: عليه مسؤول،
0: والله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرأينا. قالوا يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهم. تخيل كيف سيدنا أبو بكر كان وحده في اللحظة ذيك، ولا النبي صلى الله عليه وسلم كانت ذات النطاقين رضي الله عنها أسماء، اللي بنت سيدنا أبو بكر الصديق كانت هي اللي تعاون في الهجرة. شوف الصحبة الصالحة كلا تكون العائلة كلها معاك وفي ظهرك. تخرج مع إنسان ما هو الصالح، ربما عايق، ربما ما هوش واصل للرحم بتاعه، تجب تتعرض حتى على مشاكل في ثنية وما تلقى حد معك. تخرج مع إنسان طيب وإنسان أخلاقه حسنة وإنسان عائلته تحبه وعائلته معاه
1: وراضين عليه،
0: وراضين عليه، تلقى في كل خطوة بركة.
1: نعم. مش خارج من غير رضايت والديه مثلا، أو مسافر من غير رضايت والديه وإلا علمهم أصلا.
0: يخوف هذا الشخص كما هكا، يخوف بالحق. معناه أنا واحد من الناس من نحب الناس في السفر، لكن إذا واحد ما صلي الصبح من هزوش ولا حد ما هوش قايل لعائلته أول حاجة ساعة قلت لبوك وامك في بالهم ونتأكد ساعات أنا نمشي مطمئنك بصلي صبحك وعائلتك راضين عليك. أما النوع الآخر الكل والله ما تعرفش البلاء منين يجي، فبالتالي راو الرفيق قبل الطريق يقولوا هكا.
1: بالضبط.
2: نعم.
1: يعني اختيارنا لرفيقنا في السفر هو بمثابة، لأنه باش يكون في رحلتنا بمثابة النبراس في الطريق.
2: نعم.
1: هو
2: نعم.
1: اللي باش يذوي لك الطريق، هو اللي باش ينصحك، هو اللي باش ياخذ بيديك حتى ولو ربما انتابك بعض الشعور بالفتور على أداء الصلاة في وقتها، ولا هو اللي باش يشجعك تصلي في وقتها، هو اللي باش يشجعك تذكر ربي.
2: نعم.
1: حتى ولو في الطريق.
2: نعم.
1: دعاء السفر.
2: نعم.
1: وما إلى ذلك الصلاة.
2: نعم.
1: على نبي محمد.
2: نعم.
1: صلى الله عليه وسلم، اختيار الأناشيد، اختيار الـ الـ الـ الـ الـ
2: حسن الذوق،
1: المواضيع كذلك حسن الذوق، اختيار الأماكن.
2: نعم.
1: اللي باش تمشي لها، لأنه للأسف فما بعض الأماكن اللي تاخذ بيديك إلى طريق لا يحمد عقباها.
2: نعم. وهوني ضروري نقوله أنه حتى على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل.
1: نعم.
2: يعني ضروري إذا كان أنت في طريق طريق الرحلة إلى السفر، إنك تختار الشخص اللي يعني يستجمع المحاسن الأخلاق، واللي معناها يستحضر رقابة ربي عليه، وفي نفس الوقت يكون عنده يعني مذواق، نقوله احنا بلهجتنا العامية، يعني باش يحصل هيك الانسجام والتوافق الفكري في إطار التدبر في خلق الله. ومعناها أكيد يعني أنه نختار رفيقي نحسن اختيار رفيقي، وتنجم حتى يعني أكيد يعني في إطار بر الوالدين، وأنك تشاور والديك، خاطر أكيد يعني نظرتك البو واللم هذيك راهي يعني لابد منها، يعني
1: موافقتهم حاجة
2: موافقتهم
1: ضرورية،
2: حاجة ضرورية، لأنه يقولوا قلب لم خبيرها، قلب لم خبيرها زيدا.
1: إن شاء الله ربي يوفق شبابنا لرحلة طيبة ممتعة، نعم، في فصل الصيف، وإن شاء الله كذلك يختاروا الرفيق والصاحب اللي باش يرافقهم في رحلة طيبة، رحلة الطاعة كما سماها شيخ أيمن.
0: نعم، فما شباب يسافروا وترجع لهم السفرة بخير وبركة وذكريات جميلة، وفما شباب يسافروا ترجع لهم السفرة بندم وأشياء ما تتحكيش. الفرق مش في البلاصة، الفرق في الأدب. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مخرجش في سفر إلا وعلم الصحابة متاعه كيفاش يسافروا، علمهم
1: شيخ،
0: علمهم دعاء السفر،
1: نعم،
0: علمهم آداب الطريق،
1: نعم،
0: علمهم كيفاش يتعاملوا مع الناس في البلاد الغريبة اللي انت ماشي لها. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهي من أشق الغزوات في قيد الصيف وبعد الشقق، لأصحابه إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، فلا يمس أحد منكم ماءها حتى آمره. يعني انتم عطشانين ما توصل غادي الا ما تستنوني، ضروره حتى في الحرب، حتى في التعب، حتى في العطش، كان فما ادب وفما نظام وفما احترام. نخرجوش مع اصحابنا وبعدين قواعد الطرقات ما نحترموهمش، ونعيشوا همجيين ونمشيوا لبلاصه نحن ما نعرفوهاش، وربما نعملوا مشاكل وغيره، لا، وانما فما احترام اداب الطريق. اولا من الاداب النية، اخرجوا في قلبك نية التأمل، نية التعلم، نية الشكر، نية الترفيه على النفس في الطاعة.
1: نعم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. ثانيا اختيار الصاحب اللي كنا نحكيه عليه، إنه إنسان ما يسافرش لأي مكان، إنما الصاحب في السفر هو اللي يصنعك ولا يكسرك.
1: نعم.
0: سيدنا علي رضي الله عنه قال اختبر الرجل في ثلاث، في السفر والحاجة والغضب. ثالثا نحترم المكان اللي أنا باش نزوره، كل بلد تزوره فيه ناس، فيه عادات، فيه عادات، فيه كرامة. المسلم ما يمشيش لبلاده ويتصرف فيها كما يحب هو. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الأرض كلها مسجد، تلقى ناس ساعات يعملوا كامبينج، يخليه النسخ ويخليه في كل بلاصة، لا، وإنما نحترم أداب الطريق. رابعا والحفاظ على الصلاة في وقتنا، ما نخليوش السفر يعطلنا على الصلاة، ولا نلموهم الكل كان بعد كيف نروحوا. هكا سيدنا عليه الصلاة والسلام رخصنا في السفر بقصر الصلاة ركعتين، وأول بلاصة نقف فيها، أول بيت صلاة، أول كيوسك نصليه على رواحنا. راهو ساعات اللي بجنبك تقول له نقف ويقول لك لا مازلنا ننزل وخنكمل وخن، بعد تلقى روحك ما تصليتش خاطر وموقفش، بينما يبدأ هو أيضا حريص على صلاته تحصل البركة إن شاء الله. خامسا أنه الإنسان يرجع بخير بإذن الله، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأصحابه لما يرجعون من السفر ويقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. كي روحوا نوصلوا، رجوع من السفر لازم يكون رجوع بقيمة مضافة، بتجربة، بحكمة، بإيمان أعمق، مش هكاو تصاوروا في التليفون وشهروا شهرين وفسخوهم، لا، إنما نرجعوا بصور قلبية، بصور روحانية، نرجع بخشوع، نرجع بنفس آخر.
1: هو تنجم تسافر وتخلي أثر في المنطقة اللي أنت مشيت بها بأبسط الحاجات بأبسط شيخ أيمن.
0: نعم.
1: حتى ولو أن تلقى أخاك
0: بوجه
1: طلق، حتى ولو باش تهز عزكم الله يعني
0: قمامة
1: من الطريق، تميت الأذى عن الطريق. وإحنا في فصل الصيف ونعرفوا برشا أوساخ تكدس على قريعة الطريق. نعم. وأيضا على الشاطئ. أنت بلمسة سحرية وبتطوع وبمبادرة شخصية منك تنجم تأثر في عامة الناس، فبالتالي تنجم تخلي أثر طيب وبليغ، وتقعد لك الصفرة هذيك في الذاكرة ولن تنسى مدى الحياة.
0: نعم، المسلم هو في سفره سفير، سفير لدينه، لوطنه، لقيمه.
1: نعم.
0: اللي شوفنا في الطريق، في المطار، في الشارع، في الغابة، في الشط، يقرأ فينا الإسلام،
1: يرحم على والديك، مش العكس.
0: نعم. نعم. نعم. ويشوف فينا الإسلام قبل ما يشوفنا نصلي أصلا، يشوف فينا قيم الإسلام، يشوف فينا أخلاق الإسلام. فلابد من كل شاب أنه يكون سفير يشرف، مش مسافر يسبب ربما الأذى لغيره ولنفسه.
1: إيه. نعم. ومش مسافر زادة تصلي وتلقي القمامة عزكم الله أكيد. في أي مكان، وإلا تتكلم بكلام بذيء، وإلا تظلم الناس. يعني هذه من الأمور المنهي عليها، يلزم أكيد. صلاتك أكيد. تترجم أفعالك وأقوالك وحركاتك وسكناتك، وهذا أمر مهم زادة. إذا كان غاب الرفيق في السفر فمهم أنه الإنسان زادة يكون في خلواته مؤمن صالح. نعم. طيب، يحسن التفكير والتدبير.
2: نعم نعم، ضروري جدا الإنسان لكي يجلب لنفسه يعني الاحترام، ومعناها احتراما حتى للآخرين، ومعناها للبلد اللي هو باش يمشي له. معناها ضروري جدا أنه لأنه كل مكان ليه ضوابطه وليه معناها الحرمة متاعه، فالإنسان يعني ما يحاول يكون يوزن خطواته وحركاته وسكناته، ما يتصرفش بعبثية، معناها ديما يقرأ، معناها كما يحب لنفسه الخير يحب لغيره الخير كذلك، ومعناها بأبسط الأشياء، هي أشياء معناها بسيطة جدا، إماطة الأذى عن الطريق أولها، ومعناها تبسمك في وجه أخيك صدقة، ومعناها ضروري جدا يعني حسن الرفيق، ومعناها التدبر في خلق الله. والأهم من ذلك أنه زاد الإنسان يعني لازم يعرف أنه وهو مسافر أنه الوصول راهو ماهوش الهدف، بل الرحلة في حد ذاتها هي المراد، وأنه راهو التجربة بتاع السفر باش تغير الإنسان من الداخل. فكيفاش الإنسان في اللحظة هذيك هو ماشي باش يمتع نفسه، ومعناها يستمتع بوقته ويروح عن ذاته، والحال انه هو يقوم بمعناها بعكس ذلك، من مثلا انه يلقي يقول كلمة يعني يؤذي بها الاخرين، او يعني اعزكم الله يلقي القمامة في الطريق، او لا معناها يحسن التعامل مع الاخرين، لهذا لا يستقيم لمن اراد ان تكون الرحلة قد تركت اثرا فيه، قد تركت بصمتها، فمعناها فليحسن ترتيب ذاته.
1: نعم، ترتيب الذات وترتيب الصفات والمحاسبة الشخصية والمراجعة زادة اليومية إذا طال سفرنا في مكان معين، قديش أمر ضروري بالنسبة للشاب في فصل الصيف. نعرفه أنه تكثر الملهيات وتكثر الإغراءات، خاصة وقت اللي يكون أو نعم. تكون البيئة مشجعة على الخروج على النطاق المعقول. قداش اليوم شبابنا في حاجة إلى النصيحة والموعظة والإرشاد بأسلوب فيه لباقة، بأسلوب لين يصل إلى القلب حتى يغيره في الاتجاه الإيجابي، فيحسن التصرف والتعامل أثناء هذه السفرة اللي يمكن تكون آخر وأول سفرة في حياته. شيء
0: أي نعم، الإنسان دائما يقول أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا.
1: نعم،
0: الإنسان ديما يحط في باله أنه هو نفسه الحياة الدنيا كلها هي سفر، والإنسان هو المسافر، هي ذيك عبارة حياة صغرى باش يعيشها، رحلة فيها بداية فيها خاتمة، فلابد أنه يحسن بداياته ويحسن خواتيمه، ويعيش في هذه السفرة يفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى، ينظر في الآفاق. بالحق علاش الواحد فينا ساعات كيف يسافر يغزر البحر نظرة صادقة هكا بعينه الصباح، مثلا بيت قدام البحر وقام الصباح راك البحر موسعه، شاف الجبل الشامخ، شاف النجوم في الليل بعيدة، فما ضوضاء المدينة بعد عليها، يحس بشيء في قلبه الحق، يحس فما هزة في القلب هكا ما يقدرش يوصفها، والإحساس هذا راه مش صدفة، هو الفطرة. نعم. ربي سبحانه وتعالى خلقنا وفينا بذرة تعرف خالقها حتى قبل ما نتعلمه، حتى قبل ما نكبره، هذه الفطرة، المدن الكبيرة والضوضاء والشاشات ما تخليناش نحسوا بالفطرة هذه، أما السفر والطبيعة والسماء والبحر والجبل راهو يصحيوا الفطرة من جديد، وهذا هو بالضبط اللي حصل مع سيدنا إبراهيم عليه السلام لما نظر في الليل وشاف الكوكب قال هذا ربي، ثم أفل، نظر في القمر قال هذا ربي، ثم أفل، نظر في الشمس ثم أفلت قال هذا ربي، فقال في الأخير إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فسيدنا إبراهيم عليه السلام ما وصلش الحقيقة من خلال كتاب الله المسطور، وصل الحقيقة من خلال كتاب الله المنظور.
1: نعم.
0: وصل إليها وهو يتأمل الكون من حوله، السماء كانت هي المعلم الأول ليله. أيضا في السيرة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان يخرج لغار حراء، يعتزل يتأمل يفكر في هذا الكون الكبير وهذه الإنسانية الضائعة، الجبل الصمت الخلوة هي اللي هيئة روح النبي صلى الله عليه وسلم لاستقبال الوحي. إذن يا شبابنا راهو كي نسافروا نقفوا قدام منظر بهيج ويبهر، ما ما نقولوش محلاها هي نعمل تصويرة فقط، وإنما الإنسان يقف يتنفس ويقول من كل قلبه سبحان الله ما أبدع خلق الله،
1: نعم.
0: لأنه في تلك
1: باش نستوقفك فقط حتى نحب ناخذ رأي غادة في المعطى هذا بالذات، على أساس أنه المكان أمانة بالنسبة للشاب، المكان اللي نختاروه كوجهة للسفر كيفاش نجمو نأديو فيه الأمانة، كيفاش نجمو نكونوا مسؤولين في هذا المكان الذي نقصده ونتوجه إليه غادة؟
2: نعم ضروري جدا، يعني أولا نحسن اختيار المكان اللي باش نمشيه له،
1: نعم.
2: ثم نحافظوا يعني على المكان، وإحنا نزوره في هذلك المكان يعني نقوم بأداب الطريق، معناها من إماطة الأذى عن الطريق، من معناها متعة التأمل والتدبر والتفكر في خلق الله، إنه يعني حتى المكان ساعات عنده حق، يعني إنك تعطيه حقه في التأمل في التدبر في التفكر، عنده
1: يعني
2: قداسة،
1: إنه الشاب يبعد على إزعاج المارة،
2: نعم،
1: إزعاج
2: طبعاً
1: الناس
2: طبعاً
1: اللي
2: طبعاً
1: قاعدة معاه في نفس المكان، لأنه هذه معضلة أخرى،
2: نعم،
1: نشوفوها،
2: نعم،
1: ومشكلة أخرى،
2: نعم،
1: نشوفوها في شواطئنا، نشوفوها،
2: نعم،
1: في الحدائق العمومية،
2: نعم،
1: نشوفوها في
2: للأسف
1: كل مكان،
2: نعم،
1: يقصده،
2: نعم،
1: الشاب والمراهقة والطفل.
2: أكيد، وهو راه الحضور القلبي والروحي في اللحظة اللي أنت فيها، يعني مسافر في ذلك المكان، يقتضي عليك حتمية أنك أنت تلتزم بأخلاقية وأداب الطريق وأداب المكان، على خاطر ما تنجمش تجتمع فيك قيمة التدبر ونور
1: وفي
2: المقابل انت يعني تتلوث في المكان، وإلا ماكش محافظ معناها على يعني أدابك كإنسان كمسلم، كمعناها عندك رسالة في هذه الحياة، وإنه ربي سبحانه يعني ما جعلش معناها حياتنا عبثية، وإنما احنا خلقنا لغاية، خلقنا يعني سبحان الله الإنسان مطالب بهذا، يعني ملزم بأنه يحافظ على أداب الطريق، وهي حاجة يعني حتى باش تنعكس عليه هو بالإيجاب، راهو يعني هو ماهوش معناها مجرد التزام، ولا ديما أي حاجة راهو ربي سبحانه أمرنا بها، وإلا يعني احنا كما نقولوا يقبلها المنطق وتحبها الجوارح، هي راهي في منفعة الإنسان، وباش تنعكس بالإيجاب عليه، باش تنعكس بالإيجاب على أخلاقه. وعليش خاطر إذا أنت كشاب يعني بدرت بأنك تحافظ على المكان، أكيد يعني أنت نفسك معناها إنسان متخلق، إنسان يعني
1: أول المستفيد
2: من ذلك، شكون باش يعمر في الارض، وشكون باش يكون خليفه الله في هذه الارض، يعني وباش ترضي ربي سبحانه، معناها الانسان ما يستسهلش، والا ما يبسطش الحاجات، والا ضروري انه الانسان يراجع يعني نفسه،
1: وكل حاجه نعطيها قيمتها،
2: كل حاجه نعطيها قيمتها.
1: يعطيك الصحه، تفضل شيخ.
0: يعطيكم الصحة بالحق، الجانب هذا متاع فهم المكان والتعامل معه، لأنه كل شيء سبح بحمد الله،
1: لا.
0: الإنسان في الجانب هذا ربي سبحانه وتعالى قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. الإنسان هو ينظر للشاشة وهو بين أربع حيوط، مش ينجم يعيش النظر هذا اللي ربي
1: ولن
0: سبحانه
1: يتساءل
0: وتعالى
1: مثل هذه الاستفسارات الإنكارية،
0: وإنما الإنسان محتاج احتياج فطري إلى أنه يخرج ويسافر وينظر خاصة للطبيعة ومحلها بلادنا.
1: مانيش نحكي فلسفة شيخ،
0: لا
1: يعني
0: لا.
1: الأسئلة هذه في متناول الجميع، أنه يسألها ويتمعن فيها ويحاول يجاوب عليها في نفس الوقت.
0: طبعا ورب
1: بلادنا محلاها،
0: بلادنا محلاها بالحق،
1: بلادنا جنة على وجه الأرض،
0: سواء في الشتاء في الصيف في الربيع
1: في كل فصول في كل وقت،
0: في كل وقت فيها
1: ما تحتاج من اهتمام،
2: تونس خضراء،
1: رعاية،
0: تحتاج نكتشفوها، وخاصة ربيع السنة وصيف السنة على
1: محلهم
0: شي جاي، مانيش باش نراو المظاهر نتاع الصيف اللي فيها كل الزيتون المحروق ان شاء الله، وكل الحمد لله السنة خير، وسنة بالقمح مش تبدا ذهبية وصفراء. بالحق البلاد على محلاها محتاجين، نشكروا ربي على النعمة الكبيرة اللي عطاها لنا من الغيث من خلال رؤيتها وتسبيح الله سبحانه وتعالى. تعالى راهو المتدبر يشوف الجبل ويسأل كيفاش ربي قدر يخلق الثقل هذا الكل، كيفاش الحجر الصلب هذا يطلع منه الماء، كيفاش الألوان هذه كلها من مصدر واحد. يعني في رحلتنا إن شاء الله الجاية ولما مش يسافر إن شاء الله من شبابنا يخصص 5 دقائق كهو، يحط الهاتف على جنب،
1: نعم،
0: وينظر ويفكر ويقول من كل قلب ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خاطر ربي أمرنا بتدبر الآية هذه، النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه
0: قال
1: وسلم
0: هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا، قال ويل لمن قرأها ولم يتدبرها.
1: نعم.
0: وقتاش الإنسان باش يتدبرها أكيد وقت اللي يسافر ويخرج ويشوف السماوات ويشوف الأرض ويتفاعل معها، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، وقتها تتحول الرحلة والسفر اللي هي فيها جو تتحول إلى عبادة لله سبحانه وتعالى.
1: نعم بالفعل نظرة إيجابية ونظرة مخالفة للعادة.
2: نعم كذلك حتى بالتدبر يعني في آيات سورة قاف وقت اللي ربي سبحانه يقول أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. بعد الآية تقول تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، يعني سبحان الله يعني شوف جمال الأرض الممدودة ومعناها السماء اللي معناها فوقنا ما أجملها، ويعني ربي سبحانه يقول ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. الإنسان ضروري يتفكر في معناها خلق السماوات والأرض ويعني في جميل الثمرات التي ربي سبحانه وهبها معناها لهذه البلاد. إن شاء الله ربي بارك في بلادنا ويجعلها خضرة إن شاء الله تونس يا ربي، تونسنا الغالية هذه ضروري أن نحافظ عليها. رسالة للشباب اللي يعني منخرطين في الجمعيات اللي مثلا مع عائلاتهم اللي يسمعوا فينا انهم يبادروا في معناها الصائفه ويمشيوا يكتشفوا بلدانهم ويشوفوا تونس المزيانه من زوايا اخرى، لانه بلادنا تستحق انه نحافظوا عليها وتستحق انه احنا نخدموها خاطر احنا اولى الناس بها.
1: بعد الفاصل باش نمشيوا لجزئيه اخرى لا تقل اهميه على التفاصيل اللي كنا نذكروا فيها ونبينوا فيها تباعا، وما شاء الله يعني نكون محضره حاجه نلقى روحي قدام برشا حاجات ولازمني نبينها ونوضحها ونقول ديما أني أول المستفيدين في الحصة هذه. فهنيئا زاد المستمعين بالحديث اللي تابعوا فيه أسبوعيا معنا. بعد الفاصل باش نحكيه على التعارف في السفر وحدود هذا التعارف، إيجابيات وفوائد وثمرات التعارف. بعد الفاصل نرجع لكم إن شاء الله بأكثر تفاصيل.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
4: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
3: مزامير زيتونية،
5: الصلاة والسلام عليك،
3: أصوات تونسية.
6: يا ربنا يا من بعث محمد،
3: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
7: بسم الله.

0: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
1: شباب الزيتون، شباب الزيتون فسحة شبابية تلتقي فيها آمال الشباب وقيم المجتمع، وحديث هادف يلامس قضاياهم ويضيء آفاقهم وتطلعاتهم.
2: عدنا والعود أحمد. مستمعينا الكرام مرحبا، أهلا وسهلا بكم. محور حديثنا لليوم هو شبابنا والسفر خلال الصائفة وكيفية الاستفادة من هذا السفر. حكينا على بعض النقاط المهمة كاختيار الرفيق في السفر، حكينا على قدسية المكان والأمانة اللي لازم الشاب يخذها على عاتقه باش يحافظ على نظافة المكان، باش يعطيه قيمته، باش يتأمل أيضا في خلق الله سبحانه وتعالى. ومن ناحية أخرى مهم أن نزيد نركز ونبين أهمية السفر بخصوص التعارف واتساع رقعة العلاقات.
3: أي يعطيك الصحة، لأنه فما ناس تقول راه السفر هو وقت ضايع والفلوس تتحرق. لا، راه السفر هو أحسن جامعة في العالم. علاش؟ لأنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف سافر للشام مع عمه أبو طالب وعنده 12 عام، رجع بشنو؟ رجع بتجربة رأى فيها أناسا مختلفين، أديان مختلفة، أسواق وتجارة وعادات، وهذا كله صنع في روح سيدنا عليه الصلاة والسلام عمق وفهم للإنسان اللي ما تنجمش تاخذه من الكتب. سيدنا موسى عليه السلام لما وصل المدين غريب وحيد تعلم كيفاش يساعد الضعيف وكيفاش يصبر على الشدة وكيفاش يبني علاقات بالأمانة والوفاء.
2: هذا كله من السفر،
3: من السفر
2: عاش بالانتقال من مكان إلى مكان.
3: نعم، عاش عند سيدنا شعيب 10 سنين. سنين سفر وغربة، علموه الحكمة وعلموه القيادة. فالشباب اليوم لما يسافر حتى ولو الولاية أخرى تونسية يكسب حاجات من الجمش يلقاها في الكتب، حاجات ما يتعلمها كان بالسفر. يتعلم الاعتماد على نفسه، لأنه بعيد على أمه، بعيد على أبوه، لازم يفكر، لازم يقرر، لازم يتصرف، وهذه هي بداية الرجولة الحقيقية. أنه يتعلم أيضا الاختلاف، يشوف ناس عاداتهم غير عادات، وأكلهم غير أكله، وطريقة تفكيرهم غير طريقته، يفهم العالم أنه أكبر من حومته، أكبر من عائلته، أكبر من الشارع متاعه، وأنه الاختلاف رحمة والاختلاف ما هوش مشكلة. يتعلم الشكر، كيف يشوف ناس عايشين بأقل منه يرجع البيت وهو حس بنعمة ما كانش يحس بها قبل. يتعلم الصبر، لأنه السفر فيه تعب، قطعة من العذاب كما قال في سيدنا عليه الصلاة
2: يشوف
3: والسلام.
2: يشوف صورة أخرى حتى ولو كان في نفس البلاد.
3: إيه،
2: هو مجرد الانتقال من معتمدية لمعتمدية باش نشوفوا حاجات مخالفة للي احنا تعودنا به. فما بالك وقت اللي تسافر من ولاية لولاية وإلا من بلد إلى بلد. هذا الانفتاح وهذا التبادل الثقافي قديش مهم في تطوير الزاد المعرفي والثقافي والعلمي بالنسبة للشاب شيخ أيمن.
3: إيه نعم، احنا نلاحظوا بعض في الجامعات متاعنا ساعات نلقاو انه بعض الشباب يتهكموا على لهجات الاخرين.
2: نعم.
3: ولا يتنمروا عليهم. لكن هو لو كان جاء الانسان ذاك الشارك في كشافة ولا سافر مع الفريق متاعه ولا سافر حتى مع اصحابه وشاف ناس اخرين وعاش معاهم وتبادلوا نفس المكان
2: باش يقبلهم كما هما،
3: باش يكون هو معاهم ومقبول وهما قابلين وهو قابلهم. لكن لما يعيش منعزل منعزل منعزل وفجأة يتفتح على واقع اخر باش يحس
2: يلقى روحه مع رقعة جغرافية أوسع من اللي هو متخيلها،
3: أوسع وعباد أخرين، وفجأة فيولي ينكر
2: بالضبط.
3: لكن لما يستأنس بالسفر هو طبعا باش يكون أكثر قبول للاختلاف وأكثر فهم لعادات الناس وتقاليدهم.
4: وهذه من أهم النقاط الإيجابية اللي في السفر، من كونه هو ينقص من هكا السلبيات متاع التنمر، وأنه يخلي الإنسان يعني على طبيعته وروحه معناها قابلة أوسع وأشمل، ومعناها قابلة أنها تقبل أكثر لأنها تعرفت على ناس وعرفت وخالطت ناس مختلفة عليها. معناها نضيف بقول الله تعالى ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون يكونوا خيرا منهم. بالتالي يعني أكيد أول حاجة يعني في السفر باش توسع هكا الأفق وباش تخلي الشاب يعني يخرج من نفس البيئة المتكررة وهكا الأفكار وكي باش يشوف العادات والثقافات الجديدة، معناها باش يخليه باش تخليه يفهم الدنيا بطريقة أعمق وما يبقاش تفكيره محدود ومعناها
5: علاقاته يعني أيضا محدودة،
4: باش يسمع يعني نعم وباش يسمع معناها كلمة قد تكون غريبة عنه يقوم ويتنمر. لا نحن هذا في هذا يعني في هذا الإطار هذه دعوة للشباب بأنهم يعني يتحلوا بمحاسن الأخلاق ويتدبروا في خلق الله، وبالحق يعني ما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك بالحق.
5: صح غادة بارك الله فيك، وحقيقة مشكورين على هذه الإضافات والتأكيد على كل النواحي الإيجابية والفوائد اللي يمكن أنه نجنيها من سفرنا وسفر شبابنا خاصة في فصل الصيف، حتى لا تمر هذه الرحلة عبثا وتمر مرور الكرام لنستفيد منها ولا تترك فينا البصمة والأثر.
4: خصوصا نحب نثمن معناها قول الشيخ أيمن في كونه أنه السفر بالحق قوي الشخصية، من كونه الشاب لما يلقى نفسه يعني في اللحظة اللي أبعد فيها شوية يمكن على عائلته ما عندوش حتى خيار أنه يتعامل في اللحظة هذيك، يعمل على روحه ويرتب أموره ويحل مشاكله، يعني هذه باش تنمي فيه معناها القدرة على تحمل المسؤولية بذاته، أنه يكون شاب واعي شاب ناضج ومعناها ما هوش مندفع، يحل مشاكله ويتصرف في مواقف جديدة بكل جدية، هذا يبني الثقة في النفس ويخلي الشاب أقوى ويعلمه في نفس الوقت مع هكا القوة هذيك باش يتعلم المرونة، من حيث أنه باش يمشي معناها يمشي يزور مثلا مكان قد يواجه بعض الصعوبات أو يلقى أكيد نفسه في بعض المفاجآت، أخي هوني باش يربع يدي أكيد باش يخرج باش يحاول يخرج من منطقة الراحة ومعليه كان باش يتعلم كيفاش يتأقلم ويحافظ على الهدوء متاعه. بالتالي هذه نقطة إيجابية جدا تعلمه يعني من الناحية الاجتماعية كيفاش يتأقلم مع الناس.
5: طيب أعود بالذكر إلى ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني، قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، فلما أن ولى الرجل قال اللهم أطوي له البعد وهون عليه السفر.
3: إنهم شو سيدنا علي
5: ما أجملها وما أيسرها من كلمات،
3: يعني عيش كبر عندك كل مشرف كل وين تطلع في صعدة قول الله أكبر، لأنه السلام مش ينظر للدنيا موسحة وشي يحس بيطلع فوق قول الله أكبر الله أكبر ما اللي حاجة اللي طلعت عليه، ولما يهبط يقول سبحان الله. هذيك أداب متاع الطريق أداب متاع السفر تخلينا عايشين مع ربي سبحانه وتعالى. السفر راي فوائده جمة ولعل من الحاجات اللي بالحق أنا تربيت عليها وأنا صغير ربي يبارك له بابا أمي كان يقولون كي تسافروا إنوي وزاد الدعوة إلى الله، يعني وأنا نسافر ننوي وأنا داعية إلى الله سبحانه وتعالى بأخلاقي داعية حتى بكلمة طيبة
5: ما شاء الله.
3: حتى بصدقة هكا بحاجة ربي يبارك لك يعطيك الصحة جزاك الله خيرا، حتى نتكلف قدام الناس أنني نعمل حاجة تمت إلى الدين بصلة حسن خلق نبالغ باش نبثك القيم الأخلاقية
5: وباش تكون الرحلة متاعك عندها هدف وغاية نبيلة أنك تكون داعية إلى الله
3: إلى الله سبحانه وتعالى بالحق. محليها وذكرت لهنا هو سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه اللي هو أول سفير في الإسلام واللي هو اللي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وقتها كان شاب في العشرين عمره، وهو كان فتى مكة فتى مكة المدلل معناه كانت أمه تجيب له البرفانات من برا لدرجة أنه كان يتعدى في ثنية جمعة كاملة يقول تعدى من هنا مصعب. سيدنا مصعب كان مدلل، فلما أسلم هجرته أمه حتى ملقاش ما يلبس أصلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختاره من أجل أنه يكون أول داعية في الإسلام، وبسبب متاعه هو دخل الإسلام لكل دار في المدينة. موصل النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة مهاجرا إلا فما في كل دار في كل عائلة فمش كل مسلم بدعوة سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه اللي هو بعد عامين ولا ثلاثة استشهد في غزوة أحد وملقاوش حتى باش يكفنوه من الفقر بتاعه. يعني سيدنا مصعب بن عمير إذا مدرسة في السفر بتاعه كيف سخر وقته الكل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، رغم اللي هو شاب عمل على روحه خدم دين الإسلام بتاعه دعا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الحاجات العملية اللي نجم نعملوها نحن إنه نحن نربطه سفراتنا بالمساجد، وذي حاجة بيها على الأخر إنه أنا نقول مش نهبط في المكان الفلاني نصلي في معتمدية كذا، الظهر وبعد توصلني الى المعتمديه الفلانيه في العصر وبعدين المغرب راني مش نصلي في نسمع الايمة نشوف الناس نشوف المصل
5: شيخ ايمن
3: اي بالحق
5: واجمل بالحق رؤيه بالحق. بالنسبه للمسافر انه يحط نصب عينيه وهو في رحلته تكون اولويته الصلاه
4: نعم.
5: اولويته مكان نعم. يسجد فيه الى الله سبحانه وتعالى
3: من نتعرف على الايام نتعرف على المساجد نشوف شباب كيف يصلي انا الناس لما تراني غريب دخلت المسجد نتاع حومه ونتاع معتمديه ايه. دعوه الى الله هذيك بيد نثبتك الشباب اللي غادي كرجال يقولوا والله الدنيا فيها خير او كفا ما شكون يصلي نشوف انواع المساجد فما مساجد قديم على محلاهم فما بالحق معناها هذه نحطوها في بالنا في السفر أن نكون سفرنا لله وبالله وإلى الله سبحانه وتعالى
5: على نفس الوتيرة نسير بإذن الله تعالى شيخ أيمن وكذلك غادة سلام يعني في إطار أنه الإنسان يذكر ربي ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يستحب للمسافر أيضا أن يدعو بما شاء فدعاؤه إن راعى فيه آداب الدعاء فهو مستجاب فعن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده لذلك ينبغي لكل من له صديق أو قريب يتأهب للسفر أن يوصيه بالدعاء له حال سفره شنو رأيك في النقطة هذه شيخ شنو رأيك في حديث سيدنا صلى الله عليه وسلم
3: يعطيك الصحة في النقطة والجانب هذا اللي هو جانب مهم برشا لأنه الإنسان كي يبدأ مسافر يبدأ في نوع من الانكسار بعد على المعتاد بعد على الراحة بعد على الرفاهية بعد على الناس اللي يعرفهم فتلقى سبحان الله قريب ربي مسافر اللي بالحق خاصة خارج في طاعة كما قلنا سفر الطاعة اللي نحبوا عليه ونحبوا نمشيوا فيه يبدأ قريب ربي وهكاك الدعاء متاعه يكون مستجاب وهكاك الدعاء متاعه يكون خالص من القلب وهكاك يبدأ حنين على عائلته وحنين على ناسه أنا مثلا تقاني متغاش شوية واخو في خاطري من عائلتي وقت اللي نسفر شوية مزيد في ثنية نكلم
5: ما يعطيكش قلبك
3: ما يعطيكش معناها شو البعد ذاك البعد ذاك
5: يرجع لك شاهد العقل
3: يرجع العقل يحنك معناها يحسك الدنيا مصغرها قديش ممكن نفقد بعضنا السن في الطريق الله أعلم مع الدنيا بالتالي في الوقت ذاك استغلك الفرصة متاع انكسار القلب وما تغفلش على الدعاء وادعي ادعي ادعي ربي سبحانه وتعالى اكتب انه الدعاء متاع المسافر مستجاب
5: سبحان الله سبحان الله يعني بالفعل بهذه النواميس وبهذه الضوابط نكتسب معنى جديد للسفر على أساس أنه هذا السفر عبادة وأنه هذا السفر هو رحلة شيقة مع الله وبالله سبحانه وتعالى بداية من الذكر ثم الدعاء الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اختيار الرفيق الذي يأخذ بيديك نحو طريق الله وصولا إلى إماطة الأذى وترك الأثر الطيب يعني كل هذه التفاصيل قديش مهمة في حياتنا كمسلمين وخاصة باش تبدل رؤية الشباب ونظرته مفهومه للسفر باش يكون هذا السفر طاعة وعبادة وإخلاص لله سبحانه وتعالى
4: نعم مع ضرورة ترك الأثر الطيب لما نسافر وضرورة يعني نضيف يعني إلى هذه القيم الجميلة نعمة وقيمة التدبر والتفكر في خلق الله ربي سبحانه يقول في سورة صاد وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار يعني ربي سبحانه زين لنا السماء وزيناها للناظرين يعني هذه دعوة من ربي سبحانه باش انه احنا لما نسافروا نتدبروا نتفكروا في خلقه لانه يخرج الانسان يعني من المألوف ويشوف آيات الله بعينيه مش كان يسمع بها يعني باش يفتح العين على عظمة الخلق وقوة ربي يعني يقولوا كي تشوف الجبال البحار الصحاري تنوع الناس الطبيعة تحس بعظمة القدرة الإلهية وهذا يقربنا من قول الله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. وهذه دعوة إلهية للتفكر نحو أثار السابقين وتطور الكائنات وتجدد الحياة. هذا دليل قاطع على قدرة الله في البدء وإعادة الخلق. كذلك إذن نجم قولوا للسفر راهو ماهوش مجرد انتقال جغرافي، راهو عبادة جليلة، إذا كان يعني خصوصا قرناها بمحاسن الأخلاق ومعناها أخذنا حصتنا معناها من الدعاء والتزمنا بآداب الطريق، هو باش يكون في هذه اللحظة وسيلة عظيمة لتدبر آيات الله الكونية وتعزيز الإيمان وتوسيع المدارك، إنك تعاين عجائب صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، ومعناها الاعتبار بأحوال الأمم السابقة وإعادة الفطرة السليمة، بأنك تخرج من الرتابة اليومية إلى الأماكن الجديدة محلها متعة الاستكشاف.
5: بارك الله فيك، شكرا غادة. شكرا. سلام، أترك كلمة الختام في هذه الحلقة للشيخ أيمن.
3: نحب نختم بأنه سيدنا عليه الصلاة والسلام عمره ما سافر بلا هدف، كل سفر حقيقي لازم نرجع منه بهدية لنفسي والغيري. سيدنا موسى عليه السلام لما رجع من مدين بعد 10 سنين رجع قائد، رجع برسالة، رجع بتحرير لأمة كاملة. فيا شبابنا الكرام في تونس الخضراء، الصيفة ذي لما نخرجوا أي ولاية من ولايات الجمهورية ولا خارج أرض الوطن، راهو لازم نسأل رواحنا باش مش نرجعوا، باش نرجعوا فقط بصورة في الهاتف تنمحها بعد شهر، ولا باش نرجعوا بتجربة كبيرة تبقى في القلب عمر كامل، نرجع وانا متحمس من جديد، عندي نفس آخر، نرجع وانا فيه شيء تغير، فيه شيء أحسن. نرجع وانا شفت في كل مكان آية من آيات الله، رأي الأرض مليئة بالآيات ولكنها للموقنين. فمنضيعوش فراغنا ومنضيعوش صيفنا في سفر ما عندوش قيمة، وإنما نسافروا بنية صادقة ونية دعوة إلى الله، نية صالحة، ونرجعوا ببصمة نخليوها في كل مكان. الصحة عندكم، الفراغ عندكم، الصيف أمامكم، خلوا بصمتكم بصمة تفخروا بها قدام ربي سبحانه وتعالى.
5: إن شاء الله يا رب هذه الرحلة السياحية ما تكونش انتقال من مكان إلى مكان، وإنما تكون رحلة يخوضها شبابنا للاكتشاف، التفكر، الاستفادة، والعودة بدروس جديدة تنضاف إلى دروس الحياة وتجاربها.
4: نعم. وكذلك من أجمل ما قيل في السفر أنه يضيف لعمرك أعمارا من التجارب، وتذكر دائما أن كل طريق تسلكه في السفر يفتح لك طريقا داخليا في نفسك.
5: إن شاء الله يا رب يكون طريق الخير، طريق الإفادة، وطريق للطاعة والعبادة والذكر. جزاكم الله كل خير غادة سلام. شكرا. وكذلك شيخنا وأستاذنا أيمن إبراهيم. شكرا لكل السادة المستمعين، في الحلقات القادمة إن شاء الله تكون موجودة معنا أميرة السلطاني باش يكتمل الفريق المؤثث لهذه الحصة. جزاكم الله كل خير، في أمان الله.
1: كنتم مع شباب الزيتونة، إعداد وتقديم سندس الهلالي.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار

آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.

آمة، إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض،

جنتناهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار.

الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل

0: تنساش ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: القرآن الكريم هدى وموعظة للمتقين. نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 24 من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني للقارئ وليد علي النايحي.

وعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد.

وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ وليد علي النايحي، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب. خير

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. أخرجه مسلم.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم.
3: لأنهن مكلفات بمهمة تاريخية لم تكلف بها امرأة قط،
2: ولأنهن شاهدات وعليهن واجبات تفرد بها البيت النبوي، أمهات المؤمنين،
3: أمهات المؤمنين،
2: لمحات من سير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
3: يرويها لكم عبد الرحمن رشاد،
2: والنجوم
3: أشرف عبد الغفور،
2: سميرة عبد العزيز.
3: الموسيقى والألحان
2: أحمد نور.
3: أمهات المؤمنين،
2: أمهات المؤمنين،
3: رؤية درامية
2: يسري علي،
3: الإخراج
2: أسامة سمير.
4: وفجأة وجدت محمدا يدخل عليها خائفا يصيح مرتجفا قائلا زملوني زملوني.
5: فأسرعت خديجة إليه وعاونته على السير إلى فراشه حتى بلغه ورقد فيه، فغطته كما أمر، ثم وقفت بجانبه صامتة تنظر إليه وترهف سمعها إلى أنفاسه قائلة له لن أغادر حتى يذهب عنك الروع. لقد فتح عينيه، انهض انهض يا محمد، ما كل هذا العرق؟ ماذا حدث يا أبا القاسم؟ شغلت قلوبنا عليك.
4: فنظر صلى الله عليه وسلم أعلى الحجرة ثم قال لست أدري يا خديجة ماذا سيكون، فقد رأيت عجبا.
5: فابتسمت السيدة خديجة ثم قالت وكيف؟ كيف يا أبا القاسم؟ والله ما يخزيك ربك أبدا، وكيف يخزيك ربك وأنت واصل للرحم، مساعد للضعيف، تكرم الضيف، وتعين على نوائب الدهر، وتقف بجانب الحق؟ لعلك رأيت الخير يا محمد، ولا أرى إلا أنك رأيت هذا الخير.
4: قال صلى الله عليه وسلم ولا يزال أثر ما به ظاهرا في نبرات كلامه، كنت في الغار أنظر في ملكوت السماوات والأرض، نفسي هادئة وقلبي فرح وصدري صاف، وقد طاب لي النظر وحلى لي الوقوف، فرأيت جسما لطيفا ليس مثل الناس، فارتعدت فرائصي واهتز جسدي، فما عهدت أحدا يتسلق هذا الجبل غيرك أنت ومن كنت تبعثينهم ليطمئنوا علي، وعلقت عيني بهذا الجسم الشفاف وهممت أن أصيح به، فسمعت صوتا قويا ملك علي سمعي وهز جسمي وناداني صائحا بي قائلا: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. وكررها علي 3 مرات وأنا أجيبه الإجابة نفسها: ما أنا بقارئ. فقال في صوت يذوب حلاوة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فلما قرأت ما قال انصرف عني وتركني حائرا خائفا مرتعدا، حتى استعدت بعض قوتي فأسرعت نازلا من الجبل متوجها إلى الدار، ولقد خشيت على نفسي.
5: فلما سمعت خديجة الآيات قالت مهتزة لحلاوة كلام الله: أبشر أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر.
2: وبعد ذلك نزل قول الحق تبارك وتعالى على نبيه محمد: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. صدق الله العظيم.

0: محمد صلى الله عليه وسلم يمشي إذ سمع صوتا من السماء، فرفع بصره فإذا الملك الذي جاء بغار حراء، ففزع وعاد إلى زوجته قائلا: دثروني دثروني. فنزل قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر.
1: انطلقت السيدة خديجة بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم حتى أتيا ورقة بن نوفل ابن عمها، وقالت: يا ابن العم، اسمع من ابن أخيك.
2: يا ابن أخي، ماذا ترى؟
0: فأخبره صلى الله عليه وسلم بما حدث.
2: يا محمد، إن الذي نزل عليك هو الذي نزل على موسى عليه السلام، وإنك ستكون نبي هذه الأمة.
1: فأجابت السيدة خديجة في فرح: وأنا أول من آمن بك يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله ونبيه، وقد وهبت نفسي ومالي لله وللجهاد في سبيل الله.
2: يا محمد، ستلاقي من قومك ما تلاقيه من التكذيب والسخرية والاضطهاد. تشجع يا محمد وأد الرسالة، ولا تهتم بمن لا يعقلون.
3: أمهات المؤمنين،
4: أمهات المؤمنين.
3: غدا بإذن الله
4: يتجدد اللقاء.
3: صور الشخصيات:
4: خالد الذهبي،
3: أحمد خليل الشرقاوي،
4: بشرى القصبي،
3: أمل عبد الله،
4: ومديحة إبراهيم.
3: الهندسة الصوتية:
4: محمود صبري.
3: أمهات المؤمنين. الرؤية الدرامية:
4: يسرية علي.
3: الإخراج:
4: أسامة سمير.

0: صلى عليك الله يا علم الهدى،
1: يا خير خلق الله
2: فداك يا حبيب الله،
3: نفديك
4: فداك أبي وأمي يا رسول الله،
5: يا أكرم خلق الله

0: كلنا محمد، كلنا رسول الله.
1: نحن فداك يا رسول الله.
2: يا حبيبي يا رسول الله.
3: صلى عليك الله يا خير الورى.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع الأمة يوم الدين.
1: نشهد أنك بلغت الرسالة، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
2: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: من الكتاب العزيز ينصرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 516 من هذه الختمة التعليمية المباركة. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 37 إلى الآية 41 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجدي،
3: ياسر المجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته.
4: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته.

0: نار
1: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار
0: كلما دخلت أمة لعنت أختها
1: كلما دخلت أمة لعنت أختها
0: حتى إذا اداركوا فيها جميعا

0: فآتهم عذابا ضعفا من النار
1: حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا

0: فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
1: وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
0: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
1: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
0: وكذلك نجزي المجرمين.
1: وكذلك نجزي

0: فوقهم غواش
1: وكذلك نجزي الظالمين
0: وكذلك نجزي الظالمين.
1: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل على بركة الله تعالى إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين.
1: بارك الله فيك، أحسن، تفضل ياسين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين.
1: بارك الله فيك، أحسنت. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى قول الناظم في المقدمة الجزرية إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. وهنا الكلام على حرف الراء إذا وقع بعد الراء الساكنة المكسورة ما قبلها في الكلمة نفسها أحد حروف الاستعلاء السبعة المجموعة في قول الناظم كذلك خص ضغط قض، ولم يقع منها في القرآن إلا ثلاثة أحرف من هذه الحروف فتفخم الراء قولا واحدا. فمثال ذلك فلولا نفر من كل فرقة، هنا الراء تفخم، فلولا نفر من كل فرقة منهم. وكذلك في قرطاس أو إن ربك لبالمرصاد، لأنه كما ذكرنا في الحصة الفارطة أن الراء إذا كانت ساكنة وما قبلها مكسور فهي مرققة. وهنا زاد شرطا آخرا وهو إذا جاء بعدها حرف الاستعلاء فتفخم الراء. وكذلك إذا كانت الكسرة ليست أصلا، أي إذا كانت الكسرة التي سبقت الراء كسرة ليست أصلية تكون متصلة بها وهي كسرة ليست أصلية، فهنا تفخم الراء لضعف الكسرة العارضة ولزوالها كذلك. فمثال الكسرة العارضة اركبوا فيها أو ارجع إليهم، كذلك إن ارتبتم، وكذلك أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. فهنا تفخم الراء قولا واحدا. بارك الله فيكم مستمعينا الكرام، أعيد قراءة المقطع مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله؟

الكافرين. قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم

أنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة لا تفتح لهم

0: فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته
1: فمن أظلم ممن افترى على الله

0: النار.
1: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار.
0: كلما دخلت أمة لعنت أختها
1: كلما دخلت أمة لعنت أختها.

0: فآتهم عذابا ضعفا من النار
1: حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء

0: فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
1: وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
0: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
1: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
0: وكذلك نجزي المجرمين.
1: وكذلك نجزي المجرمين.
0: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش.
1: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش.
0: وكذلك نجزي الظالمين.
1: وكذلك نجزي الظالمين.
2: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين مستمعين الكرام مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: رياض الإملاء، رياض رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الولبي، مصحوبا بثلاثة

وفى، وصدق إسماعيل الذي بنفسه ضحى، وعفة نبيك يوسف الذي استعصم واستحيا.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

لأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. متفق عليه.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم
1: مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك
1: يفيدك ويؤنسك.
2: تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطه.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
1: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولا من قلبه إلى قلوب المستمعين.
5: ألو، السلام عليكم.
6: السلام
5: ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: السلام عليكم
5: ورحمة الله وبركاته.
7: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
1: كان بالأمس بيننا ناثرا على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححا لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
5: ألو،
6: ألو،
5: السلام عليكم.
6: السلام يا شيخ،
5: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
6: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
1: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
5: بارك الله فيك،
7: ربي
5: ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، في حفظ الله دمت. السلام عليكم.
1: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
5: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
6: والحمد
5: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيك، ما قصرتش، بارك الله فيك.
1: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
8: تعليم القرآن الكريم،
0: تعليم القرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
9: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم من تسبب في جمعنا هذا يجزيه الجزاء الأوفى، واجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. إخواني أخواتي، حضرات السادة المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله تعالى في حصة جديدة سنشرع إن شاء الله من قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب، الآية 115 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، الآية 123 من نفس السورة. فلنبدأ على بركة الله تعالى القراءة الجماعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ولله المشرق والمغرب.

0: والأرض
1: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض
0: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض
1: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض
0: وقالوا

0: قبلهم مثل قولهم
1: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم
0: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم
1: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم
0: من ق كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم
1: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم
0: تشابهت قلوبهم

أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.

0: هدى الله هو الهدى.
1: قل إن هدى الله هو الهدى.
0: ولئن اتبعت أهواءهم

0: تنصرون.
1: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة.
0: واتقوا

0: عظيم.
1: ننتقل حضرات السادة المستمعين والمستمعات إلى القراءة الفردية، وقبل أن نأخذ القراءة الفردية لابد أن نأخذ الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة وهو الإخفاء مع الغنة. إذا قلنا تخفى الميم الساكنة عند الباء فقط، مثل هم بارزون، كلبهم باسط. قال ابن الجزري: وأخفيني الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء. هنا تخريج أمر بإخفاء الميم عند الباء ابن مجاهد والداني واختاره ناظم، وهذا مذهب أهل الأداء بمصر والشام والأندلس وسائر البلاد الغربية، فتظهر غنتها من الخيشوم كإظهارها بعد القلب، وذهب جماعة كابن المنادى ومكي إلى الإظهار، وعليه أهل الأداء بالعراق والبلاد الشرقية، والوجهان صحيحان مقروء بهما إلا أن الإخفاء أشهر. هنا لابد أن نراعي ذلك. إذن المشهور هو الإخفاء بغنة عند الباء، يعني أن الميم الساكنة إذا أتت بعدها الباء حرف الباء حكمها الإخفاء مع الغنة، ولا ننتقل. ما زال لنا حكم ثالث هو الإظهار بلا غنة. طبعا هنا في هذا كله لا ننتقل إلى حكم آخر إلا بعد تطبيقه في التلاوة. نبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الفردية، ولا بد علينا جميعا أن نطبق ما أخذناه في الحصص الماضية، فلنبدأ على بركة الله. تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نعم.
0: ولله المشرق والمغرب.
1: المشرق، المشرق من غير تمطيط.
0: ولله المشرق والمغرب.
1: ولله المشرق، ولله المشرق والمغرب.
0: ولله

0: استخرج الأحكام من هذه الآية. احنا أخذنا أحكام النون الساكنة والتنوين بأحكامها الأربعة، ثم أخذنا أحكام النون والميم المشددتان، ثم أخذنا أحكام الميم الساكنة لها ثلاثة أحكام. أخذنا الإدغام بغنة أو الإخفاء مع الغنة، الإدغام مع الغنة، الميم في مثيلتها طبقناها في الحصة الماضية. اليوم أخذنا سنطبق الإخفاء مع الغنة، الميم الساكنة إذا بعدها ماذا؟ حرف الباء كلبهم باسط. إذن قلنا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله. إن الله هنا نون مشددة مضعفة، من حكمها ماذا؟
1: الإظهار.
0: لا، قلنا النون والميم المشددتان الإدغام مع الغنة. أحسنت.
2: فثم
0: أحسنت، بارك الله فيك. هنا فثم الميم مشددة يعني مضاعفة، حكمها الإدغام مع الغنة. واسع عليم، واسع التنوين هنا مركب معنى فوق بعضه بعضا، بعض حرف من حروف الحلق. سينبيل تفضل، حكمه ماذا؟ حكمه هنا خليه هو يحاول قدر الإمكان. حكمه واسع عليم، حكمه الإظهار. يقول فعند حرف الحلق أظهر. نعم، واصل. وقال

0: قانتون.
1: كل له قانتون.
0: كل له
1: نقول
0: قانتون.
1: قانتون.
0: قانتون.
1: أيه أيه. استخرج الأحكام من هنا. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، سبحانه بل له. هنا لام هل وبل، سيأتي بيان ما إن شاء الله أو بيان ذكرهما هل وبل. أحسنت. اتخذ الله ولدا سو، هنا التنوين متتابع بعده حرف السين، حكمه
2: الإخفاء،
1: الإخفاء مع الغنة اللي هو يحاول. أي يقول كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ. هذه الحروف هي كم عددها؟ 15 حرفا. أيوة، في أوائل كلمات هذا البيت. صف ذاتنا، أي أكمل.
0: جاد شخص،
1: أي نعم.
0: قد سما،
1: أحسن.
0: دم طيبا، زد في تقا، ضع ظالما.
1: أي إذن السين من سماء. أحسن. السين من سماء لأنها أوائل كلمات البيت. أي نعم أحسن. بل له
0: ما في السماوات،
1: هذاك إدغام في لام هل وبل. كل له، كل أي تنوين متتابع، اللام عند اللام معناه التنوين أتى بعده حرف اللام. يقول ابن جزري والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم. هنا الإدغام بلا غنة، الإدغام بلا غنة. قلنا الإدغام ينقسم إلى قسمين، قسم بغنة وقسم بلا غنة. القسم بغنة يدغم مع الغنة في أربعة أحرف، في يؤمن قرأناها الياء والواو والميم والنون من قول ابن الجزري وادغما بغنة في يؤمن. وقسم بلا غنة هو في اللام والراء، في اللام والراء. قال ابن الجزري والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم. أي نعم واصل.
0: بديع السماوات والأرض وإذا
1: والأرض.
0: بديع السماوات،
1: بديع الس رقصين.
0: بديع

0: أحسنت،
1: فيكون.
0: الآن ضبطته الحمد لله. استخرج الأحكام من هذه الآية.
1: وإذا قضى أمرا
0: أحسنت، أمرا فاء، التنوين عند الفاء حكمه ماذا؟ خليه يجتهد لنفسه على السادة المستمعين والمستمعات، وكأنه بذلك أن السؤال قد وجه إليكم. لما نقول استخرج الأحكام، اجعل أمامك ورقة قدر الإمكان، ما زلنا نحن نتشاور في الأمر، اكتبه وراجع المعلومة، هل أنت أتيت على الصحيح أم على الخطأ؟ أي معنى حتى تدرب نفسك وتراجع المعلومة، ترجع إلى ما قلناه من أحكام.
1: أمر الإخفاء مع الغنة.
0: أحسنت، أمرا فاء، حتى بالبديهية هنا الفاء ليس من الإظهار، عند حروف الحلق الست الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء،
1: نعم.
0: ليس من حروف الإدغام بغنة أو الإدغام بلا غنة، يؤمن أو يرملون، أي الفاء ليس منهم، ليس من حرف الإقلاب اللي هي البلباء، إذن فهو من حروف الإخفاء، الإخفاء مع الغنة،
1: نعم.
0: من قول ابن جزري
1: في
0: وكذلك فلا دا باقي الحروف أخذ، وعندك أمامك البيت أوائل كلمات البيت، صف ذا ثنا كم جاد شخص
1: قد سما،
0: قد سما
1: دم طيبا،
0: دم طيبا،
1: زد
0: في تقى، الفا من في، زد في تقى ضع
1: ظالما،
0: أيوه الفا هو من في، أيوة. أحسنت، نعم. فإنما خليك من الآية، النون مشددة مضاعفة حكمها الإدغام مع الغنة، طبعا هي مدغمة، نعم كما قول
1: إدغام
0: يقول
1: بغنة
0: له
1: يقول كن فيكون،
0: نعم
1: الإخفاء
0: نعم
1: مع الغنة،
0: نعم
1: نفس الحكم،
0: نعم أحسنت أحسنت بارك الله فيك. كن ف تقدم مثيلتها أو تقدم ذكرها أو شبه، يعني النون عند الفاء حكمها الإخفاء مع الغنى اللي هو في تقن،
1: في تقن،
0: بارك الله فيك. الأخ نبيل ما قصرتش، أو بديت هو محسوب حصة مين؟
1: بارك الله
0: السادة المستمعين ما شاء الله تو تقريبا عندهم 9 أو 10 أو 11 أو 12 أو 14 حصة، لابد أحد الأيام لما إن شاء الله نتقدم معناها إلى الأمام، نأخذ 10 أحزاب تقريبا أو حتى 5 أحزاب، يجي يقول والله اتقنت التلاوة، ونفرح به، كما قلنا من حفظ القرآن وأتقن تلاوته ويأتي إلى هنا ويقول أنا هذا الذي عندي من ثمرة إذاعة الزيتون المباركة، يعني إن شاء الله يأتي إلى مقرها ويجرى عليه اختبار وتسلم له جائزة قيمة طيبة إن شاء الله. ماذا نواصل مع بعضنا؟ أي تفضل واصل أي بعدها. قال الذين،
2: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله،
0: لا مش وقف، لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية،
2: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية،
0: أو تأتينا آية،
2: أو تأتينا آية،
0: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، أو تأتينا، ما الطبيعي، أو تأتينا آية،
2: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية،
0: وقال هل يوجد حكم أم لا؟ هل يوجد حكم هنا؟
2: تو في الوقفة خاتم في ميسي.
0: لا عند أنت وقفت لا حكم عندك.
2: لا حكم.
0: ليس هناك حكم من الذي أخذناه باش نكونوا نبرئوا الذمة. أي واصل.
2: كذلك قال الذين من قبلهم.
0: من قبلهم.
2: كذلك قال الذين من قبلهم.
0: من ق. قولوا من قا من قبلهم.
2: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم.
0: غنى ناقص مقدار ألف.

0: من قبل مثل قوله مقف اقفتم
1: قفت سيدي غديك. تشابهت قلوبهم،
0: خش شابهت تشابهت قلوبهم
1: تشابهت قلوبهم
0: أي.
1: قد بين.
0: أي أكمل الآية، أكمل الآية لا بأس بذلك. نعم،
1: تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
0: لقومي ما قلوش وما قلوش إني، قولوا
1: لقومي
0: قومي
1: يوقنون.
0: وأرجع إلى الخيشوم
1: لقومي

0: قينون
1: قومي لقومي
0: لقومي يوقنون
1: نعم، استخرج الأحكام من هنا.
0: سيدي من قبلهم الإخفاء بالغنى بالحكم أن من قام تقى من قد سيدي من صف ذا ثنا كم جاد شخص قد.
1: أحسنت. من قبله ما قصرت، الحكم هو الإخفاء
0: أي
1: مع الغنة،
0: مع
1: النون
0: الغنى
1: عند القاف،
0: عند القاف
1: واللفظ هو القاف من قد.
0: عند قد
1: نعم ما قصرت.
0: وقبلهم مثلهم الإدغام الميم بالغنى
1: ما شاء الله، إدغام
0: الميم بالغنى
1: الميم في
0: الساكنة في من
1: متيلتها، ميم ساكنة
0: ولكنها
1: في آخر الكلمة، أي أتت بعدها ميم
0: مشددة
1: متحركة في أول الكلمة التي تليها، فجاء الحكم الإدغام
0: الإدغام
1: مع
0: بالغنى
1: الغنة. من قبلهم مثل قولهم، نعم
0: سيدي بين
1: النون
0: النون
1: مشددة في
0: مشدد
1: الإدغام مع الغنة، نعم قلناه.
0: هنا جد سيدي لقوم يوقنون
1: لقوم
0: يوقنون
1: يوقنون
0: الغنة بال الإدغام
1: الإدغام مع الغنة،
0: الغنة
1: ميم أي تنوين،
0: تنوين
1: التنوين متتابع
0: متتابع
1: أي بعده حرف من حروف يؤمن.
0: ينو
1: أحسن أي
2: أنت بديت في بداية الحصة
1: نعم،
2: ذكرت الأحكام هذه وما هم الحروف القلقلة.
1: نحن حروف القلقلة الحقيقة مازلنا ما أخذناهاش، ما هي القلقلة لغة واصطلاحا، مازلنا ما أخذناهاش،
2: سمعت خطبة الأول
1: أي أما نخضعها ما يسماها آليا أو ما يسمى ألا شعوريا، قلنا من غير ما نرتبها
2: عليها
1: ترتيب، من رتبها ترتيبا احنا نخضعها أي يعني تطبيقا، قلنا حر
2: في
1: أي
2: الدرس الفارسي
1: نعم تطرقنا إليها، أي نحن إذا قلنا أردنا أن نبين ذلك إن شاء الله في بابها. ما هي القلقلة لغة واصطلاحا؟
2: إن شاء الله.
1: هي القلقلة هي اضطراب في المخرج، أي إعادة الحرف مرتين،
2: تاني.
1: وهذه الأحرف هي قوية فإذا سكناها ضعفت، فكان خير خلاص لها من ضعفها هي قلقلتها، أي حينما نقول أقبل قل أق أقبل أقبل أق
2: صعوبة في النطق
1: تأتي ق، وإذا كان قلنا أقا تأتي قا، إذا حافظنا على تفخيمها، أو قل وطمس، إلا إذا كان قلت قل وطمس وط وط وطمس وط، لما نقول وطا
2: نظهر
1: وط
2: الحرف أولا
1: نحن قلقلنا الطاء،
2: وأظهرنا
1: الفرق
2: ثم
1: بين وط وطمس وطا
2: في بعض
1: وطمس
2: سيدي كلمات صعبة كما يجزي
1: ما لا أي نعم ما لا، إذا قل هي يجزي يجزي
2: يعني مش قلق يجزي
1: أيوة،
2: تدخل بعضها
1: إذا قلنا هي أصلها حروف قوية
2: لابد من
1: فإذا
2: قلقلتها
1: سكنت ضعفت، كان خير الخلاص لها
2: القلقلة
1: من الضعف من ضعفها أي
2: هي
1: من
2: القلقلة
1: ضعفها من
2: خلاص
1: هذا الضعف من ضعفها يعني هو إعادتها مرتين، وهي القلقلة لتحافظ على قوتها، لتحافظ على قوتها وعلى صفاتها، أي هذه بإيجاز. إنما حروف القلقلة كم؟
2: خمسة.
1: أي
3: قطب جد
1: القاف
3: والطاء
1: والطاء
3: والباء
1: والجيم
3: والدال،
1: إذا كانت هذه الأحرف ساكنة سكونا أصليا أو سكونا عرضيا لأجل الوقف، واضح الأمور. أي تفضل أقرأ بعد.
3: إنا أرسلناك بال
1: إنا أر أرسلناك من
3: إنا أرسلناك بالحق
1: أرسل
3: أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم
1: أصحاب
3: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم
1: أصحابي كما ننطق بالحرف مفردا ننطق به مركبا عن أ عن أس عن أص
3: عن
1: أصحابي أصحابي
3: عن أصحابي
1: أحسنت طيب
3: كان في هذه الآية قوله بشيرا ونذيرا.
1: إنا قبل كل شيء
3: إنا
1: إدغام بغنة،
3: إدغام بغنة، النون مشددة فيها إدغام بغنة.
1: نعم.
3: بشيرا بشيرا ونذيرا إدغام بغنة في قوله وأدغما بغنة في يومه.
1: ما شاء الله، الله يفتح عليك. إذن التنوين فالراء الأولى في لفظ بشيرا عند واو ونذيرا إدغام بغنة، وكذلك التنوين فالراء في لفظ ونذيرا عند واو ولا تسأل كذلك حكم الإدغام مع الغنة لأنه من حروف يومي. أحسن، طيبة جدا.
3: ولا تسأل عن أصحابي الإخفاء
1: عن النون فوقها سكون، يعني فوق سكون. غير مجردة
3: وأظهرا.
1: أحسن.
3: وعند
1: حرف الحلق
3: أظهر.
1: إذن حكمها
3: الإظهار.
1: الإظهار، ما شاء الله. طيب، ملاحظة هنا، اللام الساكنة عند النون لابد أن ننتبه إليها انتباها كليا، لأن اللام هنا بعدها النون متحركة في كلمتها، نحترز من ذلك حتى لا يقع الإدغام، وذلك لقرب مخرجهما. ثم عند الكثير يقول نأرصنك أرصنك جعلنا، قل ابن جزري وأحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. واصل.
3: ولن ترضى عن
1: ترضى
3: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى
1: هو الهدى
3: هو الهدى
1: هو الهدى
3: هو الهدى ولئن اتبعت

0: ولا نصير.
1: من ولي ولا نصير.
0: نعم، أي استخرج الأحكام من هاته الآية.
1: قوله ولن، ولن ترضى.
0: أحسنت.
1: نون إخفاء مع الغنة.
0: أحسنت. النون ولن، نون ساكنة في لفظ ولن عند تاء ترضى، حكمها الإخفاء مع الغنة من قول ابن جزره التاء من تقى. ستبعثين سادة المستمعين والمستمعات، نسأل الله أن يعطيهم ما أو أن يعطيهم بصيغة الجمع ما يتمنونه إن شاء الله، خير الدنيا والآخرة إن شاء الله، يجتهدون إن شاء الله. ولن ترضى
1: قوله عنك، عنك ولن ترضى عنك،
0: ولن طاء ولن تاء
1: ترضى، ولن ترضى عنك. النون في حكمها الإخفاء مع الغنة كذلك.
0: عنك. أحسنت. الكاف
1: حرف الكم،
0: الكاف من كم. أحسنت.
1: ولن نصارى،
0: ولن نساء، ولن نصى، النصارى.
1: حكمها الإخفاء مع الغنة كذلك.
0: لا، إدغام بغن النون فوق منها الشدة، فوق منها تضعيف، بعدها قل إن هدى.
1: إدغام بغنة سيدي.
0: أي حكم الإدغام بغنة حتى ولن. مقل النون والميم المشددتان حكمها. قل وأذهل الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد.
1: قل إن
0: يعني أظهر، بين بين الغنة. يقول ابن جزري وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. نعم.
1: قل إن هدى، إن
0: أي كذلك
1: إدغام، كذلك إدغام مع الغنة.
0: أي قول أو إظهار الغنة فيها، قول حسب كما جاء في قول ابن جزري وهذه الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. نقول دائما إظهار الغنة فيها فقط، هذا يكفينا عن السؤال.
1: ولئن اتبعت أهواءهم بعد، أهواءهم بعد، هناك إقلاب.
0: لا، مش إقلاب، هذا درسنا اليوم اللي خذيناه. الميم الساكنة إذا كان بعدها حرف الباء حكمها الإخفاء مع الغنة. أي إيش يقول
1: مع الغنة؟
0: وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء، كما قلنا بينا ذلك.
1: ما لك من الله من ولي ولا نصير.
0: أي نعم.
1: من ولي إدغام مع الغنة.
0: نعم.
1: وأدغما بغنة في يوم.
0: أحسن. نعم. ولي ولا
1: كذلك، كذلك في ولي ولا حكمها الإدغام مع الغنة.
0: أحسنت. أي تفضل. الذين آتيناهم وصل.
2: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
0: نعم.
2: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ومن يكفر
0: يستخرج الأحكام من هنا.
2: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. هنا معنى شيء أحكام. ومن يكفر إدغام بغنة.
0: أي أحسن.
2: والشاهد
0: النون عند الياء.
2: عند الياء.
0: وإدغام بغنة في يومنه.
2: في يومه بالطبع.
0: نعم.
2: فأولئك هم الخاسرون.
0: نعم.
2: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي.
0: نعمتي بين كسرة النون.
2: يا بني إسرائيل.
0: إسرائيل اذكروا.
2: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي.
0: نعمتي.

0: العالمين. وأني نون مشدد إدغام بغنى سيدي
1: نعم
0: عنه
1: نعم
0: في قوله وأني
1: نعم
0: إدغام بغنى
1: وأني أو أقول إظهار الغنة فيها،
0: إظهار بغنى
1: أقول كما قبل الجزر هي إدغام بغنى كما قلنا، أصلها نون ساكنة، أصلها نون ساكنة ونون متحركة أدغمت الأولى في الثاني، فجاءت حرف واحد وهي نون. هو كل ما هو مشدد مضاعف هو حرفان، حرفان الأول ساكن والثاني متحرك، أدغم الأول في الثاني بعد حذف الأول من اللفظ مع بقاء الثاني مشددا من جنسه، هذه هي الأصل متاعها. معناها كل ما هو مشدد هو عبارة عن حرفين، حتى في النطق يستغرق وقت، معناها إذا كان أخذناه بالمقياس أنه كأن قلنا في الضاء قلنا ضاء ضاء أو أني نا نا هكذا تقريبا، لابد أن نعطي الحرف حقه. واصل.
0: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها
1: لا يقبلوا بالضم.
0: واتقوا

0: فشفاعة.
1: نعم
0: عنه نسدي أكثر من الحكم
1: نعم
0: في قوله واتقوا يوما لا تجزي، يعني عندنا إدغام بعض حرف اللام،
1: يوم لا إدغام
0: بلا
1: بلا
0: بلا
1: غنة
0: غنة
1: تنوين بعد لا
0: بالضبط
1: نعم
0: طبعا.
1: نعم
0: في قوله نفس عن،
1: اي
0: عنه
1: ما قلنا باش نبدو ناخذ في القلق اي اي نحوله في القلق
0: حرف الجيم
1: الجيم
0: لا،
1: قطب جد
0: أي لا
1: لا
0: تجزي.
1: تجزي لا تجزي قلنا هو حروف القلق ما هي القلق قلنا إعادة الحرف
0: حرفي
1: مرتين حينما نقول أب من غير قلقلة أب وقع انطباق الشفتين
0: تاني
1: حينما نقول أبا انطباق
0: وبعد
1: فانفراج
0: فرجن.
1: أي فانفتاح إذن عدناه مرتين هذه هو القلقلة
0: في قوله نفس عن،
1: أحسن
0: التنوين بعد حرف من حروف الحلق والإظهار،
1: أحسنت الشاهد عند حرف الحلق أظهر عن نفس
0: إدغام بغنة، عن
1: إدغام
0: نون
1: بغنة
0: الساكنة ثم النون المشددة،
1: ثم النون من حروف
0: نون
1: يوم طبعا
0: طبعا. عن نفس
1: نفس
0: كذلك، عن نفس
1: التنوين
0: شيئا،
1: نعم
0: عن إخفاء بغنة.
1: أحسنت الشاهد هو أي صف ذا ثنا كم زاد شخص الشين من شخصه اللي هو من حروف 15 أي
0: ولا يقبل،
1: أي
0: حرف القاف ساكن
1: قلقلة
0: قلقلة
1: أي حرف القاف ساكن تسمى قلقلة ولا يقبل
0: منها
1: ولا يقبل لا يقبل لا بل نقول ولا يق ولا يقبل
0: ولا يقبل منها،
1: أحسن منها
0: نون ساكن بعد حرف من حروف الحلق الإظهار.
1: نعم
0: عدل، حرف الدال ساكن
1: أحسن
0: قلقلته.
1: أي قلقلته نعم
0: ولا تنفعها، نون ساكنة
1: تنوين عند الواو إدغام بغنة
0: لا.
1: تنفعها نعم مي.
0: تنفعها سيدي
1: أي
0: نون
1: لا
0: ساكنة
1: مقبلها عدلوا عدلوا
0: إدغام بغنة
1: تنفعها
0: تنفعها نون إخفاء بغنة.
1: أحسنت أي شفاعة
0: أنا وقفنا في شفاعة
1: أيوة
0: هذا كان باش نواصلوا الإدغام بغنة
1: أي ولا تنفعها شفاعة أعطف
0: شفاعة ولا هم
1: ولا تنفعها اقرأها
0: ولا

0: ينصرون
1: ينصرون
0: أي
1: في قوله شفاعة ولهم، أنا هنا إدغام بغنة.
0: نعم نعم نعم أي
1: وفي قوله ولهم ينصرون إخفاء بغنة.
0: نعم أحسنت. إخفاء بغنة عند الصاد الشاهد الصاد
1: شاهد.
0: من صف. صدق الله العظيم. ننتقل إلى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. رواه البخاري. معناها ما هواش الحسد تاع زوال النعمة، الحسد تاع الغبطة هذا يا مشروع. قل يا ليتني، يا ليتني أوتيت مثله، أعطاني الله المولى سبحانه وتعالى أعطاني القرآن وأنا أقوم به مثل ما يقوم به في الليل. وهي اللي يقول يعطيني ربي مثل ما أعطى فلان المال فهو يهلكه في الحق، وتعطي يمينه ولا تعلم شماله. يا ليتني مثل هذه يسموها معناها متاع الغبطة، متاع الغبطة معناها يا ليتني مثل. أما اللي هو متاع زوال النعمة هذا هو المذموم، هذا هو الحسد المذموم. ما لقلنا إخواني أخواتي دائما ننتقل إلى لفظ الحمد وهو شارف على الانتهاء، لأن في الحقيقة هو مازال فيه كثير، لكننا نبين ذلك أن الحمد لله سبحانه وتعالى جلت وعظمت قدرته. إذن قلنا في الحصة الماضية قلنا الإحساس ما هي معنى الجوارح، معناها ينضح القلب بالإحساس على كل الجوارح، معناه تستجيب لذلك. ثم تتسع الدائرة، حين تتسع الدائرة من جوارحك وكيانك وذاتك إلى خارجك تكون حركة الحياة حولك منفعلة بما استقر في ذهنك واستقر في عقيدتك واستقر في عقيدتك على منهج الله، فلا يصدر سلب أبدا من الانفعالات إلا على ضوء منهج الله الذي أقره، لأن المسألة جاءت عن شكر للنعم لما شعت معناها لها أشعاعات قلبي الحمدية. بمعنى ذلك لماذا جاءت؟ جاءت عن شكر لله، لها إشعاعات قلبية تشع على جوارحي كلها، وجوارحي تشع على حركة أعمالي البعيدة البعيدة عني، يبقى لي دائرة من الإشعاعات. يقول فلان أعطاه الله دائرة من الإشعاعات تلتحم إشعاعات الورود الحمدية على القلوب جميعا. إذا أردنا أن نبين ذلك من قوله تعالى في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. معنى تلين تستجيب جميع الجوارح لشكر النعمة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك النعمة وهو الذي سخر لك الأشياء، فلا بد عليك أن تحمد الله سبحانه وتعالى على ما أعطاك من نعم حتى تستجيب جميع الجوارح. وكما قلنا تشع جميع جوارحك على ذلك. في هذا القدر كفاية، ونسأل الله العظيم سبحانه وتعالى أن يجزي العطاء من غير من، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين لمن تسبب في هذا الصرح العظيم. نسأل الله أن يجعله من عباده الصادقين المخلصين المخلصين. آمين آمين آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترطيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزودها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظ من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله. إذاعة الزيتونة للقرآن.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة مما تيسر من سورة الأنعام من الآية 59 إلى الآية 94 من نفس السورة بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة مما تيسر من سورة الأنعام من الآية 59 إلى الآية 94 من نفس السورة بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: من الجمهورية التونسية،
0: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة إلى الحركة القويمة
1: من القلب إلى القلب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم

0: يراه.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
4: استوى اعتذر ويرحمنا ويرحمك الله. الله أكبر،
3: الله أكبر.

0: أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

الله أكبر.

0: سميع الله لمن حمده.
1: ولك الحمد.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سلام.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة:

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: ما أحوج الإنسان إلى الله في دنياه وأخراه، من للعبد سواه؟ يا مسرفا على نفسه لا تقنط، يا من طردته دنياه لا تيأس، يا صاحب الهم لا تحزن، إلجأ إلى الله وعد إليه، فهو المجير لمن استجاب.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية

0: صدق الله العظيم.
1: الله الله.
0: وحين قال القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صدق الله العظيم. كان يفتح أعيننا على هذا الروح الكامن في حركات الصلاة. وحين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما يكتب للمرء من صلاته ما عقل منها، كان يعني روح الصلاة كذلك. لقد سأله سائل عن أحب الأعمال إلى الله سبحانه، فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فقل لي بربك، فهل السجود في حركة سريعة وعابرة وخالية من الروح قادر على منح هذا الغفران وهذا الرضوان؟

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دليل المعايير الشرعية. وقبل أن ننتقل إلى موضوع حلقتنا اليوم، نذكر مستمعينا الأعزاء بأهم ما ورد في الحلقة السابقة، حيث بينا فيها جملة من الأحكام المتعلقة بالتعامل في الأسهم. فتعرضنا أولا لحكم شراء الأسهم بقرض ربوي، وذكرنا من أبرز صور ذلك ما يعرف في الأسواق المالية بشراء الهامش، كما بينا حكم البيع القصير وأنه غير جائز لقيامه على بيع ما لا يملكه البائع. وتعرضنا كذلك لحكم التعامل في أسهم شركات يكون أصل نشاطها مباحا، ولكنها قد تودع أموالها بالربا أو تقترض به، فبينا أن الأصل في هذه الصورة المنع، مع ذكر جملة من الضوابط الاستثنائية التي يراعى فيها جانب الحاجة وعموم البلوى، ومع التنبيه إلى وجوب التخلص من نصيب السهم من الإيراد المحرم عند التحقق من وجوده. ثم توقفنا عند حكم إقراض الأسهم ورهنها، فبينا عدم جواز إقراض الأسهم وجواز رهن الأسهم المباحة شرعا في الجملة، مع مراعاة الضوابط المتعلقة بذلك. وختمنا الحلقة ببيان حكم بيع السهم بعقد السلم، وأن ذلك لا يجوز لأن السهم لا يصلح أن يكون محلا للسلم على النحو المعتبر شرعا. وبعد هذا التذكير المختصر، ننتقل إلى الإجابة عن ثلاثة استفسارات وردت علينا، ويتعلق الاستفسار الأول بالأسهم الممتازة التي سبق أن تعرضنا لمفهومها وحكم إصدارها في حلقة سابقة. ومفاد هذا السؤال، هل يمنع إصدار هذا النوع من الأسهم على وجه الإطلاق، أم أن المنع يتعلق ببعض صوره دون بعض؟ أي هنا أن السائل يستفسر عن هذه الأسهم الممتازة والتي تصدر في السوق التونسية، في السوق المالية بطبيعة الحال، هل أن إصدار مثل هذه الأسهم ممنوع على وجه الإطلاق، أم أن هناك بعض الصور من هذه الأسهم يجوز إصدارها؟ والإجابة عن هذا السؤال تقتضي شيئا من التفصيل، لأن الحكم على الأسهم الممتازة لا يستقيم على وجه دقيق إلا بعد بيان صورها المختلفة وتمييز الجائز منها من الممنوع. ونذكر هنا بأن المعيار الشرعي 21 المتعلق بالأوراق المالية قد نص على عدم جواز إصدار صورة من صور الأسهم الممتازة، وهي الأسهم ذات الأرباح الأولوية دون حق التصويت، لأن جزءا من عائدها يحدد على أساس القيمة الإسمية، فيشبه بذلك عائد القرض بفائدة، ولأن طريقة توزيع الأرباح فيها قد تفضي إلى حرمان بعض المساهمين من الأرباح، فتخل من ثم بمبدأ المساواة بين الشركاء. من هنا نستنتج أن منع إصدار هذا النوع من الأسهم ليس منعا مطلقا، بل يعود إلى طبيعة الامتياز الذي يحصل عليه صاحب السهم، وهو ما يفتح المجال للقول بإمكانية إصدار أسهم ممتازة لا تطرح مانعا شرعيا. ومن أمثلة ذلك أن يتمثل الامتياز في الحصول على نسبة معينة من الأرباح، هنا قلنا من الأرباح وليس نسبة من القيمة الإسمية للسهم، وهي الصورة التي يكون فيها لحامل السهم الممتاز حق في نسبة معينة من الربح، كأن يقرر له على سبيل المثال 20% من أرباح الشركة توزع عليه بغض النظر عن نسبة مساهمته، وهذه النسبة ليست مضمونة مطلقا، بل هي مرتبطة بتحقق الربح، فإن لم تحقق الشركة ربحا لا يستحق صاحب هذا السهم شيئا. وعلى هذا فحكم هذه الصورة الجواز، لأنها لا تتضمن ضمان الربح ولا تقطع أصل المشاركة، وإنما هي تنظيم لقسمة الربح. من الصور الجائزة أيضا أن يكون نصيب السهم الممتاز أكبر من نصيب السهم العادي، كأن يحسب له 1.5% من الربح في مقابل 1% فقط للسهم العادي، فهذه الصورة لا تتضمن ضمانا للربح ولا تخرج العقد عن حقيقة الشركة، بل تدخل في نطاق الاتفاق على تفاوت الأنصبة، وهو ما يتفق مع ما ذهب إليه الفقهاء من جواز تفاوت أنصبة الربح بحسب الاتفاق. ومن التطبيقات المعاصرة الجائزة لهذا النوع من الأسهم أن يكون توزيع الأرباح مرتبطا بمستوى الربح، فتختلف النسب باختلاف النتائج. مثلا إذا كان الربح في حدود 10% يكون 90% منه للسهم الممتاز، وإذا زاد الربح تغيرت النسب بحسب ما يتفق عليه. ووجه جواز هذه الصورة أنها لا تتضمن تحديدا مسبقا لربح مقطوع، بل تقوم على نسب مرتبطة بالأداء وبحجم الربح الفعلي. وفي مقابل هذه الصور الجائزة نجد صورا أخرى غير جائزة شرعا، من أمثلتها الصورة التي يعطى فيها حامل السهم الممتاز أولوية استرجاع رأس ماله عند تصفية الشركة، معناها وقت تفلس الشركة تكون هو عنده الأولوية لاسترجاع أمواله. وسبب عدم الجواز في هذه الحالة أنها تؤدي إلى ضمان رأس المال لبعض الشركاء، وتخالف قاعدة الغنم بالغرم، وتفضي إلى الإخلال بمقتضى عقد الشركة. وخلاصة كل ما تقدم في الإجابة عن هذا الاستفسار أن الضابط الكلي في تقييم الأسهم الممتازة يتمثل في أن كل امتياز يؤدي إلى ضمان الربح أو رأس المال فهو غير جائز، وأن كل امتياز يبقى في إطار المشاركة ولا يخل بمقتضاها فهو جائز. وهذا الضابط من أهم مفاتيح فهم حكم إصدار هذا النوع من الأسهم، والله أعلم. الاستفسار الثاني الذي ورد علينا يتعلق بمدى شرعية ادخار الأموال لدى إحدى مؤسسات التأمين التجارية، وصورته أن السائل اتفق مع المؤسسة، وهنا المقصود بالمؤسسة التأمين التجارية، على دفع مبلغ سنوي قدره 6000 دينار لمدة 8 سنوات، يعني كل عام يدفع 6000 دينار لمدة 8 سنوات، على أن يتحصل عند الأجل يعني بعد 8 سنوات، على رأس مال متوقع مع عائد قائم على المشاركة في الأرباح. يعني هنا هو يقوم بإيداع الأموال هذه في مؤسسة التأمين التجارية لمدة 8 سنوات، في آخر المدة يسترجع أمواله، ولكن في نهاية كل سنة هو يتحصل على عوائد، وهذه العوائد هي مرتبطة بأرباح استثمار تلك الأموال، وذلك وفق فرضيتين تقديريتين هما 5.5% أو 6.5%. يعني أنا عندما اطلعت على العقد هنا وجدت وجود نسبتين هنا من الأرباح، يعني هو كأنها نسب محتملة. يعني هو وقت حط فلوسه عند مؤسسة التأمين قالوا له بشتاخذ أموال ما بين 5.5 و6.5% في شكل عوائد، هذا إلى جانب تمتعه بمزايا جبائية منها خصم المبالغ المدفوعة من قاعدة احتساب الضريبة وإعفاء رأس المال المتحصل عليه عند النهاية من الضريبة على الدخل ومن معاليم التسجيل عند انتقاله إلى الورثة. فما حكم هذه المعاملة؟ نسمع الإجابة بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.

0: الهجامي.
1: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. توقفنا في نهاية الجزء الأول من هذه الحلقة عند طرح الاستفسار الثاني الوارد علينا، والمتعلق بمدى شرعية ادخار الأموال لدى إحدى مؤسسات التأمين التجارية، وبما يتصل بهذه المعاملة من عوائد ومزايا جبائية، فما حكم هذه المعاملة وما الموقف الشرعي منها؟ جوابا عن هذا الاستفسار نقول إن المزايا الجبائية الواردة في هذه المعاملة لا تثير في حد ذاتها إشكالا شرعيا، لأنها من قبيل الحوافز التي تضعها الدولة لتشجيع الادخار وتوجيه الأموال نحو الاستثمار، غير أن النظر الشرعي لا ينبغي أن يقف عند هذا الجانب فقط، بل يمتد إلى حقيقة المعاملة نفسها وإلى كيفية توظيف الأموال فيها. والظاهر من صورة المعاملة المذكورة أنها أقرب إلى الادخار المرتبط بالاستثمار منها إلى عقد تأمين يثبت فيه بوضوح عنصر التغطية التأمينية، لأن الوثيقة التي وردت علينا وهي العقد الذي أمضي بين الطرفين لا تتضمن بيانا صريحا لتعويض عند الوفاة أو لمبلغ مضمون للمستفيدين عند تحقق خطر معين، وإنما تفيد أن الأموال تدفع دوريا ثم ينتظر لها عائد قائم على المشاركة في الأرباح. لكن ذلك لا يكفي للحكم بالجواز، لأن الإشكال الأساسي هنا يكمن في عدم وضوح مجالات استثمار هذه الأموال. معناها أنت كي حطيت فلوسك هذما في مؤسسة التأمين، مؤسسة التأمين ستستثمر هذه الأموال، حددش وين استثمرت هذه الأموال. فمدامت الوثيقة لا تفصح بوضوح، الوثيقة مقصود بها هي العقد هنا الممضى بين الطرفين، هذه الوثيقة مدامت لا تفصح بوضوح عن طبيعة الاستثمارات التي توظف فيها هذه الأموال، وما إذا كانت منضبطة بأحكام الشريعة أو لا، فإن الاحتياط الشرعي يقتضي التوقي من مثل هذه المعاملة ما لم يتبين بوضوح أن الأموال تستثمر في مجالات مشروعة، وأن جميع العلاقات المالية المرتبطة بها تخلو من الفوائد الربوية أخذا وعطاء. وأما البدائل فأولها أن يتجه الراغب في هذا النوع من الادخار إلى مؤسسات أو صيغ استثمارية منضبطة بأحكام الشريعة كالصيغة التكافلية، هنا كما نعرف عنا في تونس مؤسسات تأمين تكافلي، حيث تكون سياسة الاستثمار في هذه المؤسسات التكافلية معلنة وخاضعة للرقابة. وأما البديل الثاني فيتمثل في أن تلتزم المؤسسة التقليدية، هذه المؤسسة التأمين التجاري، التزاما صريحا وموثقا بحصر استثمار هذه الأموال في محفظة شرعية محددة وواضحة مع ما يلزم من الإفصاح والرقابة. يعني هنا عندك حلين، يا إما تتوجه لمؤسسة تأمين تكافلي وتقوم بهذه العملية، يعني تدخر أموالك في مؤسسة تأمين تكافلي وتكون هذه مؤسسة تأمين تكافلي هي الوسيط المالي وهي التي تستثمر لك أموالك عليه، على خاطر هي الاستثمارات متاعها كلها منضبطة لأحكام الشريعة الإسلامية. الحل الثاني أنك تتفق مع مؤسسة التأمين التجاري أنه هذه الاستثمارات كلها توضع في محفظة استثمار شرعية. وبهذه المناسبة نوجه دعوة إلى الوسطاء الماليين وإلى المؤسسات المعنية للعمل على إرساء وتفعيل صيغ وساطة وادخار واستثمار تراعي الضوابط الشرعية مع ما يلزم ذلك من الإفصاح والشفافية والرقابة، وذلك نظرا إلى ما يشهده الواقع من طلب متزايد على هذا النوع من الخدمات المالية المنضبطة بأحكام الشريعة. وخلاصة الجواب أن المزايا الجبائية لا إشكال فيها شرعا، وأن المعاملة بحسب ما ظهر لا تثبت وجود عنصر التأمين على وجه صريح، غير أنها تبقى محل تحفظ شرعي ما دامت مجالات استثمارها غير واضحة، ولذلك فالأصل هو التوقي منها إلى أن يثبت انضباطها بأحكام الشريعة ثبوتا واضحا، والله أعلم. الاستفسار الثالث الذي ورد علينا يتعلق بمدى جواز تداول أسهم البنوك الإسلامية. يعني هذا اللي يستفسر هنا قال لك هنا هل ترى يجوز أني أشتري أسهم البنوك الإسلامية وأبيعها أم لا؟ ومقصود هذا السؤال هل يجوز تداول أسهم البنوك الإسلامية مع العلم أن موجوداتها أو أصولها، كما نقول موجودات والأصول هو جانب كل ممتلكات هذا البنك، هذا هو الأصول متاعها في البنك الإسلامي، هنا هذه الأصول وهذه الموجودات تتكون في جانب كبير من الديون، على خاطر البنك الإسلامي يعطي تمويلات بعقد مرابحة بعقد إيجارة وينتج عن هذه العقود ديون، فنجد في مجموعي أو في أغلب أصولها مجموعة من الديون. بعبارة أخرى، هل يعد تداول أسهمها تداولا للديون؟ هذا هو المقصود من السؤال، بحيث يستوجب مراعاة أحكام بيع الدين؟ للإجابة عن هذا السؤال نذكر أولا بالشرط المتعلق بموجودات الشركة حتى يكون سهمها قابلا للتداول، وهو الشرط الذي ورد في المعيار الشرعي الخاص بالأوراق المالية الذي نحن بصدد قراءته. ومفاد هذا الشرط أنه إذا كانت موجودات الشركة تشتمل على أعيان كالعقارات والآلات والسلع والمعدات، وكذلك تشتمل على منافع مع ما قد يكون لها من نقود وديون، فإن جواز تداول أسهمها يتوقف على ألا تقل الأعيان والمنافع عن الثلث من مجموع الأصول، لأن السهم عندئذ يكون ممثلا في الغالب لموجودات حقيقية ومنافع، فتدخل النقود والديون فيه على وجه التبعي لا على وجه الأصالة. غير أن المعيار الشرعي رقم 59 المتعلق ببيع الدين قد عدل هذا الشرط، فلم يعد الاعتماد على نسبة الثلث على وجه التحديد، بل أصبح المعيار هو النظر إلى طبيعة نشاط الشركة وإلى مصدر تكون ديونها، فقد نص هذا المعيار على أنه إذا كان الدين جزءا من موجودات كيان قائم له أنشطة مباحة مستمرة كالنشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي، فإنه يجوز بيع ذلك الكيان أو بيع حصص منه دون التقيد بأحكام بيع الدين، ولو كانت الديون فيه بنسب كبيرة ما دامت هذه الديون ناتجة عن نشاطه الأصلي وداخلة في موجوداته على وجه التبعي لا على وجه الاستغلال. وبناء على ذلك فإن أسهم البنوك الإسلامية وإن كانت أصولها تتكون في جانب كبير من الديون كما في صيغ المرابحة ونحوها لا تعد تداولا للديون في ذاتها، بل هي تداول لحصص في كيان مالي قائم تتنوع موجوداته بين أصول حقيقية ومنافع ونقود وديون، وتتولد هذه الديون من أنشطته التمويلية المشروعة، ومن ثم فلا ينطبق على تداول هذه الأسهم حكم بيع الدين على وجه الاستقلال، بل تعامل باعتبارها أسهما في شركة ذات نشاط مباح ما دامت تلتزم بالضوابط الشرعية في مجمل أنشطتها. وخلاصة الجواب أن تداول أسهم البنوك الإسلامية جائز من حيث الأصل ولا يعد بيعا للديون، لأن هذه الديون داخلة في موجودات كيان قائم وناتجة عن نشاطه لا محلا مستقلا للبيع. بعد الإجابة عن الاستفسارات التي وردت علينا نواصل معكم عرض أحكام المعيار الشرعي الخاص بالأوراق المالية، وننتقل إلى مسألة أخرى ذات أهمية في المعاملات المالية المعاصرة، وهي مسألة عقود المستقبليات والتي تعرف بالفرنسية les contrats à terme standardisés أو les contrats futurs، وخاصة ما يتعلق منها بتداول الأسهم. يعني نحن هنا سوف ننظر في مدى جواز استعمال هذه العقود عند تداول الأسهم. فهذه العقود كما هو معروف في الأسواق المالية تقوم على إبرام اتفاق ملزم لبيع أو شراء أصل مالي في تاريخ مستقبلي مع تحديد السعر والكمية مسبقا ودون أن يتم التسليم والقبض في مجلس العقد. يعني أوضح أكثر هنا ما هي عقود المستقبليات، يعني هي عملية بيع تتم عملية البيع اليوم، ولكن يتفق في هذه العملية أن يتم دفع الثمن وتسليم البضاعة لاحقا، معناها ما يعرف في الفقه هنا بمسألة تأجيل العوضين أو البدلين. بالنظر إلى هذه الخصوصيات تقرر عدم جواز إبرام عقود المستقبليات على الأسهم لما تتضمنه من تأجيل التسليم وبيع ما لا يملكه الإنسان، وما يرتبط بذلك من مخاطرات ومضاربات قد تخرج عن المقصود الشرعي من البيوع. وسنبين معكم فيما يلي أهم الأسس التي بني عليها هذا الحكم والفوارق بين هذه العقود وبين الصور المشروعة في الفقه الإسلامي. أما عن حكم هذه العقود فإن عدم جواز التعامل بهذه العقود على الأسهم سواء كان ذلك عند إنشائها أو عند تداولها في الأسواق يرجع إلى جملة من الأسس الشرعية، أولها أن هذه العقود تقوم في غالب صورها على بيع ما لا يملكه البائع، إذ يتعهد بتسليم أسهم في المستقبل دون أن تكون في ملكه عند إبرام العقد، وهذا مما منعته النصوص الشرعية الصريحة. وثانيها أن هذه العقود تقوم على تأجيل البدلين معا، فلا يحصل فيها قبض حال لا للثمن ولا للمبيع، وهذا يخالف ما قرره الفقهاء في ضوابط البيوع حيث لا يجوز تأجيل العوضين معا. وثالثها أن الغالب في هذه العقود أنها لا تنتهي إلى تسليم حقيقي، وإنما تصفى بفروق الأسعار، وهو ما يقربها من صور المضاربة المحضة والمخاطرة، بل وقد يصل بها الأمر إلى شبه المقامرة من حيث قيامها على توقع الأسعار دون ارتباط بتملك حقيقي للأصل. ولتقريب الصورة، لو اتفق طرفان اليوم على عقد مستقبلي يخص 100 سهم على أساس أن سعر السهم عند التنفيذ بعد شهر هو 50 دينار، يعني تم الاتفاق بيناتهم الزوز أنهم شي يسلموا يتم عملية بيع أسهم والعدد الأسهم هو 100 والثمن هو 50 دينار، فإذا بلغ السعر عند حلول الأجل 60 دينار كان فرق السعر 10 دنانير في كل سهم، أي 1000 دينار في 100 سهم، فيأخذ هذا الفرق من كان قد راهن على ارتفاع السعر. وإذا انخفض السعر إلى 40 دينار كان فرق السعر أيضا 10 دنانير في السهم، أي 1000 دينار في 100 سهم، فيستحقه الطرف الآخر. وفي كثير من الأحوال لا يقع تسليم حقيقي للأسهم ولا يتحقق تملك فعلي لها، وإنما يقتصر الأمر على تسوية فرق السعر، وبذلك يتحول العقد من بيع حقيقي إلى مراهنة على اتجاه السعر، أي يرتفع أم ينخفض. ومن ثم فإن منع هذه العقود ليس مبنيا على جانب واحد، بل هو ناتج عن اجتماع عدة محاذير شرعية، منها بيع ما لا يملك وتأجيل العوضين وغلبة المخاطرة غير المنضبطة. وقبل أن نختم هذه الحلقة ننبه مستمعينا الأعزاء إلى أنه يمكنهم إرسال استفساراتهم حول معاملاتهم المالية إلى البرنامج، وذلك إما بكتابتها تحت صورة البرنامج على صفحة الإذاعة في الفيسبوك أو على قناتها في اليوتيوب في الموضع المخصص للأسئلة أسفل الصفحة. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج دليل المعايير الشرعية، نشكر لكم حسن المتابعة ونجدد لقاءنا معكم بإذن الله في الحلقة القادمة على نفس الموعد. ولمن فاتته الحلقة أو أراد إعادتها يمكنه سماعها على قناة إذاعة الزيتون على اليوتيوب. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
2: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي، بإذن ربي، بإذن ربي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
4: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
2: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
4: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
2: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
4: هي العبرة بالعبادة.
2: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
4: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
2: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر

0: في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم.
2: باب ما يقال عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل:

0: واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. رواه مسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحباء الطبيعة، أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة أينما كنتم على أرض تونس الحبيبة، أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة لبرنامج منتدى البيئة الذي يدرك الحصة 76 بعد 600 في عامها 13، إذن في هذا الأحد الموافق ل12 من شهر صفر 1448 هجري، والموافق كذلك ل26 من شهر جويلية 2019 ميلادي. اخترنا من المواضيع، من المحاور، محور مناخي، محور بيئي، نظرا لأهميته في علاقة بالشباب، في علاقة بالاستشراف، في علاقة باستراتيجيات تهم البلاد حاضرا ومستقبلا، بها نتقدم وعليها نبني مستقبلنا. إذن موضوع اليوم هو الاستراتيجية الوطنية لإشراك الشباب في العمل المناخي الشامل أفق 2035. لهذا الغرض سيدة الكرام دعونا حضورا بالأستوديو السيدة عفاف عياد، هي مديرة الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة، وقراءة في أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لإشراك الشباب في العمل المناخي الشامل وفي أهم أهدافها. سيدة عفاف، مرحبا بك في برنامج منتدى البيئة بإذاعة الزيتون القرآن الكريم بالإذاعة التونسية. أول مرة تقريبا، مش تقريب، أول مرة.
2: صباح خير، أول مرة في إذاعة الزيتونة. دونك شرفني الحضور معكم اليوم وشكرا للاستضافة.
1: بارك الله فيك، إن شاء الله تعمل فايدة. نعرف اللي برنامج منتدى البيئة تقريبا مخصص جانب كبير من برامجه ومحاوره إلى تغير المناخ، تداعيات تغير المناخ، نظرا لأفقية هذا الموضوع باعتباره معناها يتجاوز، باعتباره موضوع عالمي قاري يتجاوز الحدود. إذن هذا في موضوعنا الرئيسي كالعادة. الافتتاح باش يكون بالفقرة التأصيلية مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، باش نحكيه في موضوعه هم الشباب، كذلك هو موقع الشباب الفاعل في المجتمع من خلال القرآن والسنة. إن شاء الله شبابنا يكون في الاستماع اليوم. كذلك في المداخلة الهاتفية الثانية باش يكون معانا الدكتور زهير الحلاوي، اختصاص إلى علم المناخ، ومداخلة حول إمكانية اعتماد مصطلح القبة الحرارية علميا من عدمه، هل يمكن أن نستعمل هذه إذن هذا المصطلح. وما ننساوش كالعادة الفقرة الإخبارية اللي غابت تقريب مدة حصتين نظرا لثراء المداخلات الهاتفية وتعددها. اليوم نرجعوا لها بفقرة إخبارية ثرية وهامة جدا. هذا معنا في برنامجنا اليوم، في الكوندكتور بتاعنا اليوم، في الإخراج الرقمي اليوم، نبدأ بالرقمي مثالش كريمة عتيق، والإخراج الإذاعي أختنا لطيفة الفرشيشي كالعادة. إن شاء الله موفقين بإثرائهم هذا المحور. ما نساوش في الاخر باش نرفع ايدينا باكف الذراع قبل ما نخرجوا الى فاصل ومضى تحسيسيه الى الله سبحانه وتعالى، داعينه وسائلينه ان يحفظ بلادنا من لظى الحرائق الغبيه ويجيرنا من المكائد والفتن. وكذلك نحمد الله في نفس الجانب على الغيث النافع اللي عم بعض مناطق الشمال الغربي ولطفت شوية من لظى الحرائق، كما نسأل الله سبحانه وتعالى النصر والتمكين لإخواننا في فلسطين حتى تعود الأرض والمسجد إلى أهليهم. ما تبعدوش برشا على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية، برنامج منتدى البيئة، نعود بعد فاصل قصير إن شاء الله.

0: الزيتون للقرآن الكريم.
1: قطرة ماء تعطيك الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
2: الماء أساس الحياة فلا تبذروه. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم باش نحاور ضيفتي الكريمة. نذكر اللي تحقوا بنا في الإبان أن موضوع اليوم هو لا إله إلا الله، الاستراتيجية الوطنية لإشراك الشباب في العمل المناخي الشامل، عفوا، أفق 2035. ضيفتي هي السيدة عفاف عياد، هي مديرة الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة، وقراءة في أهم محاور هذه الاستراتيجية الوطنية لإشراك الشباب في العمل المناخي الشامل، وفي أهم إذن أهدافها. نمشي مباشرة إلى الفقرة التأصيلية في الافتتاحية مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم طرابلسي. اخترنا من المواضيع ما يتماهى مع موضوع اليوم، ديما موضوع الشباب، فاعلية الشباب، إذن موقع الشباب الفاعل في المجتمع من خلال القرآن والسنة. إذن تاريخنا راهو يأسس وفيه مرجعية عمل الشباب وفعاليته في المجتمع. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أستاذ توفيق، مرحبا بك وبضيفتك الكريمة وكل متابعينا عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: نعم.
3: الحمد لله رب العالمين الذي جعل الإنسان خليفة في الأرض وكلفه بعمارتها وأصلاحها، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
3: الذي صنع من شباب الصحابة قادة للأمة وحملة لرسالة الإسلام، وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: نعم.
3: الشباب في المنظور الإسلامي ليس مجرد مرحلة عمرية، بل هم طاقة الأمة، هم عدة المستقبل، هم قوة التغيير والإصلاح. ولذلك وجه القرآن الكريم والسنة النبوية عناية خاصة بهذه الفئة، لأنها الأقدر على البذل والعطاء والتجديد.
2: نعم.
3: فالقرآن يقدم لنا نماذج مشرقة في الحقيقة للشباب الفاعل. هذا إبراهيم عليه السلام يقول الله فيه: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم.
2: نعم.
3: كان شابا ولكنه حمل هم الإصلاح وواجه الباطل بالحكمة والشجاعة. وهؤلاء أصحاب الكهف وهم شباب، مدحهم الله بقوله: إنهم فتية أمنوا ربهم وزدناهم هدى.
2: نعم.
3: فكان الإيمان دافعا لهم للثبات والإصلاح. وكذلك يوسف عليه السلام الذي جمع بين العفة والعلم وحسن الإدارة حتى أنقذ الناس من أزمة اقتصادية وغذائية، فقال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذه نماذج تبين أن الشباب ليسوا أهل استهلاك وانتظار، بل أهل مبادرة ومسؤولية.
2: نعم.
3: وخص النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بفضل عظيم، فقال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر بين السبعة في توفيق: وشاب نشأ في عبادة الله.
2: نعم.
3: إذن الشاب الذي يبني نفسه على الإيمان والأخلاق هو الأقدر على بناء وطنه وخدمة مجتمعه. يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، واذكر بين الخمسة هذه شبابك قبل هرمك.
2: نعم.
3: إذن الشباب هو رأس مال لا يعوض، وقوة ينبغي أن تستثمر في العلم والعمل والإصلاح. ومن أعظم ميادين الإصلاح اليوم المحافظة على البيئة أخويا توفيق، المساهمة في مواجهة التغيرات المناخية. وهذا يدخل في معنى الاستخلاف اللي ربي أمرنا به لما قال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمارتها وإصلاحها. وذلك ربي عز وجل يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يعني ليس من الإيمان أن يسهم الشاب في تلويث بيئته أو إتلاف المنشآت أو رمي النفايات أو تبذير الماء والطاقة، بل الإيمان يقتضي أن يكون قدوة في النظافة والترشيد والمبادرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 77 شعبة، وقال: وإماطة الأذى عن الطريق
2: شعبة،
3: وقال: شعبة من الإيمان. فإذا كان إزالة حجر أو شوكة من الطريق من الإيمان، فكيف يعني المشاركة في تنظيف الشواطئ، في غرس الأشجار، في المحافظة على الموارد الطبيعية؟
2: نعم.
3: يعني النبي صلى الله عليه وسلم خير توفيق لم يكن يعني ينتظر من الشباب أن يكونوا متفرجين، بل كان يشركهم في المسؤوليات الكبرى. سيدنا أسامة بن زيد وهو شاب، مازال ما فاتش 20 سنة من عمره، عمره 18 في روايات، يعني كان قائد جيش فيه كبار الصحابة، وكان مصعب ابن عمير لا يزال شابا عندما بعثه سفيرا صلى الله عليه وسلم ومعلما إلى المدينة. سيدنا علي بن أبي طالب كان من أوائل الشباب الذين حملوا الدعوة.
2: نعم.
3: يعني هذا يعلمنا أن الشاب لا يقاس بعمره بل بكفاءته وأمانته وأخلاصه.
2: نعم.
3: احنا نقول العمر هو مجرد رقم فعلا، فلذلك ننظر إلى الشاب وإلى بنائه لهذا الوطن، لأنه بناء وعي الشباب أهم حاجة، وخاصة الوعي بالقضايا البيئية خويا توفيق والمناخية. هذا ما هوش من الترف على مستوى الفكري أو الاقتصادي وغير ذلك، يعني هو استثمار في مستقبل الوطن، هو حفظ لنعم الله وتحقيق لمقصد الإصلاح اللي جاءت به الشريعة. وفي الختام نذكر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة
2: فليغرس،
3: فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. هذا الحديث يغرس في نفوس الشباب وروح الأمل والعمل والمبادرة وعدم الاستسلام للصعوبات. نسأل الله تعالى أن يصلح شبابنا وأن يجعله مفاتيحا للخير، محبين لأوطانهم، حافظين لبيئتهم، وأن يوفقهم لكل ما فيه خير الدين والدنيا. اللهم آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مشكور جدا فضيلة شيخ على هذه الإنارة والإطلالة والمقاربة البيئية، يعطيك الصحة. كالعادة من شاب إذن يأصل القضايا إلى إذن توجه به إلى كل التوانسة، وذاك ديننا شي حبنا يحبنا نحافظ على بيئتنا، أن معناها نعمر الأرض ونحافظ على ثرواتها وخيراتها وما أمدنا الله به من نعم. شكرا جزيلا لك. فاصل ثم نعود لمحاولة ضيفة الكريمة. من القلب إلى
4: القلب. زعما يجي نهار ونشوفك وجينا من غير بلاستيك، لا صحن لا ساشي لا مغرفة فيلي، نحيو البلاستيك.
2: نحيو البلاستيك. عودة مستمعي بعد زيتونة للقرآن الكريم ومشاهدينا كذلك، باش نحاولوا ضيفتنا نذكروا بموضوعنا اليوم هو الاستراتيجية الوطنية لإشراك الشباب في العمل المناخي الشامل أفق 2035. ضيفتي الكريمة هي سيدة عفاف عياد، مديرة الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة. باش نقراو اليوم ونتحاوروا في هذه الاستراتيجية، المحاور الهامة لهذه الاستراتيجية وكذلك الأهداف والهدف والغرض من معناها وضع هكذا استراتيجيات. مرحبا بك مجددا سيدة عفاف.
5: يعطيك الصحة سي توفيق، شكرا على الاستضافة مرة أخرى.
2: يعطيك الصحة. نحب نبدأ بإذا الإطار العام، خلينا نعود نذكره مثالش الإطار العام هما التغيرات المناخية، التداعيات متاحة، ولماذا اليوم نحكيه ديما على استراتيجيات أكيد، لكن اليوم حاجة خاصة بالشباب أو إقحام أو إدماج الشباب في هكذا استراتيجيات.
5: إيه يعني اسمح لي نعطي فكرة وجيزة على كما قلت تفضلت وقلت الإطار العام للتغيرات المناخية باش نفهموا بعض يعني السويت متاع الاستراتيجي اللي هو يعني في ظل هالتحديات تاع التغيرات المناخية اللي نشاهدوا فيها طيلة السنين الأخيرة ولا سيما في الأيامات هذية اللي نعيشوا فيها من ارتفاع في درجات الحرارة، كيف الحرائق الغابات اللي توا نشوفوا فيها في تونس وزيدة حتى
2: في أوروبا،
5: نقص في معدلات التساقطات، كيف ارتفاع في مستوى يعني سطح البحر، تدهور في المنظومة البيولوجية. دونك هذوما التداعيات لازمنا نتصدوا لها ونحد منها، وتونس في هذا الإطار يعني انخرطت في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة في مجال التغيرات المناخية، وصادقت كذلك على اتفاق باريس سنة 2016. واتفاق باريس هو يعني يدعو البلدان الأطراف منهم تونس باش يحضروا سياساتهم المناخية في شكل وثيقة هامة اللي هي المساهمات المحددة وطنيا بما يعرف باللغة الفرنسية CDN.
2: نعم.
5: وهذه هي عبارة على وثيقة يعني مرجعية في مجال التغيرات المناخية اللي يعني نقوم بتحديد السياسات المناخية دونك لكل بلاد ونعكس الهدف المناخي الوطني والقطاعي.
2: نعم.
5: في يعني كيفية تخفيف من الغازات الدفيئة وتعزيز الصمود والتأقلم مع التغيرات المناخية. وهذه حب نقول اللي باش نوصلوا للهدف هذية الهدف الوطني المناخي ما هوش حكر على وزارة.
2: نعم.
5: البيئة ولا يعني وزارة أخرين، احنا بالعكس نحب نشارك الفئات يعني الجل الفئات ولا الأطراف كما المجتمع المدني كما
2: القطاع الخاص
5: لزونيفرسيتي وشباب. الشباب والأطفال، علاش الشباب والأطفال قول قايل؟ على خاطر هم من أكثر فئات اللي يتأثر بالتغيرات المناخية. هو يعني الظروف المناخية يعني تحد من تنقلهم، تأثر على صحتهم، تعطل يعني أنشطتهم الاقتصادية ولا يعني التعليمية، وهما نجم نقول لهما ضحية التغيرات المناخية.
2: نعم. من الفئات الهشة. نعم.
5: لا، ما احنا ما نحبوش نشاركوهم يعني على خاطرهم هم يعني يعني
2: طرف هش
5: يعني. طرف هش، ما احنا نحبو
2: طرف فاعل
5: فاعل. جستمون نحبوهم يعني هما باعتبارهم عنصر فاعل.
2: نعم.
5: رئيسي في مجابهة التغيرات المناخية.
2: ممتاز.
5: وهما يعني يعني كونسيديري كوم لوفي دو ترانسفورماسيون يعني يعني رافعة يعني
2: تنموية
5: رئيسية. ومحفز للعمل المناخي يعني فيغيتابل كاتاليزور دو لاكسيون كليماتيك. دونك هاك علاش احنا يعني في هذا الإطار تندرج يعني المبادرة متاعنا اللي هي يعني إعداد استراتيجية وطنية لمشاركة الشباب في العمل المناخي الشامل اللي باش نفكركم التذكير اللي هي يعني قمنا بإعدادها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف. وهذه استراتيجية هي اعتمدت يعني مقاربة يعني تشاركية شملت يعني تنظيم عدة ورشات استشارية في الأقاليم الخمس البلاد التونسية.
2: نعم.
5: والهدف منهم هو تعزيز دور الشباب في العمل المناخي.
2: نعم.
5: يعني مشينا الأقاليم الخمسة تاع البلاد التونسية والهدف يعني نكون يعني قراب من شباب المنطقة.
2: نعم، هم برشا هذايا ويعطيك الصحة. وهذايا الإطار العام زدت عطيتنا فكرة حكينا في الأوف أنه أهمية اليوم وعالميا تقريبا ماهيش خاصة بتونس. ما عادش نحكيه على استراتيجيات وتقعد في الرفوف كم استراتيجية تحطت ومعناها التنفيذ متاعها وتفعيل الاستراتيجية من خلال مشاريع من خلال بطبيعة الحال أعمال معناها ولا ضروري تقريب ولا قناعة عالمية في الإطار ذي معناها شنو التصور وكيفاش كانت فلسفة وضع هذه الاستراتيجية باش الناس كلها تفهم.
5: هو يعني استراتيجية هذيك تم تعزيزها بخطة عمل.
2: نعم.
5: يعني خطر احنا نحبوا نطبقوها ما عشان نحبوا كما قلت استراتيجية نحطوها في الرفوف.
2: نعم.
5: احنا الهدف منها هي يعني تطبيقها.
2: أيوش.
5: وقمنا يعني بلان داكسيون يعني خطة عمل فيه يعني عدة أنشطة رئيسية يعني يتقسم لثلاثة محاور استراتيجية. كل محور فيه الأنشطة الرئيسية اللي تشمله.
2: نعم.
5: تونا ننطرق لهم بعد حبيت نقول اللي استراتيجية هذه تعتد مد مقاربة يعني متجدة للصمود المناخي لدى الشباب، اللي تتمثل في شراكة الشباب والشباب في مختلف مراحل دورة العمل المناخي، من صياغة وإعداد السياسات وتنفيذها. ديما احنا نركزوا على التنفيذ على المستوى الجهوي والمحلي.
2: والمحلي هام برشا هدايا. هذا التقريب المقاربة اللي قاعدين تركزوا عليها، لأنه بصراحة منذ سنوات السياسات موجودة كما الاستراتيجيات موجودة، لكن المقاربات المحلية والتنفيذ ولا التفعيل سواء الجهوي والمحلي يقعد ناقص، مثلا يقعد ناقص عفوا مثلا مع البلديات، التفاعل مع البلديات، التفاعل مع السلطات الجهوية. اليوم عندنا أقاليم، اليوم عندنا تقسيم إداري آخر. كيفاش اليوم حطيتوا هالاستراتيجية بالمقاربات هذه؟
5: احنا الهدف متاعنا ديما في الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغير المناخي كي ان نقوم بصياغة واعداد السياسات المناخية يعني كيما المساهمة المحددة الوطنية، ديما عن كيفاش نقوم بتنزيلهم على المستوى الجهوي والمحلي.
2: ممتاز.
5: ونمشي يعني في الجهات. يعني هذية يعني اعتمدناه في اطار مراجعة السياسات لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا الجيل الثالث.
2: نعم.
5: يعني بالنسبة للاستراتيجية هذه يعني عن طريق الاستشارات الجهوية دونك مشينا الخمسة أقاليم يعني شاركنا الشباب الأقاليم اللي مشينا لهم
2: الخمسة. نعم.
5: الخمسة يعني حسب التقرير بلي 500-600 شاب
2: ما شاء الله.
5: وكيف كيف دادا قمنا باستدعاء وتشريك الـ يعني الممثلين عن الوزارات والإدارات العمومية بشكون فما كل حوار ما بيناتهم
2: التفاعل. نعم.
5: بالضبط. حبيت نرجع للاستراتيجية اللي هي تنقسم
2: إلى
5: ثلاثة محاور استراتيجية.
2: نعم.
5: المحور الأول يخص تعزيز القدرات الفردية والجماعية. نعم. للشباب وخاصة يعني في مجالي التعليم والتدريب.
2: نعم.
5: من بين الأنشطة الرئيسية على المحور هذية فما إدماج برامج تثقيفية في مجال المناخي في المناهج الدراسية والجامعية. كيف كيف تعزيز التعليم التفاعلي والثقافي من خلال الفنون والروبوتيك والقافلات المناخية.
2: نعم.
5: أنا نحب نشير هنا اللي يعني وإحنا قاعدين نخدموا على الاستراتيجية قمنا يعني بعدة مبادرات كما القافلة المناخية. خدمنا قافلة الخضراء كارافان فيرت في عدة ولايات من الجمهورية. نذكر قفصة، قابس، مهدية، سوسة، قروين، مشينا لهم وقمنا ب يعني عبارة على ورشات تحسيسية وتوعوية وتعزيز قدرات الشباب. كيف كيف النشاط الرئيسي الخاص بالمحور الأول.
2: نعم.
5: هو الدعم وريادة الأعمال الخضراء. هذا هو محور نخدم عليه برشا وفما يعني ديزينيسياتيف توا أنكور مبادرات اللي نقوم بتعزيز المشاريع اللي يقودوها الشباب من خلال تنمية قدراتهم في إعداد وتطوير المشاريع المبتكرة يعني.
2: نعم.
5: وعندهم يعني أثر مناخي كبير.
2: ممتاز. ذي المحور الثاني. نعم.
5: المحور الأول هذا. المحور الثاني المتعلق بترسيخ الاجتماعي للمشاركة والأبعاد التوعوية اللي فيه يعني بعض الأنشطة مش الكل باش نذكرهم
2: مثالش بعض منهم أهمهم. نعم.
5: مثل تنفيذ وتنظيم حملات توعوية يقودها الشباب، إنشاء مساحات للحوار بين أجيال اللي ذكرناهم توا، لو ديالوغ انتر جينيراسيونيل ما بين لي زيكسبير، ما بين الشباب، ما بين الشباب والشباب، وما بين لي زاكتور ناسيونو
2: دونك الفاعلين الوطنيين.
5: وكيف كيف انتاج ونشر محتوى اعلامي رقمي يقود الشباب.
2: نعم.
5: المحور الثالث مش مطولش عليكم، هو يرتكز خاصة على الإطار الهيكلي الانستيتيوناليزاسيون اللي هو يعني مش نذكر زوز أنشطة، إشراك الشباب في صياغة السياسات المناخية الوطنية والمحلية. باش ناخو إكزامبل اللي هو اللي نفتخر به وخدمنا عليه برشا، اللي هو أعداد يعني سياسة المساهمات المحددة وطنيا الجيل الثالث CDN 3.0. هذه هي يعني اعتمدت مقاربة يعني تشاركية، قمنا بتشريك جملة من الشباب في عملية يعني تحيين وإعداد المساهمات المحددة وطنيا. وهذه كيفاش قمنا كيفاش اخترنا الشباب باش يكونوا معنا؟ عن طريق فتح باب ترشحات، واخترنا هذه مبادرة قمنا بها مع بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، واخترنا 45 شاب يعني منخرط في العمل المناخي وعنصر فاعل، ورافقونا في تيلة الورشات الاستشارية في الأقاليم الخمسة. وهذه حبيت نقول اللي المجهودات هذوما يعني تم الاعتراف بهم على المستوى العالمي. هذه بمناسبة المؤتمر الأطراف 30 اللي صار في
2: في البرازيل.
5: الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة في مجال التغيرات المناخية قامت بتقرير. التقرير هذا يبين أن هما أحسن 6 مساهمات محددة وطنيا
2: ما شاء الله. نعم.
5: وتونس من بينهم، تونس يعني كلاسي بجنب السيدين متاع أستراليا متاع اليونيو أوروبيان متاع النرويج. دونك هذه يعني
2: فيها نفس شبابي سبحان الله ما شاء الله.
5: نعم. بها
2: هذه فخر والله. بالعكس كيما حكينا في الأوف راهو قد ما يصير تتويجات كيما هكا قد لابد من كيفاش يقولوا معناها بالتعريف بها بالتغطيتها اعلاميا، لانه اول حاجه يكمل يحفز الشباب، وفما الحلقه اللي حكينا عليها يزم فما تكامل حتى بين الاعلام بين اصحاب القرار وبين الناس اللي تنفذ معناها الناس اللي تنشط كيما الشباب كيما هذا هو. دونك ان شاء الله ان شاء الله الخبر هذايا وان جاء مؤخر بالعكس معناها يعطينا فخر قد ما نسمعوا شبابنا متفوق نحن قد ما معناها، لانه نحكيوا اليوم على الشباب الفاعل لانه يعني هو كيفاش يقولوا عماد المستقبل. هذا هو.
5: وحتى الاستراتيجيه الوطنيه لشراكه الشباب في عمل المناخي ذكرت زيادة في التقرير هذايا يعني خاطر حاجه جديده واحنا تونس سباقه في
2: الحمد لله ان شاء الله سباقه ان شاء الله مدام الخدمه اللي خدمتوها الكل هذايا والوحده نتاعكم هذايا والاداره نتاعكم ترجع بالفائدة. وكنا حكينا لأنه لابد أن نداركه وبش نوفر الموارد لابد من التأهيل، والتأهيل ما يقع كان بالبناء الصحيح خاصة البناء على المستقبل ومع الشباب، لأنه الشباب كما قلت فاعل برشا.
5: بش نكمل جست في نشاط آخر في المحور الرئيسي الثالث.
2: نعم.
5: اللي هو استراتيجي ثالث هو إنشاء هيئات وآليات مشاركة منظمة كما برلمان الشباب للمناخ وإلا لجان بلدية ولا نقاط اتصال. وفي هذا الإطار أنا حبيت نربط نقول لكم اللي الاستراتيجية ما هيش يعني جست على الأوراق
2: الورق،
5: ما قاعدين توا
2: بالتوازي
5: دونك. يعني إن شاء الله في الجمعة الجاية باش نقوم بإعلان عن طلب
2: لابيل كونديتاتور
5: ترشح لاختيار 10 أزرة شبان يعني نقطة اتصال جهوية من الأقاليم الخمسة.
2: ممتاز.
5: نحبوا يعني من كل إقليم نختاروا شاب وشاب هما باش نكونوا نكونوا فريق عشرة باش هما باش يكون فما اتصال نقطة اتصال انتر كونيكسيون ما بين المستوى الوطني
2: والجهوي
5: يعني باش يوصلونا هما آراءهم باش يوصلونا هما مقترحاتهم وإحنا زاد كيف كيف نتواصلوا معهم كاين فما يعني تعزيز قدرات ولا ورشات ولا يعني مبادرات تحسيسية يعني نشاركوهم.
2: نعم ممتاز جدا. حكينا في زاد هكا في تحضيرنا ديما نرجع لبعض الأسئلة المطروحة وقد يتسألها صحيح اليوم سيد عفاف عملنا هذا الكل تحاولوا معناها فلسفة الاستراتيجية هذه التطبيق معناها الخروج من المعهود لسنتي باتيو باش نمشيو إلى التطبيق وبلادنا مأهلة أكثر. وحكينا على حاجة ما نعرفش معناها حاسين بها السلطات القارولة هما هلي دو فيتيس هذوما اليوم معناها النسق التصاعدي نتاع لي زامباكت هذوما نتاع تداعيات تغير المناخ حرائق شوفوا نقص في تهات الامطار ارتفاع درجات الحراره غير مسبوق سواء برا او بحرا معناها ارتفاع درجه حراره المياه المحيطه وتفعيل المشاريع مشاريع الصمود كانوا يقولوا او التاقلم معناها تحس اللي مازلنا هكا معناها فما شويه نقص رغم اللي ثم كيفاش يقولوا متوفرة النصوص متوفرة يبقى التفعيل وتبقى الموارد.
5: اي هو يعني كما قلت صحيح
2: هو دور الشبابين الاستراتيجيين.
5: نعم احنا يعني باش نسرعوا في تنفيذ المساهمات المحدده وطنيا يعني ارتأينا باش نشاركوا الشباب خاطر يعني
2: كان نفس جديد وجديد وقوه جديده
5: يعني باش يجيبونا مشاريع المبتكره والمشاريع اللي عندهم يعني امباكت كبير على المستوى المناخي يعني يعني كما نقولوا يد برك ما تصفقش يعني كيفاش نعملوا كان على
2: الاداره ونعملوا على مجتمع مدني فقط لابد من يعني اشراك
5: تضافر الجهود نتاع القطاع الخاص كما قلنا المجتمع المدني يعني للشباب مش كان حكر كان على وزارات معينة
2: يعطيك الصحة. ممتاز معناها نحبوا

0: ولا نستعملوه كان نحن كاعلاميين وكهو باش نقولوا راهي الدنيا سخنت برشا. قبل ما نمشي سي زهير ونحيي نحب نحيي زاد الاعلامي سي عادل محمد القاهري اللي يتبع فينا مباشره، تحيه ليك. وسي عادل مهتم بالشان البيئي كذلك، هو من القصرين، تحيه ليك سي عادل وتحيه لكل المتابعين ومستمعين ومشاهدين كذلك. الو سي زهير.
1: اهلا اهلا سي توفيق والاخت عفاف وما ادراك ما اختي عفاف.
0: ربي يبارك لك يعيشك بارك الله فيك.
1: انا عليها برشا برشا قلها صغير
0: ما قلتيش عاد قلها على المباشر انت تو.
1: اهلا عفاف احوالك؟
2: الحمد لله عايشك سي زهير.
0: الحمد لله ونعم بالله. اي سي زهير، هي تعطينا السؤال الاجابه على نقطه الاستفهام هذه، مصطلح القبه الحراريه. انا يعني بيديك واحد الناس كنت استعملها سي زهير تفضل.
1: بالنسبه لمفهوم القبه الحراريه نحبوا نتبعوا علميا من ناحيه علم المناخ والارصاد الجويه كرا. هي ظاهره موجوده من قبل معنا فما عدد درسها من قبل. انا بيدي كنت رحت الدكتوراه تحدثت عليها عام 2002 معنا مش تو. لكن هي وصف لآلية اللي احنا نسميها انا سميت الدكتوراه.
0: الصوت مش واضح، كانت كان هكا تحاول تمشي تبدل بلاصه شويه و...
1: تسمع فيها؟
0: اي نسمع فيك. اي
1: الو
0: الو نسمع فيك.
1: تسمع فيها هكا تو؟
0: نعم هكا نسمعوا فيك. اي
1: قلتك هي مفهوم نعرفوه هذا الصدع نسميها او المرتفع الجوي المسد ولا اللي صد. شنو هي علميا؟ تقوم علميا هي تداخل ما بين ثلاثه او اربع عوامل. اولا وجود منطقه مرتفع فوق البلاد هذيك الطبقات العليا ويبقى ثابت لفتره طويله نوعا ما حتى ايام وحتى اسابيع. دونك الضغط الجوي ذاك يعمل كيما الغطاء وينزل يخلي الهواء هابط، وتعرف نحكوا انه فيزيائيين اللي يبدا الهواء في حاله نزول باش تصير الضغط نتاعو بالتالي يرتفع الحراره نتاعو التسخين الذاتي. دونك هذه الدوز عامل ضغط مرتفع وهواء نازل وبالتالي تسخين ذاتي للهواء. ثم حاجة ثالثة أنه يمنع وصول الكتل الهوائية والسحب والرياح اللي جاية من المناطق مجاورة. وبالتالي تظهر كأنها في حالة هو معناها الشكل الطرائف ساعات وصلتو كتبنا في مقطع طولي للهواء للجو يسكت عليها في القبة.
0: واضح.
1: هي علميا هي علميا كما قلت هي مصطلح إعلامي بالأساس وخاصة أخذ ضخم كثير من خلال المبالغة في وصفه.
0: بالضبط.
1: أنا هك فما مصطلحات القبة الحرارية والجدار الحراري دونك هذه كل وقتها الخيان في الإعلام يحاولوا يجلبوا انتباه طبيعي الحال.
0: واضح.
1: المستمعين
0: ومشاهدين
1: يستعملوا هالمفاهيم هذه اللي عندها معناها شوكونس يسميها معناها تصدم. لكن كما قلت لك هو بالاساس هي حل صد ومرتبطه بها ثلاثه زوايا نحكي لك عليها.
0: بالضبط. الاولى اذا انه نرجعوا للمصطلحات العلميه باش تكون ربما اقرب الى الواقع اوبجيكتيف معناها مش بعيده على معناها لا لا لا تهول التوصيف لا ربما تقلل من شانه ولا تعطيه بعد انطباعي اكثر منه علمي.
1: بالضبط. وهذاك هو معناها طبيعي الحال اذا كان انت وسيله اعلام تحب تجلب عدد الجامات وعدد الصفقات والانتباه نتاع القراء ولا نتاع المتابعين نتاعك تعرف تلقى ادوات اللي فنانه الرنانه كما نقول كما نقول
0: اكيد.
1: لكن علميا كما قلت لك هي ظهر الصد تتمثل في هالثلاث عوامل اللي حكيت عليهم وخاصه خلال الضخام كثير اكثر المفهوم هذايا من خلال التغيرات المناخيه خاطر ولات ثم اهتمام بالظواهر وكما حتى ولات ملموسه
0: صحيح
1: الظواهر كما نشوف كما عشنا احنا في الاسبوع الفارط تقريبا وفما بعض المدن وبعض الجهات مازالت عايشتها حتى الان كما عاشتها اوروبا في الثلاثه اسابيع التالي تقريبا وكان حالات الحراره المرتفعه اللي صاربت القيم القصوى.
0: نعم باش تولي تقريبا باش يولي الحكم على ارتفاع درجات الحراره مرتبط بمفهوم القبه الحراريه وذاك علاش بيقول لك معناها قبه قبه معناها تحسر كما كاينو ان فيد سير اوغمونتي كما يقولوا فهمت هذا هذه المقاربه
1: فيد سير خاطر

0: الدفيئه هو الحراره ولا الارتفاع تحت الاشعه تحت الحمراء خارج من الارض ويبقى احتجاج
1: حبيس بالغازات هذوكم الدفيئه
0: والغازات الاشعه تخرج من الارض ويبقى محتجز من طرف
1: الدفيئه
0: هذا. لكن هذه في ظاهره يعرف القبه هذه الحراريه هو انه يجي الهواء معنا نحكيوا السيروكو معنا الشهيري يجي من العروض البيمداريه والمداريه الحاره والجافه وقت اللي يوصل للمنطقه ذيك ما ينجمش يواصل خاطر فما فوق
1: مرتفع صد معناها بالضبط
0: هو يحاول يطلع لفوق يعاود يرجع دونك يقعد في
1: ممتاز.
0: دائري حلقه مفرغه تقريبا وبالتالي يبقى في حاله احترار متواصل وثابت.
1: ممتاز. ايا خليني في كلمتين تختم معناها وانت تقريب من المساهمين وتبارك الله هل استراتيجيه الوطنيه لاشراك او ادماج الشباب في العمل المناخي في كلمتين
0: عفاف تعرف مليح اللي الشباب هم اكثر اللبنات اللي اعتمدنا عليها في استراتيجية التغير المناخ حتى على مستوى وزارة البيئة والشبيبة اللي تكونوا ولاو حتى تقريبا مفاوضين
1: أغلبهم نعرفوهم بالضبط
0: أي نذكر دونك وقتها كانت معناها مبادرة تفرد بها تونس معناها
1: أكيد الحمد لله
0: القمم المناخية في اللي نمشيو كلنا شباب يجيو يفاوضوا ويحضروا في النقاشات وفي المفاوضات دونك احنا هذيك هي مواصله الاستراتيجيه هذه مواصله لما بداه
1: معناها تنجم تقول بناء صحيح هذا استشرافي صحيح نعم
0: ولكن الحاجه الباهيه في الاستراتيجيه هذه هو تنزيلك الفعل
1: ايوه للتفعيل للواقع للجهات
0: نستمتعوا نستفادوا منك الرد الفعل
1: ممتاز
0: الاراء اللي تجي عند الشباب في المستوى الجهات.
1: هذا راي الخبير الدكتور زهير الحلاوي في الموضوعين موضوع مصطلح القبه الحراريه وكذلك اعطانا رايه في الاستراتيجيه الوطنيه لإدماج الشباب في الفعل المناخي. شكرا جزيلا لك يعطيك الصحة سي زهير إن شاء الله تكون بحذانا في القريب عنا برشا مواضيع اليوم على الطاولة طاولة الحوار وإن شاء الله نتعطاهم معهم إعلاميا للإنارة فحسب إن شاء الله. بارك الله فيك دكتور نمشيو إلى مازال وقت فاصل نرجع لك من سيد عفاف مازال عنا شوية وقت للحوار. هذا سي زهير قال نفس اللي قلناه نحن اليوم التفعيل والتنزيل على مستوى جهوي الاختيارات واقعة التجارب حكينا في الأوف على تقريب ذكرت لك زوز تجارب تجربة صارت في زغوان وعملوا تقريب كيما القمة الوطنية مع وزارة الشباب وزارة التربية وزارة الشباب تعملت في وكانوا ضيوفي هنية راهو نحكي لك على تجربة واقعة ربما تغطيتها إعلاميا مع سيدة جميلة الرحماني الملصقة ومع منظمة جمعية أطفال الأرض والرد والفضل لسيدة راضية لوحيشي وكذلك من حمام سوسة مع تجربة أخرى من حمام سوسة مع ازدهار كذلك هي مربية ومنشط منشطة بدار شباب. فإذا كان عنا زخم تاع تجارب وتراكم تجارب أكيد أنه باش تحل لكم الأبواب باش تلقاو الوصول للشباب سهل ونحن حكينا على ربما هك مش امتناع أو ربما عدم إقبال كبير متاع الشباب منعرفش حتى المؤسسات من خلال المؤسسات ممكن ولا لا هذا يفيدكم ولا لا تجارب كيما هكا تفيدكم ولا لا هذا سؤالي.
2: بيان سور يعني يفيدنا ماشي كان يفيدنا كما قلت لك سي توفيق احنا يعني مش يعني التغيرات المناخيه مش حكره على وزاره البيئه يعني
1: هذا اللي يهم برشا
2: يعني لازم
1: كل انسان يتمثل حتى المواطن العادي
2: يعني المواطن العادي المجتمع المدني لونيفرسيتي لي شيرشور الكل لازمهم
1: معنيين
2: كلنا معنيين يعني الشانجمون كليماتيك الناس الكل دارين فيه. وهل المبادرات هذوما يجب ممكن يعاونونا وهما راهم كلهم يندرجوا في إطار يعني تنفيذ الاستراتيجية هذه؟ وبالعكس احنا يعني نبدأ فرحانين على خاطر احنا نعمل في برشا ورشات توعوية وكي نقاو هالوعي هذي اللي مس يعني بعض الشبان في عدة مناطق ما كان يكون كان يفرح وهذي يعني باش يخلينا نوصلوا للهدف متاع استراتيجية هذي يعني. نقول لك اللي احنا قاعدين توا اون باراليل مع الاستراتيجية الوطنية قاعدين نخدموا في عدة مبادرات مع عدة شركاء يعني اللي صاروا عم ناولوا وسنة وقاعدين يتواصلوا يعني. مع برشا وزارات زيدا مع برشا شركاء يعني به ذي كله يعني حاجة به وتفرح
1: ان شاء الله النتيجة بالضبط لكونفيرجنس
2: ان شاء الله تكمل يعني ان شاء الله نتكمل
1: نحن عاد اذا كان مبنين مبدأ الاستدامة وما فماش استدامة في استراتيجياتنا ما يخيب المسعد به هذا من ناحية كذلك البناء بناء العمل كما هكا الاستراتيجي كما يقولوا المركز أكيد أنه ينبني على قواعد علمية من جملة هالقواعد هذه هي الإحصاء هي المرجعية اليوم مؤسسات مش لازم نسويهم ربما مؤسسات خاصة متاع صبر أرى مثلا ربما تعاملوا معهم تعاملوش معهم نحبوا نعرفوا مدى تفاعل التونسي أو الشاب التونسي مع عندكم إحصائيات نسبة اندماجه نسبة الوعي لدى الشباب بقضايا المناخ ولا هي بصدد امباراليل قاعدة تصير؟
2: هو صحيح سي توفيق هذايا عندنا إشكال كبير اللي هو ما عندناش إحصائيات في يعني بخصوص الشباب والأطفال وإحنا هذايا تعرضنا لها الإشكالية هذايا وقتها يعني في بداية إعداد الاستراتيجية الوطنية لشراكة الشباب في العمل المناخي وقمنا يعني كل ما نمشيو إقليم نعملوا في يعني دي زونكيت كاليتاتيف وكونتيتاتيف باش تكون عندنا ان باس دو دوني اناليتيك نخدموا عليها هذيا يعني قمنا هذيا بالعمل هذيا العمل متواصل على خاطر قاعدين زاد كيف عندنا كل ما نعملوا مبادره مع الشباب نكون نعملوا في دي زيتود دو ستاتستيك باش نكونوا كما قلت لك يعني ان باس دو دوني اللي نستعملوها احنا
1: بيانات اكيد
2: نستعملوها احنا ويستعملوها يعني وزارات أخرين يعني تكون يعني اكسيسيبل للعموم.
1: نعم وديما نحكيه على معناها سرعة تسيير الأمور ولا جيستيون دي ليو كما يقولوا معناها التصرف في الموجود وباش ما يهربش بينا القطار نتاع تداعيات تغير المناخ ديما نحكيه نحطوه ما بين عينينا هذاك راهو في مثلا الكوارث بعض أخبار تو مانيش نوصفه راهو باش نخوفه لكن نشوفه شنو عنا للمجابهة للصمود اليوم فما برشا مصطلحات مثلا كما مصطلح الديريغلمون كليماتيك معناها اضطرابات مناخيه الناس ما عادش نحكيو يقول لك على معناها تغير مناخي نحكيو على اضطراب اليوم تلمو ولات معناها برشا معناها الكورب واللومبليتود ولات كبيره برشا ما بين ما كان عليه ومن اللي قاعد يصير هذا هم برشا سيد عفاف لابد من اذا اخذ الاحتياطات الكل هذا صار وهذا نمشيو الاهم حاجه والمال وقوام الاعمال هذه استراتيجية وهذا تفعيلها كيف سنفعل لي بلان داكسيون هذوما لي اكسيون هذوما كيفاش باش يصيروا كيفاش باش نلقاو الموارد
2: هو يعني في الخطة العمل اللي هي يعني قمنا
1: بواضحة
2: راهو فما يعني الانيشياتيف ولا
1: المبادرات
2: والأنشطة اللي ذكرتهم بكري محطوطين يعني بالتفصيل وفيهم ديزانديكاتور فيهم
1: المؤشرات وكل شيء
2: البيدجي فيهم شكون البورتور دو بروجي دونك يعني. وبعد احنا الشباب اللي باش نختاروهم من 10 النقاط اتصال باش يقوموا بمتابعه مدى تنفيذ هل الخطه العمل.
1: نعم.
2: يعني في كل جهه, واحنا خطه العمل هذه باش نقوموا تنزيلها في كل اقليم.
1: ممتاز.
2: احنا عملنا خطه عمل وطنيه, الشباب هذوما باش يعاونونا باش يقوموا بخطه عمل في كل اقليم.
1: ممتاز.
2: نوصلوا اكثر
1: في الخمسه اقاليم. ممتاز. والمتابعه تكون عن قرب زاده, ما تكونش ما عادش فما سنتراليزاسيون, بالعكس فما اون ديسنتراليزاسيون, معناها لا مركزيه المراقبه. وتتصوروا هذايا اكيد وحكينا فيه هذايا انه معناها الامور ولات مدروسه اكثر, خاصه على مستوى التمويل, باعتبار حكيت على وجود خبير قار في المجال هذايا في وزاره البيئه باش يدعم ربما هالمجال, ربما تحبير المشاريع ولا كتابه المشاريع ولا تقديرها.
2: اي هو يعني كيش نقولها لي ميكانيزم,
1: في أقل من دقيقة على خاطر عندنا الفقرة الإخبارية,
2: ميكانيزم اللي متاع تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا تندرج في ثلاثة أطر. دونك قلنا الفينانس كليماتيك أو التمويل المناخي. المناخي هو الثالث, هو تعزيز القدرات, والثالث هو الابتكار دونك الترانسفير تكنولوجيك اللي هو
1: نقل التكنولوجيا,
2: معولين على الشباب. احنا نراهنوا تونس تراهن على الشباب نتاعها في خاطر عنده قدره كبيره على الابداع والابتكار وعنده طاقه.
1: ممتاز برشا, يعطيك الصحه. نمشي والفاصل ثم نمشي الفقره الاخباريه.
3: تعرف اللي اعداد النحل في تراجع في العالم؟ زعما شنو السبب؟ استعمال الانسان للمبيدات الحشريه بكثره, زيد معهم تغير المناخ وتاثيره على المنظومات البيئيه. نحافظ على النحلة باش الحياة
4: تحلى. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
5: أخبار البيئة, أخبار البيئة.
1: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في حصة أو في فقرة أخبار البيئة لهذا الأحد. نمشيو الخبر الأول. شهدت البلاد خلال الأسابيع الأخيرة موجة غير مسبوقة من حرائق الغابات امتدت إلى أكثر من منطقة جبلية, وعرفت تناسقا أو نسقا تصاعديا. ووفقا لتصريح المدير العام للغابات, أرجع أسباب اندلاع هذه الحرائق إلى عامل بشري من خلال أفعال إجرامية متعمدة أو بسبب الإهمال, فضلا عن الظروف المناخية القاسية كارتفاع درجات الحرارة لمستوى قياسي وهبوب رياح قوية التي دعمت انتشارها. لا يفوتنا إذن في إلا أن نتوجه بالشكر في هذا المجال, بالشكر والعرفان لكل من ساهم في الحد من انتشار هذه الحرائق إلى أعوان الغابات, الحماية المدنية والجهات الأمنية والجيش الوطني, وإلى جانب كذلك كل المتطوعين من المواطنين. المهم أن نستخلص العبر وأن نرفع درجة اليقظة والوعي البيئي للحد من هكذا ظواهر. نمشي للخبر الثاني. الخبر الثاني هم كنا نحكي عليه برشا حول المساهمات المحددة وطنيا. قدمت تونس في السابق إذن مساهمتين وطنيتين محددتين في عامي 2015 و2021, وأنهت إعداد نسختها الثالثة, ما كنا نحكي عليها إذن الاندسي 3.0 أو 3.0, وقامت بنشرها بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. هذه ناحية تجسد المساهمات المحددة وطنيا الجيل الجديد من الخطط المناخية, حيث تعرض بالتفصيل الإجراءات المزمع تنفيذها حتى عام 2035. وتعكس هذه المساهمات التزام البلاد المتزايد بتحقيق تنمية مستدامة قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية. وتم إعداد هذا المخطط كما ذكرنا سابقا في تونس بمشاركة واسعة لمختلف الفاعلين على المستويين الوطني والجهوي, بما في ذلك الوزارات, مؤسسات البحث العلمي والمجتمع المدني والشركاء التقنيين والماليين إلى جانب القطاع الخاص، كما شارك الشباب التونسي بشكل كامل في هذا المسار. نمشيو للخبر إذن الثالث. الخبر الثالث هو يعنى بمشروع الرائع المتمثل بتعهد منتزه البرج بمدينة إقليبيا. إذن تحية خاصة للناشط البيئي والخبير البيئي سيد وحيد الجرحاني، أصير المنطقة، على ما قدم ولا يزال يقدم لهذا الموقع الفريد. كما ذكرنا في السابق، ذكرنا شط لقراقنا بصفاقس، ذكرنا إذن سيفوئات بيار في شاطئ المهدية، اليوم مع سي وحيد جنحاني في برج إقليبيا ومنتزه إقليبيا، حيث يتوجه يوميا إلى البرج لرعاية وتعهد أكثر من 300 زيتونة وقعت غراستها على امتداد سنوات، يتعهد بالري والعناية وإزالة الأعشاب الطفيلية، وحولت المشهد والمنتزه إلى موقع جذاب. إذن سميت كل زيتونة باسم عائلة، خاصة وأن العائلات أو دعوة إلى كل العائلات إلى تعهد المكان وتعهد خاصة اللوحات الحاملة لأسماء هاته على عائلات، إلى جانب دعوة إلى كل المواطنين إلى التطوع وإزالة كل أشكال التلوث بالمكان. نحافظوا على برج إقليبيا، هو مشروع زادة ينجم يكون مشروع بيئي متميز. نمشي والخبر الرابع والأخير. الخبر الرابع هي تدشين محطة شحن تعمل بالطاقة الشمسية مخصصة لشحن البطاريات الكهربائية بميناء الصيد البحري بأجيم بجزيرة جربة. صاحب المشروع الصندوق العالمي للطبيعة بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة بتونس، ويندرج هذا المشروع في إطار إزالة الكربون من قطاع الصيد البحري التقليدي واستخدام الطاقات المتجددة. هذا الخبر ننهي الفقرة الإخبارية لهذا الأحد، ونرجع باش نواصل الحوار ونختم الحوار مع السيدة عفاف عيادي ممثلة وزارة البيئة، لكن كلمة في آخر الحصة. نعم،
2: هو باش نعقب على الخبر اللي ذكرته على المساهمة المحددة وطنين، حبيت نزيد نذكر يعني كيفاش قمنا بإدراج الشباب في هالمسار هذية.
1: نعم.
2: هو كما سبقت وذكرت اللي المساهمة المحددة وطنيا هي الوثيقة المرجعية في مجال التغيرات. نعم. مهمة على الأخر. والمادة الرابعة من اتفاق باريس تقول كل 5 سنين يتم تحيينها.
1: نعم.
2: جديد في النسخة هذه الثالثة اللي هو قمنا بإدراج الشباب في عملية تحيينها، وعطيناهم يعني مساحة يعني يوم مخصص ليهم باش يتناقشوا وباش يتحاوروا وباش يبديوا رايهم وباش يتفاعلوا وباش يعطيوا حتى تخوفاتهم.
1: نعم.
2: يعني في كيفية الموجب
1: ممتاز جدا. أيوه. باش ما معناه لوبجيكتيفيتي هذه ولا الحوار البناء،
2: يعني هذه هما ذيك شو يطالبوا، يقول لك انا نحب نوصل صوتي. وكي نمشيو لهم احنا في جهاتهم يعني يحسوا اللي هما يعني شاركناهم، وتحسهم يحفزهم هذه.
1: نعم. باش
2: يزيد يدخلوا في العمل المناخي. كيف نهار ثاني قمنا بالديالوج انتر جينيراسيونيل،
1: قلنا احنا الحوار بين الاجيال
2: اللي هذيا الحق في تونس نقصة عنا شويه،
1: فما قطيعه اللي كبر نقولوا هذاك كبر واللي قديم وما عادش
2: نعملوا ورشات تلقى شباب وحده، والا تلقى يعني الممثلين على الوزارات وحدهم. كانت يعني هذيا ثريه على الاخر التجربه هذيا، ومن من الجهات الكل، من الممثلين الوزارات وكيف من الشباب ومن الخبراء، وان شاء الله باش نكملوا على المنوال هذايا في اطار يعني مبادرات اخرى اللي قاعدين نخدموا فيها يعني على طول العام. يعني
1: يعطيكم الصحة، مشكورة جدا سيدة عفاف عياد مديرة الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة، يعطيك الصحة على الحضور، يعطيك الصحة على العمل الجبار، هو عمل في صمت لكن عمل هام جدا لأنه عمل استشرافي، عمل يعطي نستناو فيه برشا الحق إن شاء الله برشا وزارات ينسجوا على منوالكم. صحيح وزارة الشباب تتعاملوا معها أنتم بتقاطع وبتنسيق مع كل الوزارات، لكن الشباب اللي يسمع فينا اليوم يعرف اللي راهو الاندماج نتاعو اليوم ومعناها مبادرته في العمل المناخي راهو هام لأنه مربوط وراهو في التحديات كلها من حرائق، من ارتفاع مستوى البحار، الحرارة، قطع نظر على النشاط البشري، معنى التلوث، معناها المجالات مفتوحة اليوم باش تكون المبادرات نحكيه على اليوم توظيف التكنولوجيا كذلك اللي أقريتوها أنتم والبحث العلمي، ونحن نعولوا برشا على الشباب اللي هو طاقة كما قال سيدنا الشيخ لابد من استثمارها في الارتقاء، وهكاك معناها نوصلوا إلى غد أفضل، ونحن نحبوا ديما الغد المشرق كي يقولوا شباب راه نقولوا ديما نتفائلوا خير، تفائلوا خيرا تجدوه. الكلمة في دقيقة شنو تقول في دقيقة؟ أقل من دقيقة زيادة.
2: تونس تراهن على شبابها،
1: يعني ممتاز جدا، شعار حلو برشا، تونس تراهن على شباب. مشكورة جدا إذا سيدة عفاف على حضورك، السيدة عفاف عياد مع وزارة البيئة، تحية لزملاء الكل، إلى فريقك القاعد يخدم الكل خفاء، إلى كل الناس،
2: احنا فريق صغيرة متكون من 4 أشخاص
1: ما شاء الله. تحية لكم الكل، تحية إلى الدكتور زهير الحليوي على المداخلة، تحية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطربيسي، تحية إلى الناس اللي ذكرناهم اليوم واللي معناها كانوا سباقين في نجاح الشباب، تحية كذلك إلى كل مشاهدين ومشاهداتنا اللي عاونونا وكانوا يتبعوا في البرنامج. ما ننساوش مخرجتي البرنامج السيدة لطيفة الفرشيشي وكريمة عتيق اللي أمنونا الإخراج اليوم، حتى نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في محور آخر، لكن في ظل ربما ظروف مناخية أخرى تكون درجة الحرارة قد طاحت. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
1: بإذن ربها.
0: بإذن ربها.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: فماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
3: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
3: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
3: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلم غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
3: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا. أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم قلب عامر محبة وألفة.
5: مستمعينا الكرام نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم برواية قالون عن نافع المدني للقارئ بشير بن عثمان.

السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرز

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 26 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري.

0: الله سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر. يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فعجل بالصلاة على محمد، ترى فرجا قريبا يا أخانا، فلا تنسى الصلاة على محمد صلى الله، على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رزقنا محبته ورؤياه مناما وورود حوضه وجواره بجنات عدن ونهر، اللهم آمين، كرما وأحسانا وعوائدك عندنا وفينا الحسنى وزيادة، فيا حي يا قيوم، مددا ووصلا بك ثم بنبيك ومصطفاك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازلنا واقفين وقفة الرضا والبركة والهناء مع كتاب التحبير، تحبير التيسير لابن الجزري، في سلسلتنا هاته إثلاج الصدور بالعشر البدور. مرحبا بداية بالشيخ محمد مشهر. شيخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بارك الله فيك، وعليكم السلام.

0: ونحل ونقاو في دنيا أخرى إن شاء الله تكون على حسن خاتم. إن شاء الله ربي زاد يحفظ هالدنيا هذية من جميع الآفات والمجرمين ويبعدهم علينا ما بعد تسمع الأرض بجاه
1: القرآن حفظا حفظا ببركة حفظ القرآن. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. الله يبارك فيك شيخ محمد. ما نسيدي أذكرنا هك المستثنيات يظلم الواجب نعودوهم خاطر سياقهم متسق متصل وبعد نتم إن شاء الله تعالى. أي نعم
0: ملا قال أعطانا
1: ذكرنا بالباب الساعة سيدي محمد.
0: احنا نتكلم توا في مذهب أبي عمرو في ترك الهمزة
1: وانتي عجبك الباب هذايا وقدمنا
0: الإبدال هو الإبدال للسوسي راه
1: بارك الله
0: هو الباب هذايا الإبدال للسوسي. أما أعطانا خاطر برشا يقول لا لا سيدي راهو مذكور الشاطبي قال معناتها في الباب الادغام الكبير ودونك الادغام الكبير وقطبه ابو عمرو البصري فيه تحفل. قال لك ما لا سيدي ابو عمرو راهو باش تعرف عنده راويين حبش يقول الكلام هذا. اما قال قالك راهو اذا كان ابن ابو عمرو ادغم فانه لم يهمز لم يهمز كل همزه ساكنه سواء كانت فاء او عينا او لاما وأعطانا معناتها برشا حاجة. وقال وشبه إلا أن يكون سكون الهمزة للجزم هذا الحلولاني
1: ذكرنا أمثلة للجزم
0: أمثلة كما ننسأها وإن نشأ وهيهيئ وشبه هذا الكل معناتها للجزم به ويكما تعرف عن زاد كيف كيف ذكرنا للبناء هو على فعل الأمر عن الفعل الأمر مو ساكن هو فعل الأمر ساكن وجوابه يكون ساكن زاد كيف كيف. وعطانا أمثلة أنبئهم وإقرأ وأرجئه وهي لمن يقرأ من القرآن فمن يقرأ أرجئه من نتكلم على الهمزة اللي هو ما يبدل هيش. وعطانا فراه قال راه في السكون لأجل الجزم 19 موضع مهك. وعطانا في البناء 11 موضع وعطانا الالتباس معناتها زاد كيف كيف استثنى كيما تؤوي فرق كذا باش تولي توي وتؤويه تويه او يكون يقع الالتباس. قال الالتباس سمحني في رؤية ورية يتبدل ما ينجم المعنى او يخرج من لغة الى اخرى وذلك في قول المولى سبحانه وتعالى مؤصده وموصده. فان ابن مجاهد كان يختار تحقيق الهمزة سيدي ابن مجاهد كان يختار تحقيق الهمزة مؤصدة وفي ذلك كله من أجل تلك المعاني بذلك قرأت وبه آخذ. فإذا تحركت الهمزة نحو قول المولى سبحانه وتعالى يؤلف ومؤذن ويؤخرهم وشبه فلا خلاف عنه في تحقيق الهمزة مش كما سيدي ورش. سيدي ورش يؤلف مؤذن يؤخرهم قال لا لا سوسي لا في هذو مزالة استثنى فلا خلاف عنده في تحقيق الهمز في ذلك كله والله أعلم. ثم انتقل إلى باب عظيم ياسر هو باب ذكر مذهب أبي جعفر في ترك الهمزة لأن الإبدال سيدي كان نرتبوهم أنهم أصحاب الإبدال الكبار. أول صاحب إبدال كبير هو أبو جعفر ثاني السوسي في المرد
1: كي نقول هو مذهبه أول واحد مذهبه الإبدال أبو جعفر
0: إيه ما يقرأ اقرأ باسم ربك ما وصلا وقف اقرأ
1: ووصلا وقف أنا
0: منو اقرأ في إذا كان رجعنا ما هو معناتها يخرج منه اللولو والمرجع هو صاحب الإبدال الأول
1: كيما أبو عمرو صاحب الإدغام
0: ايوه
1: هكيك
0: هو صاحب الابدال هو في المرتبه الاولى خاطر ثلاثه يبدلوا مشهورين ياس وان كان فما غيرهم حتى سيدي حمزه في الوقف يبدلوا وفي الوصل يعمل ما اللي كان نحطه في المرتبه الاولى الابدال ولذلك خص له باب كامل قال بابه ذكر مذهب ابي جعفر في ترك الهمزه هو راه البيبان هذوما الكل مش هو قلت لهم تو ورينا في كتاب التيسير عباره ينقل لنا في كتاب التيسير وإذا كان فما مخالفة يقول قلت اعلم أن أبا جعفر كان يبدل كل همزة ساكنة نحو يؤمن بيس ياتي اقرأ نبي نبي عبادي إن شاء

0: تشوهم توي ما في الأحزاب في المعارج أبدا، فماش استثنين إلا قليلة توجين. ورئية كيفاش تولي رية كما قرأت اللي قالوا، ولم يستثني من ذلك شيئا سوى أنبئهم ونبئهم لا غير. فأما رؤيا والرؤيا كيف جاءت، فإنه إذا أبدل الهمزة قال بل واو ياء لوقوع الياء بعدها ثم يضغم الياء في الياء. وأما قوله تعالى من يشاء الله يضلله، وفإن يشاء الله يختم، فإنه إذا وقف أبدل الهمزة يشاء يشاء الله يشاء منه ألفا ولا يبدلها وصلا، ما يقولش فإن يشاء الله يشاء الله، لا فإنه من يشاء الله ما هي فإن يشاء الله يختم، فإنه إذا وقع أبدل الهمزة منه ألفا ولا يبدلها وصلا لوجود الكسرة، ويبدل من الهمزة المتحركة أصلا مضطردا، وهو إذا وقعت الهمزة إذا وقعت الهمزة مفتوحة بعد ضم وكانت فاء من الفعل ثم نحو يوخر يولف موجلا. واستثنى ابن وردان من ذلك حرفا واحدا وهو يويد، قرأها يؤيد لا غير
1: الهمس
0: هو ابن وردان يعني. وكذلك يبدل الهمزة المفتوحة بعد كسر ياء بشكل أنه استهزئ كل مئة، ولننبئنهم ومئة مئة وفيه فئة فيه كيف وقع وموليت وخاطية والخاطية وناشية وشانيك وخاسيا واختلف عنه في موطئا.
1: يعني يقرأها بالإبدال
0: وموطيا
1: وإلا بالوجه ولا بالتحقيق. كي نقول اختلف عنه يعني الرواة متاعه ما ثبتش عليهم سيدي،
0: لا وجه اختلف عنه من قرأ بهذا وبهذا
1: هذا وبهذا
0: هذا هو اختلف عنه. وكذلك يحذف الهمزة المضمومة، يحذفها جملة واحدة إذا وقعت بعد كسرة. احنا الكلام هذا ان شاء الله نعاوده، وهالباب هذا
1: هاك انت علمت العلامة هكيك علمناها شيخ محمد
0: غادي في نوقفنا
1: حيث
0: إن شاء الله.
1: بنا الموقف بإذن الله رزقنا الله وإياكم
0: هذه تحبير التيسير قاف صفحة 59
1: أي
0: باب ذكر مذهب أبي جعفر في ترك الهمزة.
1: الله يبارك فيك الله ورزقنا الله وإياكم البركة في الآجال حتى نتم هذا المصنف البديع البهيج لابن الجزري وهو تحبير التيسير رضي الله تعالى عن الإمام. نختم سيدي محمد باليوم شو دخلوا بدر جديد اليوم سيدي أبو عمرو البصري بعدما أتممنا وأوجها وصول الإمام ابن كثير المكي رحمة الله تعالى عليه. اليوم نأخذه سيدي أبو عمرو البصري أي نعم.
0: نبدأ كالعادة البقرة، نبدأ ديما بالراوي الأول ومن بعد راوي ثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الفاتحة نبدأ لأنه برشا يقول لك الثمن الأولاني يبدأ من البقرة، لا الفاتحة راهي تابعة الثمن كاش نقصت من الثمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم، هذا السكت دون التنفس ودون بسملة، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ولا الضالين ألف لام ميم. الوجه الثالث غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. هذوكم الثلاثة أوجه متاع قالون، قف وقف، قف وسلسل للجميع. تلقاهم خمسة أوجه متاع ورش بالضبط، وصل واسكتا كل جلاياه حصل الحال البصري وجلاياه الجيم الورش، وكل الكيف لابن عامر الشامي. هذوما عندهم السكت معناتها على آخر الصورة دون تنفس،
1: دون تنفس
0: ودون بسملة، وكذلك الوصل آخر سورة المنقضات مع أول سورة المبتدات هذوما بدون بسملة، ثم إثبات البسملة بأوجه الثلاثة. نواصل. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ديما نقراو الراوي الأول اللي هو الدوري بعد نعطفه بالسوسي. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الوجه الثاني للدوري. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. سوسي. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. نختم بالسوسي، عودناه بالعاني باش يزيدوا يسمعوا، أن وجهان للدوري ووجه للسوسي. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورازقنا مولانا من الشاهدين، وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شكر الله لكم شيخ محمد، كانت تلاوة ندية عطيرة بهية من كتاب الله تعالى للإمام أبي عمرو البصري برويه الإمام الدوري والإمام السوسي رضي الله تعالى عن الإمام أبي عمرو البصري، نفعنا الله وإياكم.
0: أمين
1: يا رب
0: يا ربي، إن شاء الله هالتلاوة هذية
1: يا رب
0: يغفر لنا بها شفاء أنا وأنت والسادة المستمعين،
1: ضياء نورا يا رب، بركة يا رب. اللهم آمين. الله يبارك لك يا محمد، نفع الله بكم، نتمها بإذنه تعالى.
0: بإذن
1: اللهم
0: الله.
1: آمين.
0: آمين.
1: إذا ذلكم الحين بإذن الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات، وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تأصيل لخطاب القرآن الكريم،
3: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
4: تام أن عالم تونس حلال. عالم نفوس كان عالم قدريس.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
6: يسمعوني اللي يحبوا بيكم والخلق.
7: شريعة الإسلام شريعة
8: عالم الله هو إيجاكم ممن شاد عليه بالغفران.
3: فهلما بنا نرتع في رياض القرآن الكريم،
2: رياض الروح والريحان،
3: رياض الرضوان من لدن الملك الديان.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة عطرة لسورة الرحمن من الآية الأولى إلى الآية 48 بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة عطرة لسورة الرحمن من الآية الأولى إلى الآية 48 بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 27 من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.